يوم السبت على المغرب بتوقيت دمشق، وافتحوا هالمكسلر. نحن منقول الجلسة الذكر يعني منقوله هيك على الهواء مباشرة، عدوا وبتسمعوا شو عم نقول، قولوا مثلنا. نصيحة يا أخوان، لا تغادروا مجالس الذكر، لا تتركوا مجالس الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا رأوا قوما يذكرون الله عز وجل اجتمعوا وتحلقوا حتى يبلغوا عنان السماء، يعني حلقات الملائكة بتوصل للسماء. فيقول الله تعالى وهو بهم أعلم: ما لكم يا ملائكتي؟ يقولون: يا رب، عباد من عبيدك يذكرونك. يقول: ماذا يطلبون؟ قال: يسألونك الجنة. يقول: وهل رأوها؟ يقولون: ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ يقولون: كانوا أشد لها طلبا. مما يستجيرون من النار. وهل رأوها؟ ما رأوها. كيف لو رأوها؟ كانوا أشد لها استجارة واستعاذة منها. قال: يا ملائكتي، أشهدكم أني أعطيتهم سؤلهم وأجرتهم مما يستجيرون. تقول الملائكة: يا رب، إن فيهم فلانا مرهقا ليس منهم، في واحد قاعد معهم بس هو مكتير راكز، بدون راكزين، بس هذا عمنطجي مو راكز. فيقول الله تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نصيحة نصيحة، لو واحد بيناتنا شايف حاله عمنطجي، روح يا أخي عود مع حلق الذكر، الله وكيلك، الله عز وجل يشملك بما يشمل به الذاكرين، ومرة فمرة تصير منهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نصيحة: مكسب كبير أن تكون مع الذاكرين في الدنيا، وتكون معهم. هدون الذاكرون بكرة يوم القيامة بيسألوا عنك، بكرة إذا أكرمه الله تعالى بالجنة بيقولوا: وينه في فلان كان يحضر معنا. ويطلبونك من الله، يعني حتى لو واحدنا نسأل الله السلام كان مقصرا وما ذهب إلى الجنة، يسألون ربهم أن يدخله معهم الجنة. إلك مكسب تحضر بمجالس الذكر، إلك مكسب تحضر بمجالس العلم. فاجتهدوا يا شباب أن يكون لك أقل شيء مجلس ذكر في كل أسبوع. بعض الصالحين بعد أن توفاه الله تعالى رؤية في المنام في حلة حسنة، فقيل له: أين أنت؟ قال: في الجنة. قال: بما؟ قال: ذهبت تلك العبارات واختفت تلك الإشارات، كل شيء بقلب الدنيا حكي واللي لقلك وبيع وشري كله راح، ذهبت تلك العبارات واختفت تلك الإشارات، ولم ينفعنا إلا ركيعات صليناها بالليل والناس نيام. فاجتهدوا يا أخوان، يكون لكم مجالس ذكر، اجتهدوا يكون لكم مجالس قيام ليل، اجتهدوا أن تتحول أنت إلى علامة على الذكر، بصير اللي بيشوفك يذكر الله تعالى. أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى برؤيتهم. كيف بتصير أنت هيك؟ إذا أدمنت وأكثرت من ذكر الله تعالى. فمسكين الطفاوية قيل لها: بما نلتي؟ بما ذاك يرحمك الله؟ قالت: بمجالس الذكر والصبر على الحق. هلا كمان في واحدة تانية: الأولياء يصبرون على الحق. الحق ليس سهلا. هلا الصلاة ليست سهلة، بدك تصبر. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مو واصبر، واصطبر، زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، يعني اصبر صبرا شديدا على المحافظة على الصلاة. التزامك بالمسجد ليس سهلا، في من يستهزئ بك، وفي من يخوفك، وفي من يعني يؤذيك لأنك تلتزم ببيوت الله تعالى. والصبر على الحق. بر الوالدين ليس سهلا، مرات أبوك وأمك الحقيقة يطلبون إليك طلبات يعني ما أنزل الله بها من سلطان، وبدك تروح تلتزم بما يقولون. يا أخي والله حاسس حالي حبطلع من جلدي، بدك تصبر على الحق. ثباتك على طريق الإيمان ليس سهلا، انضباطك بغض البصر ليس سهلا، بحثك عن المال الحلال ليس سهلا، تركك للحرام ليس سهلا، تربيتك أولادك تربية صالحة ليست سهلة، حفظك للقرآن الكريم ليس سهلا، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرات إنسان تنصحه ترشده تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر فيؤذيك. قيل لها: بمن التي هذا؟ قالت: بمجالس الذكر والصبر على الحق. طيب أنا شو بدي سايب؟ بدي صلي، ضلي أبقى صابرا على الحق. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. أنا طريق الحق
لا أتركه حتى تنفصل هذه عن هذا لآخر نفس من الأنفاس. لكن بدك جنة ببلاش، ما بصير جنة ببلاش. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما بتنفحصوا، بدك تنفحص بثباتك على الحق. هل تثبت لما بتزيغ، لما بتغير، لما بتميل، لما بتترك؟ يقول لك يا أخي معلش والله يعني أنا بحب الحق، بس هن قالوا لي هي بتعمل بمنظمة دولية، قالوا لا إذا بدك يعني أنت جديرة كتير تصيري بهالرتبة، بس يعني حاسين هالإشار حيعيقك عن بعض يعني أمورك الوظيفية، ما منعرف شوفي حالك. إجت لتسأل شو يعني أنا بجوز إيم الإشار؟ شو بجوز شو عم تسألي أنت؟ الصبر على الحق. قال إيه بس هيك أنا يعني ما بأخذ هالرتبة الوظيفية. إيه بلا كل الوظيفة إذا بدك، مو بس الرتبة الوظيفية، بلا كل هذا العمل، وابحثي عن غيره في مكان تبقين فيه على الحق. شاب يعرض عليه أنه أخي أنت ممكن تأخذ معاش معين، بس بقال يعني المجموعة هاي اللي عم تشتغل هالشغلة يعني في عندها بعض تزوير لإيصالات، تزوير لتوقيعات، يعني بس بدك تشارك معهم بهذا الأمر. أنه شو بصير أنا شارك؟ لأنه إذا ما شاركت أنا بيطالعوني من هذا المكان كله. شو تشارك بالباطل؟ شو تشارك بالتزوير؟ شو تشارك بتغيير الفواتير؟ شو تشارك؟ لكن بدك جنة تطل منها حيث ما شئت. قالوا لمسكين الطفاوية بمن التذالك أبيحت لها الجنة بحذافيرها تطل منها حيث تشاء، تروح وما بدها. قال قلت بما ذلك رحمك الله؟ قالت بمجالس الذكر والصبر على الحق. هو الحقيقة يا أخوان الذكر بده ينعكس بمكتبك، الذكر بده ينعكس بعلاقتك مع زوجتك، الذكر بده ينعكس بعلاقتك مع أولادك، الذكر بده ينعكس بكسبك. فنصيحة يا شباب يا أخوان يا أخوات، أثبتوا على الحق، ووالله والله ما من واحد منكم يصدق مع الله عز وجل إلا سيعطيه عطاء، مو الخميصة يلي أنت رميتها لله، مو المنصب الوظيفي اللي أنت تركته لله، مو المكانة الاجتماعية اللي أنت تركتها لله. الله سيعطيك أكثر منها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وستأخذه في الدنيا وتأخذه في الآخرة. ما بدي إلكم جربوا، الله ما بيتجرب يا أخوان، بس هذا أمر متواتر، متواتر، مو واحد مو اثنين مو خمسة مو 17 مو 47 مو 1930 مو 17,000، أمر متواتر. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال عمار وكانت تحضر معنا مجلس عيسى ابن ذاذان، رجل صالح كان يعقد مجال الذكر، فكانت هذه العابدة كانت تحضر بالمجلس. فقال عمار قلت يا مسكينة ما فعل عيسى؟ فضجت ثم قالت كسي حلة البهاء وطافت بأباريق حوله الخدام، ثم حلي وقيل يا قارئ ارقه، فلعمري لقد برأك الصيام. قال وكان عيسى قد صام وقتا طويلا. يعني هذا الشيخ الذي كان يعقد مجلس الذكر سألوها أنه طيب شو صار مع الشيخ؟ قالت والله هذا شغلته شغلة كتير كبيرة، وقيل له لقد برأك الصيام، أنت ببركة الصيام، كان له أوراد من الصيام طويلات أخذت مكانة عالية. فتعوا يا إخوان نجتهد بالذكر ونحافظ على الثبات على الحق، وما استطعتم إذا فتح على أحدنا باب للصيام فليفعل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جليبيب صحابي جليل، كان من الفقراء، يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرتاده مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فتاة من الأنصار لنفسه. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج يا جليبيب؟ قال: أنا جليبيب، من يزوجني لا مال ولا منصب ولا مكانة؟ قال: اذهب إلى فلان من الأنصار بيت الفلاني يزوجوك ابنتهم. فذهب جليبيب وأخبرهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وأن رسول الله يخطب ابنتهم له. فقال الأب: جليبيب، انتظر حتى أستأذن أمها وأتشاور معها. وذهب يشاور أم تلك الجارية. فقالت الأم: جليبيب، وقد رددنا فلان وفلان، يعني ما بقي إلا جليبيب، رددنا من هم خير مكانة في المجتمع، فكيف نزوج جليبيب؟ وسمعت الجارية الحوار فقالت: كيف تردونه وقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لئن كان رضيه صلى الله عليه وسلم فإننا أرضاه لديني وأرضاه لنفسي. فاقتنع الأب وقال: نشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن كنت ترضاه فقد رضيناه. قال: فإني أرضاه. فزوجوه ابنتهم حبا وكرامة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبيب، ولرضا النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب أن يتزوجها. فما هي إلا أيام ويخرج جليبيب، قيل سمع صوت في المدينة، وقيل خرج في غزوة من الغزوات وشارك فيها وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يتلمسه: تفقدون أحد؟ قالوا: نفقد فلان وفلان. قال: لكني أفقد أخي جليبيب. فجاءوا فإذا به ميت قد قتل 7 من حوله ثم قتلوه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إليه والدمع تجري على خديه ويقول: قتل 7 وقتلوه. يقول بعض الصحابة: والله ما رأيت امرأة أنفق منها، من تلك الجارية التي رضيت بجليبيب، جعل الله المال يدور على يدها. وهنا انظروا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أحسن الاختيار، ونظر لهذه الجارية فعلم من صلاح دينها، فاختار لها من هو صالح في دينه كجليبيب. وربما هذا الرجل في الأرض ليس له قيمة، لكنه عند الله عظيم. رب أشعث أغبر ذو طمرين مطرود بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. صعد عبد الله بن مسعود على شجرة فمالت به وانكشفت الريح، وكشفت الريح عن ساقيه، فإذا بهما دقيقتين، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لكنها عند الله أثقل من أحد. وانظروا إلى هذه الفتاة التي فرحت أن تلبي رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في الأمر أن تقدم نفسها زوجة لرجل ربما لا ترى أنه مكافئ لها. وانظر إلى ذلك الرجل العاقل رب المنزل، عندما خطبت ابنته لم يتصرف بانفراد، وإنما عاد ليشاور، وشاور زوجته ودار الحوار، لكنها أسرة مباركة. لما سمعت النصيحة من ابنتهم رضيت وقالت: كيف تردونه ورضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى هذا جليبيب الضعيف، كيف أنه بعد ذلك يقتل 7 ويقتلونه والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ولما أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم وحققت رغبته أكرمها الله عز وجل، أكرمها الله عز وجل بأن جعل المال يدر في يدها، فما رؤيت بعد ذلك امرأة أكثر إنفاق منها. فأي بركة، إنها بركة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم أن نحقق رغبته فكيف وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بين يدينا؟ كم من الأعمال الصالحة طلبها منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من الأوامر والنواهي حذرنا منها. فأين الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس حب النبي صلى الله عليه وسلم شعارات ولا أبيات تقال ولا كلمات تكتب ولا عبارات ولا رسائل من خلال مواقع التواصل. حب النبي صلى الله عليه وسلم طاعته، إن المحب لمن يحب مطيع، كما أطاعت هذه الجارية فليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حبيب. وتأملوا أيضا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم للمساكين، المساكين
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كان رسولا للمساكين، يجتمع فقراء الصحابة من أهل الصفة بجوعهم فيجتمعون في بيته فيأتيهم باللبن ويسقيهم، يخرج فيعيش معهم الجوع، يربط الصحابي حجر على بطنه من الجوع والنبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرين من الجوع. كان كلما جاءه شيء أرسل به إليهم، إنه صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، أحبهم وأحبوه وعاشوا معه، فكانت أروع القصص والنماذج من حياته صلى الله عليه وسلم. جارية أطاعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا لها أجر ربها، رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على نبينا ونبيها عليه من ربنا أفضل صلاة وأتم تسليم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة من الرجال خرجوا في سفر وفي الطريق أواهم المبيت، ما وجدوا مكان يباتون فيه إلا في كهف فدخلوا فيه، فقدر الله عز وجل أن نزلت صخرة عظيمة فأطبقت باب هذا الكهف. حاولوا أن أن يرسلوا هذه الصخرة، حاولوا أن يحركوها بشتى الطرق، لم يستطيعوا الوصول إلى الخروج من هذه أو هذا المأزق وأن يحركوا هذه الصخرة العظيمة. حتى قال أحدهم: يا هؤلاء، لا ينجيكم من هذه إلا أن يدعو كل واحد منكم بما يرى أنه قد أخلص لله فيه. الإخلاص نجاة، ولذلك تيقنوا بأنهم بعد بذل الأسباب، وهذا من التوكل على الله عز وجل، أن الإنسان يلجأ إلى شيء عظيم وإلى ركن عظيم وهو الله سبحانه وتعالى. أحد هؤلاء الثلاثة الذي بدعائه فرج الله عز وجل عنهم قال: إنه كانت لي ابنة وعم، هي أحب الناس إلى قلبي. كان يحب بنت عمه. قال: ولقد راودتها، أعوذ بالله، كان يبيها بالحرام، وكان كلما يعرض عليها هذا الفعل المشين كانت ترده ولا تقبل دعواه. وقدر الله عز وجل على هذه البنت بأنها تحتاج إلى المال بعد ظروف عصيبة قد مرت بهذه البنية، فجاءت إلى ابن عمها فقالت: أريد أن تقرضني مالا. قال: أقرضك ولكن بشرط أن تخلي بيني وبينك. وجدها فرصة. ثم جاء في الرواية أنه يكرر ويقول: وهي أحب الناس إلي. الآن جاءت الفرصة اللي كان يتمناها منذ سنوات طوال. هو حاول معها أكثر من مرة، يراودها عن نفسها بالحرام ولكن كانت تأبى، ولكن في هذه المرة كانت مضطرة. فلما تمكن منها وجلس منها مجلس الرجل من زوجته، تخيل معاي ذلك الموقف، أي الآن ما يرد شيء بأن يأخذ ما يريد من هذه الفتاة، ولكن هذه الفتاة أصبحت مضطرة لهذا الوضع، ومع ذلك لم تتوقف إلى آخر لحظة عن التذكير والنصيحة: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانتفض الرجل. اتق الله يعني اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. اتق الله، هناك في نار يعاقب الله عز وجل فيها المجرمين. اتق الله، ترى ستحرم جنة فيها نعيم مقيم. هذا الرجل خاف من هذه الكلمة. نعم، كان شابا متهورا، كان شابا يتعاطى الجرائم، ولكن يبقى ذرة الإيمان تتحرك في وقتها المناسب، تحتاج إلى من يذكر هذا الإنسان بالله عز وجل. يقول: فانتفض الرجل وقال لها: اذهبي وخذي المال واخرجي. لم يمس ابنة عمه بشعره، ولم يأخذ منها شيئا بالحرام، بل أعطاها المال ولا يريد منها شيئا في الرد. ثم قال: يا ربي، إن فعلت هذا الفعل وهذه المرأة أحب النساء إلى قلبي، خالص لوجهك ومرضاتك، ففرج لنا ما نحن فيه. ففرج الله عز وجل لهذا المحب بتقواه لله عز وجل، فخرجوا بعد ذلك من هذا الكهف، وتحركت هذه الصخرة بقدرة الله وعظمته. الحب يجب أن يكون حبا شريفا، حبا طاهرا، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، بالزواج الذي شرع الله عز وجل لك. وهنيئا للمتحابين في الله والمتحابين في زواجهم مودة ورحمة، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة موقف جميل قوي عمل النبي عليه الصلاة والسلام مع أحد أخطاء الصحابة في بعض العبادات. القصة أن سيدنا أبا بكر وهو أحد الصحابة سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول الله أكبر بيركع، وهو كان جاي عشان يلحق الصلاة، فركع بدري في أول المسجد وفضل ماشي ماشي وهو راكع موطي كده لغاية ما دخل في الصف وهو راكع. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وعلم ما فعله أبو بكر قال له زادك الله حرصا ولا تعد. ربنا يخليك دايما حريص على الصلاة انها ما تفوتكش، لكن ما تعملش كده تاني. خلص الحديث. يعني كنزين ثلاثة من اجمل الكنوز في كيفية التعامل مع مثل هذه الاخطاء. رقم واحد، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده وبكرره على نفسي وعلى حضراتكم، سيدنا محمد لما بيشوف حد بيغلط بينظر في الدوافع. لو كان سبب الخطأ سبب نبيل بيبارك هذا السبب، لكن يقول له ما تغلطش الغلطة دي تاني. كأن سيدنا محمد بيحب يحافظ على الدوافع النبيلة اللي ممكن تخلي الانسان يتصرف صح او يتصرف غلط، فيصحح الغلط ويبارك الصح. فقال له زادك الله حرصا. حلو قوي ان انت تكون حريص انك تلحق الصلاة، لكن التصرف ده مش صح. ما تركعش وانت بعيد وتمشي راكع موطي كده. زادك الله حرصا ولا تعد. الكنز التاني الجميل هو جمال ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن بعضنا لما يشوف حد بيعمل فعل غريب كده في العبادة يقول انت كده مبتدع، او انت كده غلطان، او صلاتك مش مقبولة، او يا عم ايه الفتي ده باللغة المصرية بتاعتنا. والحقيقة ان ده كلام قاسي جدا، لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يجعل الانسان قلبه ينفتح للنصيحة. خد بالك علماء النفس بيقولوا ان الانسان لما حد بيجي ينصحه بيشعر سنة كده بالدونية. يعني ايه؟ يعني لما انا اجي انصح حضرتك انت تشعر كده ان انت اقل وانا اعلى. واحد يقول لي لا مش شرط، اقول لك بس ده ساعات بيبقى في نفوس بعضنا. عشان كده ربنا لما اتكلم على الدعوه قال ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. لما تيجي تنصح انصح بارق الطرق، لان الشيطان هنا بيجي يقول للشخص اللي بيتنصح هو مش احسن منك، هو مش بيفهم اكتر منك، هو مش اعلى منك. عشان كده النصيحه عامله زي الدواء. لما ساعات الدواء بيكون مر الاطباء بيغلفوه بغلاف مسكر كده عشان الانسان يبلع الدواء ده ويوصل للمعدة من غير ما يشعر بالطعم المر بتاعه. وكذلك النصيحة غلفها بشياكة الألفاظ وطيب الكلام والرحمة في نظرات العينين وانت بتنصح عشان تخش الموعظة أو النصيحة للقلب. فسيدنا محمد لأنه حنين قال له زادك الله حرصا ما شاء الله على دوافعك انك حريص على العبادة، لكن ما تعملش كده تاني. كأن سيدنا محمد بيقوله مقبول ان شاء الله، انت قريب لربنا ان شاء الله، بس فقها وعبادة دي ما تنفعش. يا سلام على حنية النبي، يا سلام على الألفاظ الجميلة. يا جماعة بلاش نبدع بعض ونفسق بعض أو نكفر بعض أو نرمي بعض بالجهل. خلينا حنينين أثناء النصيحة عشان تنزل النصيحة بردا وسلاما فتقبل ونبقى حبايب. وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام الرحماء، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين أخطر حاجة ممكن تتعمل في الإنسان؟ لو ربنا سبحانه وتعالى وكله إلى نفسه، لو العبد وكل إلى نفسه ضاع، وإحنا نقدر نعمل حاجة من غير ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى رحمة ربنا إن كل حاجة اللي يعملها لنا ربنا وما يسيبناش لنفسينا ولا يسيبناش لوساوسنا ولهمومنا. ربنا سبحانه وتعالى لو تولاك، شوفوا قالوها لنا زمان: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. يبقى الدعاء اللي هتسمعوه دلوقتي ده هو أصدق تعبير عن إن احنا ما نقدرش نستغنى عن سيدنا مولانا سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا ندعي ونأمن وبعدين نرجع مرة تانية. اللهم أمين.

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، آمين يا رب العالمين. برحمتك أرجو ورحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. عارفين طرفة العين؟ البربشة بس اللي احنا بنبربشها بعيننا كده، حركة التقاء الجفن بالعين كده، الرمش ده لو اتحرك كده، شوف لحظة، ثانية، جزء من الثانية، احنا ما نقدرش نعتمد على نفسينا في حاجة أبدا. أنا أقول لكم على سر من أسراري الخاصة، أول ما باجي أعمل حاجة بقول لربنا اللهم إني كفرت بنفسي وأمنت بك. والله زي ما بقول لكم كده، ربنا سبحانه وتعالى بيسهل المسألة بشكل غير عادي. كفرت بنفسي وأمنت بك، مش تقعد تقول لي بقى إيه، أنا عملت، أنا سويت، أنا أقدر أعملها، أنا ما أعرفش أقدر أعمل إيه، أنا بخبرتي، والتاني يقول لك أنا بفهمي، والتالت يقول لك حسن الإدارة، والتالت يقول لك ما أعرفش إيه. غلط. الحقيقة كل ده بيجي بعد اعتمادك على الله عز وجل. عشان كده فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. فالكلام ده مهم جدا، ولذلك خدوا بالكم الأنبياء كانوا فاهمين القصة دي. تلاقي مثلا سيدنا سليمان لما لقى العرش عنده ما ولقى مستقرا قصاده، قعد يقول لهم ايه بقى، انا اللي عملت وانا اللي سويت، الكلام ده ما حصلش. سيدنا سليمان بكل ثبات قال لهم ايه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اكفر. لما تلقى سيدنا ذو القرنين لما بنى السد قال هذا رحمة من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني اذا المسألة تحتاج منك الى ان تؤمن بفضل الله عليك، مش تؤمن بنفسك. سلم أمرك لسيدك واعمل اللي عليك بعد كده. بالشكل ده يبقى أنت عملت الصواب وعملت أصح حاجة تعملها في حياتك. فلا تكني لنفسي طرفة عين. وعشان كده هتلاقي ربنا هو صاحبك في كل شدة، وربنا هو ناصرك في كل أزمة. أقول لك على حاجة، أنت شوف الدعوة كده وهو بيقول أنت الذي حفظت الغلامة بصلاح أبوي. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الغلام بصلاح أبوي، بيحصل ولا لا؟ بتشوفوها في القرآن ولا لا؟ هو مين بيحفظ ولادك؟ ربنا بيحفظ ولادك ليه؟ عشان صلاحك مع الله. يقولك وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. صلى على النبي يقول عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لك على حاجة، ربنا سبحانه وتعالى حط لك وثيقة تأمين إلهية مع الاشتراك في الحسنات. إيه هي وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك في القرآن؟ وثيقة التأمين اللي ربنا سبها لك عشان تحفظ بها عيالك، أقولها لك، صلي على الحبيب. بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ها يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أول ما ينصلح حالك مع ربنا، ربنا هيصلح حال عيالك، صدقني. اصل خدوا بالكم من حاجه، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك اكتر من مثال، الغلام كان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا، الاب الصالح جاب الخير لاولاده، بعت له 2 انبياء اشتغلوا بنايين يا جماعه عشان يحمي الجدار والكنز بتاعه في سورة الكهف زي ما انتوا قاريينها كلكم. وربنا سبحانه وتعالى عشان الأم الصالحة كانت أم مريم بعت نبي يكفل بنتها فتقبلها، إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كانت النتيجة إيه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب إلى آخر الآيات. أنا عاوز أقول لكم إن الإنسان الذي يطلب الحفظ من الله، الشرط الأولاني اللي لازم يعمله لازم يعترف بقوة الله، 2 يعترف بضعفه، يعترف باحتياجه إلى قوة الله سبحانه وتعالى. إنما الناس اللي واثقة من نفسها قوي، إنما الناس اللي بتقول لك أنا كل حاجة بالتخطيط وبالتكنولوجي وبالمعرفش إيه، بيبقى تخطيط وتكنولوجي وكل حاجة، وفي النهاية هتكتشف إن التوفيق ما بيجيش. ليه؟ لأني وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنا عاوز أقول لكم ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق،
إذا كان الله يريد أن يثبت لكم أنه على كل شيء قدير، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يسيب الإنسان يخطط ويتكتك ويدبر ويرسم خرائط ويعمل معرفش إيه، وتلاقي حاجة ما كانتش في الحسبان بوظت كل المشروع اللي بيعمله. فين الكلام ده؟ يقول لك إيه، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إمتى بقى جت الضربة الموجعة من الله؟ لما ظن أهلها أنهم إيه قادرون عليها. اللي فاكر نفسه قادر يشوف ربنا بيجيب الواحد من مأمنه ويجيب الواحد. شوف، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حاول أنك تاخد بالك وأنك تنتبه إلى إيه؟ إلى أخطر ما في الموضوع، إلى ضعفك وقوة الله، إلى عجزك ونصرة الله، إلى ذلك وعزة الله، إلى قلتك وعظمة الله. عشان كده كان الدعاء يا رب ما تكلناش إلى أنفسنا واحفظنا، يا أنيس كل وحيد، يا ناصر كل ضعيف، يا رب العالمين. ساعتها الدعاء يكون من القلب ويوصل للقلب. تعالوا نأمن على الدعاء وعلى الله سبحانه وتعالى الإجابة والتوفيق والشفاء. اللهم آمين. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: إله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، نحن نتكلم بين الفينة والأخرى عن نعم الله عز وجل، وأن علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ولكننا بالإضافة إلى شكرنا لله سبحانه وتعالى، ربنا أراد منا شيئا آخر، وهو أن نتحدث بنعمه، أن نذكر أمام عباده أنه أنعم علينا وتفضل. كلنا يقرأ في آخر سورة ألم نشرح: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث عن نعمتي. إذا سألك أحد كيف حالك يا فلان، والله لا تقول والله يا أخي أتركها إلى الله، والله الحال واقف، والله لا في بيع ولا في شراء. لماذا هذا الكلام؟ ألست بصحتك؟ ألست مبصرا؟ ألست تأكل وتشرب؟ ألست صحيح الجسم؟ أليس أولادك بخير؟ ألست تسكن في بيت؟ أنسيت كل هذه النعم وصرت فقط تشتكي، وكأنك تشتكي الله عز وجل لخلقه بأن تقول الأسواق واقفة ولا بيع ولا شراء ولا. هذا الإنسان الشكاء الذي هو كثير الشكوى، يعني هو يعرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى، ويعرض نفسه لسلب النعمة من الله سبحانه وتعالى. فإن المولى عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث. يعني مثلا لو أن إنسان سأل أخاه كيف حالك يا أخي، يقول الحمد لله بخير من الله عز وجل، نشكره ونحمده، عاجزين عن شكر المولى سبحانه وتعالى، الله يلهمنا شكر النعم وإياكم. هذا الكلام العام الذي يشمل المتكلم ويشمل المخاطب، وقد يجعل أخاك نفسه إن كان مقصرا في التحدث بنعم الله عز وجل، لما يسمع منك هذا الكلام هو أيضا يتحدث بنعم الله عز وجل. الله عز وجل ندبنا كثيرا في القرآن العظيم على لسان بعض السادة الأنبياء، فقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني لا تنسوا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها هذه النعمة التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. والله عز وجل ذكر لنا أن سيدنا صالحا قال لقومه ثمود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله، انظروا اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى على لسان شعيب مخاطبا قومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، انظروا يا أخواني، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وأيضا قال الله عز وجل في سورة الشعراء: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إذن المولى عز وجل يذكرنا بنعمه واحدة واحدة. فليتنا أيها الإخوة كلنا نتذكر نعم الله عز وجل علينا، نبدأ بأنفسنا، نتذكر أننا كنا لا شيء فأوجدنا، كنا جهالا فعلمنا، كنا ضالين فهدانا. عسى الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمه. اللهم عرفنا نعمك بدوامها يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سوين، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نسأل الله عز وجل ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نشتاق إلى الله إلا إذا أحببناه، ولا يمكن أن نحبه إلا إذا تعرفنا عليه، على أسمائه صفاته عظيم نعمه. عبد تواب ورب تواب. الله سبحانه وتعالى ذكر من الصفات العظيمة الجميلة التي يحبها من عبده أن يكون توابا، وذكر الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه تواب، فقال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد التواب. التواب صيغة مبالغة، العبد الذي كلما قصر عاد إلى الله سبحانه وتعالى. الأصل في معنى التوبة الرجوع. إن كنت في خير ارجع إلى الله بالحمد والثناء والشكر، إن كنت في مصيبة ارجع إلى الله بطلب العون، ارجع إلى الله بالصبر، ارجع إلى الله بحسن الظن، ارجع إلى الله بالدعاء. إن كنت في طاعة ارجع إلى الله بالحمد والثناء أن وفقك وأعانك ويسر لك. فالله عز وجل يحب العبد التواب، يحب العبد الذي لا ييأس. كم عصى من مرة؟ مرة، مرتين، عشر مرات، يتذكر أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يعود إليه وأن يسرع في الفيئة إليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل تواب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. وكأن سؤالا ينشأ، لما ألجأ إليه دائما وأبدا؟ إنه كان توابا. الله سبحانه وتعالى يقبل توبتك ويغفر ذنبك ويعفو عن خطيئتك. المهم ارجع إليه، اطرق بابه. الله تواب. تواب صيغة مبالغة. الله سبحانه وتعالى كلما تبت إليه تاب عليك، ثم تاب عليهم ليتوبوا، عن الثلاثة الذين خلفوا تاب عليهم، وفقهم للتوبة، شرح صدورهم للعودة، أدخل في قلوبهم شيئا من الندم الذي يضربهم كسياط على قلوبهم، لتكون نفسا لوامة لتصحيح الحال والمسار. ثم تاب عليهم ليتوبوا، ليقبل منهم هذه التوبة. فإذا تاب عليهم جاءت الخيرات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من يعطي مثل هذا العطاء؟ لا يوجد إلا ربنا سبحانه وتعالى. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الإمام عبد الله بن المبارك يقول لك: ما قسم ظهور الرجال إلا الدين. الدين ده فعلا ذل بالنهار وهم بالليل، ذل بالنهار وهم بالليل، ده حقيقة. أكتر حاجة كنت بتشوف، من أكتر الحاجات اللي كنا بنشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها هو الدين. أصل أكرم حاجة للبني آدم إن محدش يطلبه بشيء، إن محدش يقوله عليك شيء. وبيني وبينكم إحنا كلنا محتاجين إن ربنا يفك عنا الدين، ومحتاجين إنه ما يدي الناس. عدم الدين هو الغنى. أنا بقولها لكم بصراحة، عارفين مين الغني؟ مش الغني اللي معاه فلوس، الغني اللي مش مديون. عشان كده ده دعاء أنا لما بسمعه بحب أمن قوي معاه، لأن كلنا محتاجينه. تعالوا نأمن مع الدعاء ده علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيني وينجيكم من شر الدين.

0: الرحيم.
1: اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. شفت الدعاء جميل ازاي؟ فعلا يا جماعة، يعني أقصى حاجة ممكن تتخيلها إن واحد يبقى فاقد لحريته. الفقدان الحرية ده أمر، يعني أمر شديد جدا. لذلك أنت بتلاحظ في الدعاء ساوم بين غلبة الدين وغلبة العدو، وكان الدعاء متوازن توازن عجيب. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. هي بالضبط كده، يعني الدين بيتساوى مع العداوة بالضبط. العدو بيحاول يذل البني آدم، بيحاول يذل الإنسان، بيحاول يسلبه كرامته، برضو الدين بيعمل كده. بجد الله يكون في عون كل مديون. الدين ده عبء. تخيلوا بقى، شوفوا حضراتكم الدليل ان ربنا هو الرزاق، ان الواحد لو مديون لواحد بمبلغ من المال عمال يفكر يجيبه منين ولا يروح فين. امال ربنا اللي بيدبر ارزاق كل الناس، في مره من المرات الناس نازلين وهم يوم النفره كده من عرفات، واحد بيقول للامام احمد بن حنبل سؤال جميل قوي. الناس كتيره بقى ده في وقتها، يعني والمثل كان وقتها 30,000 40,000 واحد، النهارده 3 مليون 4 مليون. فالراجل المهم بيقول للامام احمد: انظر يا امام، كل هؤلاء الخلق كيف كيف سيحاسبهم الله في وقت واحد؟ قال له: كما يرزقهم في وقت واحد. زي ما رزقهم يا اخي. كل دول بيتعشوا، كل دول بيفطروا، كل دول بيتغدوا، كل دول بيتعشوا، كلهم بيشربوا ميه، وكلهم بيتنفسوا هواء، واللي بيدبر كل ده هو ربنا عز وجل. الواحد فينا لو بيجري على عيل ولا عيلين وشايل همهم، امال بقى ولله المثل الاعلى. خالق السماوات والارض، رزاق السماوات والارض، اللي خلق الكون ده كله وجعله مطوي برحمته وبقدرته. ربنا بيقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين. العجيب ان احنا بنصلي ومش ضامنين ان ربنا يتقبل صلاتنا، انما بنعمل اللي علينا ونصلي. بنيجي في الرزق وبنخاف، بنيجي في سداد الدين وبنخاف. يا اخي ما تخافش، مو سداد الدين ده طالما في امر مشروع، بس اوعى يكون الدين في امر غير مشروع. يعني واحد يستلف علشان امور طرفيه، لا ما تستلفش عشان امور طرفيه، لانه الدين زي ما قلت لك ظل بالنهار وهم بالليل. وربنا يريد المؤمن يكون عزيز النفس. فعلى العموم لو كان دينك في دواء او في غذاء او في كساء او في
2: ايواء، يعني حد
1: يسكن ولا يعيش ولا يتستر ولا،
2: هذا الكلام امر مقبول جدا جدا جدا، بس استعين بالله.
1: على فكره الدعاء دوت للناس اللي ناويه تسد، اصل في ناس النهارده تستلف انما مش ناويه تسد ومش ناويه توريك وشها بعد ما تستلف. في ناس كده ربنا يهديهم، لكن اللي ناوي يسد
2: يستعين بالله على السداد.
1: تعال بقى معايا للدعاء التاني، بس هقوله
2: لحبايبنا واصدقائنا. خد بالك انت بقى معايا من الدعاء اللي جاي ده، الدعاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا من كل الاساليب ومن كل الاشياء ومن كل الوسائل اللي بتصيب الانسان بالاحباط. يقول: اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من الدين وقهر الرجال. ده كلام مهم جدا، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل. الانسان المحبط، في واحد محبط تلقاه قاعد كده ولا بيتحرك ولا بيعمل ولا بيحاول ولا بيشتغل
1: ولا ناوي يعمل ده، وعمال طول الوقت
2: انا هغرق، انا هضيع، انا دوت، عمره ما هيواجه مشاكله وعمره ما هيقف على رجليه.
1: لابد انك تعرف ان ربنا بيقول: انا عند ظن عبدي بي. انت ظنك بربنا ايه؟ انه هيسد دينك ولا لا؟
2: انه هيسد عنك ولا لا؟ انه هيساعدك ولا لا؟ عرفت بقى غلبة الدين وقهر الرجال؟ يعني ايه غلبة الدين؟ ان الديون تكتر على الانسان وما عرفش يسد. وقهر الرجال ان واحد يتحكم في واحد، ان واحد يصيب التاني بالقهر. مش انت بتقرأ سورة الضحى وربنا بيقول: فأما اليتيمة فلا ايه تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى شفت الدعاء اهو: أعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن، الهم اللي هو الشيء المستقر في القلب، الحزن انك تزعل من اي حاجة، واعوذ بك من العجز والكسل. شوف التناغم في الحديث، كأنه قطعة موسيقية، الدعاء كأنه قطعة معزوفة. الهم والحزن، العجز والكسل،
1: واعوذ بك من غلبة الدين، واعوذ بك من الجبن والبخل،
2: واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. معاني عظيمة جدا. اخر

0: مغرم، اي حاجه تسبب لك تلفيات وخسائر.
1: عشان كده انا دايما اقول للناس،
0: انتوا عارفين يا جماعه يعني الرزق ازاي، ربنا يبارك في الرزق، انك ممكن يكون مرتبك بسيط انما الحمد لله ما بتتحوكش لعمل عمليه جراحيه، ما بتتحوكش لدفع مخالفه، ما بتتحوكش انك تدفع كفاله في محكمه، ما بتتحوكش انك تعوض واحد عن تلفيات سببتها له. كل ده اسمه ايه؟ كل ده اسمه المغرم، يعني حاجات بتسبب غرامات. يبقى حاجه تسبب اسم، حاجه تسبب مغرم. اما بقى انك تستعيذ بالله
1: من الغيبيات بس ما ينفعش، الغيبيات والماديات،
0: وقدم الغيبيات على الماديات. فعلا دعاء جميل ان الواحد يستعيذ من المأثم والمغرم. اللهم امين، اللهم امين. تعالوا بقى بعد ما فهمنا الدعاء نأمن بلحظه صفاء، عسى ان تكون ساعه اجابه. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع، النهي عن إخفاء العيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. أخرجه مسلم. النهي عن الحلف في البيع وصدقة التجار لكثرة الحلف. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخرجه مسلم. وعن ابن أبي غرزة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. أخرجه الترمذي. النهي عن تلقي الركبان. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. أخرجه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. أخرجه البخاري ومسلم. الشروط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم. فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال. قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه. فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال: بعنيه. فقلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال: فذلك. فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله. أخرجه البخاري. عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أخرجه الترمذي. في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة ونحوهما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. أخرجه البخاري. وعن زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. حين نكون صغارا نظن أن اللذة في الأخذ، فإذا كبرنا اكتشفنا أن اللذة في العطاء. كثير من الناس يظن أنه كلما جمع أكثر كلما صار أسعد، وعلى هؤلاء أن يذهبوا إلى الأثرياء الكبار ليروا أن علاقتهم بالجزء الأكبر من ثرواتهم هي علاقة وهمية، أموال تدخل إلى الحسابات وأموال تخرج دون أن ينتفعوا بها أو دون أن يستطيعوا أن ينتفعوا بها في حياتهم الشخصية أو في أخراهم. قلت وما زلت أقول، لو أن 100 من كبار أثرياء العالم الإسلامي اكتفى الواحد منهم بالمليار الأول، اكتفى بالمليار الأول وأوقف الباقي لينفق منه على الأسر الفقيرة وعلى طباعة المصاحف وبناء المساجد وإيواء الأيتام وتعليم الطلاب الفقراء، إذن لتغيرت حال عشرات الملايين من الأسر. 100 فقط يكتفي الواحد منهم بالمليار الأول، ولا أقول بالمليون، بالمليار، لتغيرت حياة عشرات الملايين من الأسر الإسلامية ولدعوا لهم، ولبارك الله لهم أيضا فيما أنفقوا. أموال كثيرة العلاقة بها وهمية، وهناك في المسلمين من هم في أمس الحاجة إليها. هل من وقفة للمراجعة وللتأمل؟ أرجو ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نذأب في السلامة والبلاء أبدا على العصيان نذأب في السلامة والبلاء سيان فوق الأرض سيان فوق الأرض كنا أو على متن الهوى ويظل لطفك يستظل به الجميع على السواء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، من أغرب ما مر معي في القرآن العظيم، يعني آية أستطيع أن أعنون لها بأن أقول شفاعة الخالق عند المخلوق. انظروا كم هو غريب الأمر، شفاعة الخالق عند المخلوق، يعني ربنا جل جلاله يتشفع لعبد من عبيده عند عبد من عبيده، يقول له سامحه من أجلي، سامحه من أجلي. هذا من أغرب الأمور. هذا الأمر هو في قصة حديث الإفك الذي نقرأها في سورة النور. لقد أخطأ صحابي جليل هو سيدنا مصطح ابن أثاثة، قريب سيدنا أبي بكر الصديق، وهو من الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وشهد بدرا، شهد معركة بدر. ومع ذلك لما تحدث أهل النفاق عن السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق بالإفك وبالزور، هذا الصحابي لأمر يريده الله شارك في هذا الموضوع على جلالة قدره وكونه ممن شهد بدرا. ومن غريب الأمر أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه لأنه فقير، ويعطيه من ماله سيدنا أبو بكر، يعطي مصطح ابن أثاثة من ماله لأنه فقير، وإذا به يقابل هذا الإحسان بأنه لما تكلم أهل الإفك على السيدة عائشة وقالوا ما قالوا شارك معهم في هذا الحديث. فلما بلغ الأمر سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه تألم ألما شديدا، أعطيك من مالي وتتكلم على ابنتي، تتكلم على زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم من أمهات المؤمنين؟ فأقسم يمينا ألا ينفق على مصطح بعد اليوم أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتلي، يأتلي يعني يحلف، من الألية التي هي اليمين، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني سامحه يا أبا بكر، سامح مصطح من أجلي، هذا هاجر في سبيل الله وحضر بدرا، غلط يا أخي غلط. فكونه غلط ليس معنى ذلك أن نلغي تاريخه كله. فلما نزلت هذه الآية وتشفع الله عز وجل في هذه الآية عند سيدنا أبي بكر من أجل سيدنا مصطح ابن أثاثة، قال له وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني ألست أنت يا أبا بكر تريدون أن أغفر لك؟ سامح عبدي هذا، لقد شهد بدرا، لقد هاجر في سبيل الله. فلما نزلت هذه الآية قال سيدنا أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، وأرجع إلى سيدنا مصطح النفقة التي كان ينفقها. يا سبحان الله العظيم، يعني هذه الآية تعلمنا أيها الإخوة، إذا غلط واحد منا ممن حولنا ليس معنى هذا أن نلغي تاريخه. إنسان له 100 حسنة ثم غلط غلطة يا أخي، هل معنى هذا أن نلغي تاريخه كله من أجل غلطة؟ لماذا لا نقول 100 ناقص 1 يساوي 99؟ فليتنا نتخلق بهذا الخلق الذي دعا الله عز وجل إليه في القرآن العظيم سيدنا أبا بكر. اللهم خلقنا بالأخلاق المحمدية المرضية، إنك على ما تشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة هو تعامله مع أحد المصلين الذي أساء في صلاته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. تكن الحديث. الرجل دخل صلى بسرعة جدا من غير ما يركز، عمال بيحط دماغه على الأرض في السجود لحظة ويقوم بسرعة، بيركع لحظة ويقوم بسرعة، بيقرأ الفتحة بسرعة. جه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له ارجع صلي تاني، انت ما صليتش. كنوز كتيرة في الحديث ده. الكنز الأول مبدئيا دي من اختصاصات النبي مش من اختصاصاتنا، يعني انت ما تروحش تقول لواحد انت ما صليتش روح صلي تاني. الذي يعلم قبول الأعمال من عدم قبولها الله ويعلم النبي الكلام ده عليه الصلاة والسلام. لكن احنا ملناش حكم على بعض مين صلاته مقبولة أو مش مقبولة، لكن هذا الرجل كان بيصلي بطريقة خلت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقوله مش دي الصلاة إلا ربنا بيحبها، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليست هذه الصلاة المفروضة من الله للعبد، لأن الصلاة حالة فيها صلة بين العبد والرب، مش حمل تقيل أنت عايز ترميه من على كتفك وتخلص ومحدش يقول لي صلي تاني. لأ، الصلاة هي حضور مع الله عز وجل، كأنك بتاخد قلبك من انشغالات الحياة وتلاحق الأحداث وانشغال القلب، بتاخده من الدنيا وتوقفه بين يدي الله في حضور مع الله عز وجل، عشان تطلع من الصلاة وانت أثناء تصرفات حياتك وأحداث حياتك لسه قلبك في حضور مع الله. فما تكذبش وانت بتشتغل، وما تغشش وانت بتبيع، وتبقى إنسان حنين على اللي حواليك وطائع لأبوك وأمك، كل ده من أثر الصلاة، لأنك حاضر مع الله في الصلاة، فبتحاول تكون متعلما من الصلاة الحضور مع الله كمان في الحياة. فالحضور في الصلاة يجيب حضور في الحياة مع الله عز وجل. فالإنسان اللي داخل يصلي بسرعة كأن الصلاة حمل تقيل وتكليف غير مرغوب فيه وعمال يصلي بسرعة خلاص خلصت، مش هي دي الصلاة. فسيدنا محمد قال له لأ، كده هتصلي وتغش، كده هتصلي وتكذب، كده هتصلي وتبقى عاق، مش هتنتفع بصلاتك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن الشيء الجميل قوي تواضع هذا الإنسان اللي النبي قاعد يقول له صلي انت ما صليتش، صلي انت ما صليتش 3 مرات، والراجل يقول له حاضر يا رسول الله، ويرجع يصلي لأنه عايز يتعلم، عايز يوصل لربنا، عايز يفهم ويرتقي. على فكرة الشخص اللي بينتقدك أو بيعدل عليك أو بيصلح لك أو بينصحك اجعله مستشارك، كأنه يهدي إليك هدية اسمها عيب من عيوبك أو خطأ من أخطائك. ما تتشدش، ما تتنرفزش، ما تحسش أنه بيغلط فيك أنت، ده بيوصل لك نصيحة لعلها من الله سبحانه وتعالى. كنز النهاردة الصلاة صلة مع الله، حتى تكون في حضرة الله في الصلاة وفي حضرة الله في الحياة. ثم الكنز الثاني تواضع لو في حد بينصحك أو بيعلمك حتى تنتفع من النقد والنصيحة. وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام المعلمين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذا أحب الله عبدا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيكون؟ ينادي ربي عز وجل جبريل عليه السلام، وهو سيد الملائكة كما أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر. فينادي جبريل فيقول: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه. يأمره سبحانه وتعالى أن يحب من أحبه الله سبحانه وتعالى. جبريل عليه الصلاة والسلام يستقبل هذا الأمر فيحب هذا العبد لحب الله، ويحب هذا العبد بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم ينادي جبريل في عالم السماء فيقول: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ومحبة أهل السماء لهذا العبد أيضا هو بأمر الله عز وجل، ويحبونه لأن الله أحبه. وسؤال: ربي عز وجل أي العبيد يحبهم؟ هل من كفر به؟ هل من نافق؟ هل من وقع في الشرك؟ هل من يرتكب الكبائر؟ هل من يجاهر في المعاصي؟ فهل من يترك فرائضه؟ هل من يقتحم محارمه؟ إن الله عز وجل يحب المحسنين، يحب الطائعين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتصدقين. ذكر الله عز وجل سلسلة من يحبهم في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قائمة بمثل ذلك. فإذا تعرف عليها العبد ثم تلبس بها، ما بين عقيدة في قلبه وما بين تطبيق قولي أو عملي لهذه الصفات، نقول له: أبشر بأنك أتيت الباب الذي يحبه الله، وهنيئا لمن أحبه الله عز وجل. ينادي ربي جبريل ليحبه، وينادي جبريل أهل السماء ليحبونه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيوضع له القبول في الأرض. القبول في الأرض الثناء عليه، القبول في الأرض يحبه أهل الإيمان، القبول في الأرض أن يرضى الناس من أقواله وأفعاله. أن يوضع له القبول في الأرض تذكر أقواله وأعماله الصالحة حيا وميتا. يوضع له القبول في الأرض أن يثنى الناس ويمدحونه خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من يثني عليه الناس خيرا وهو يسمع. وهذه من دلائل محبة الله عز وجل لهذا العبد في الدنيا. فمن نسمع عنهم وما يتكلم عنهم من العلماء ومن أهل العلم ومن أهل الطاعة والخير عبر التاريخ المديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ما هي إلا بشارات لمن يذكرون بالخير، سواء من كان منهم أحياء أو من كان قد مات. فرحمة الله على من مات، وبارك الله في الأحياء، وهنيئا لمن أحبهم الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.

رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ومما يرشد إليه الحديث أن من حفظ الله تعالى كان الله معه يعينه وينصره ويحميه ويؤيده ويوفقه ويسدده، كما يرشدنا إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يقصد منه التواكل وترك العمل، فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب من العمل والسعي وبذل الجهد.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. كثير من الأهل عم بيسألوا يا ترى إيش أهم العادات اللي ممكن أدرب أبنائي عليها، وبتأثر هاي الهواية لنقول أو الممارسة أو العادة على نموهم بشكل مميز. أقول لكم تقرير لليونسكو، وهو الآن يعني لحد ما صار قديم شوي، عمره تقريبا 3 سنوات. هذا التقرير يؤشر على أهمية عادة القراءة عند الكبار وقبلهم الصغار. وهذه العادة ترى إنه ابني يتقمصها أو يبدأ فيها سهلة جدا، بشرط واحد، القدوة. كل ما كنت أنا كأب وأم أو أحد الوالدين قارئ باعتدال أو بنهم، كل ما تقمص الأبناء هاي الهواية أو هاي العادة، بلاش هواية، العادة أجمل من الهواية، كل ما أخذها طفلي مني. بعض التقارير الدولية تقارن للأسف الشديد بين الطفل في الغرب والطفل في الشرق، وأحد الأسباب اللي من أجلها يقال إلى حد ما أن الطفل في الغرب عنده عمليات ذهنية أعلى وأسرع من الطفل في الشرق هي عادة القراءة. بيحكوا أن الطفل تقريبا عمر 8 سنوات في الغرب لديه حوالي 15,000 مفردة لكثرة القراءة لديه، هاي عادة عنده ينمى أو تنمى في البيت وفي المدرسة. بينما الطفل في الشرق في بلادنا تقريبا لديه بعمر 8 سنوات حوالي 6,000 مفردة. شوفوا فرق 15,000 تقريبا 6,000. ليش؟ لأنه لم تنمى لديه هواية أو عادة القراءة بشكل صحيح في طفل الشرق للأسف، سواء في البيت أو في المدرسة. وهون بيصير فرق، مع أنه القرآن الكريم كله أحرف وكلمات وآيات وبلاغة، وفي تقصير شديد بقراءتنا ربما نحن عالم الكبار أمام أطفالنا بصورة جاذبة لكتاب الله سبحانه وتعالى. قديما كانت المدارس تؤسس حتى مجموعة من المدارس غير الإسلامية لنقل أو المسيحية، كان قراءة القرآن الكريم شبه يومي صباحا في الصفوف في المدارس. لماذا؟ لأنه فيه لغة فصحى قريبة محببة ودودة بليغة إلى قلب الطفل والكبير. فياريت نشاهد، ياريت نشاهد رجوع عادة القراءة لمدارسنا ولبيوتنا. أنا بستغرب، كنت بدخل مدارس في الغرب في أوروبا بالذات، في الحصة الأولى الصباحية هي حصة قراءة يومية، وكل يوم في قراءة منوعة، في يوم قراءة من جريدة، في يوم قراءة من قصة، في يوم قراءة من كتاب فنون، في يوم قراءة من كتاب علوم مختلف عن المنهج اللي عم بدرسوه العلوم والفنون وغيرها. ليش؟ لأنه القراءة كل ما كان فيه حصيلة مفردات عند الطفل وعند الكبير، كل ما كانت عملياته الذهنية أسرع ونموه أسرع وذكاؤه أعلى وقدرته بالتالي أمهر. في فيديوهات، أعطيكم مثال، في فيديوهات لأطفال صغار كثير منحبها نشوفها على السوشيال ميديا. ليش؟ لأنه عم بحكي بمفردات ليست من عمره. واو، نستغرب منحب. ليش؟ لأنه عم بحكي مفردات عالية الجودة، مع أنه كل أطفال الأرض بيقدروا يكونوا بهذا المستوى من الحديث والقدرة عشان أو لو تدربوا بشكل صحيح على عادة القراءة البيتية. يا ريت نقدر نشوف حصة شبه يومية بمدارسنا، ويا ريت نقدر نشوف قراءة يومية مدتها يعني لا تزيد عن ربع ساعة لثلث ساعة في بيوتنا، ونخلي في عنا فقرة قراءة بلاش يومية، خليها يوم بعد يوم بين الأسرة، أحد الوالدين مع أبنائه أو الوالدين مع أبنائهم، لأن القراءة تنمي اللغة، واللغة والمفردات اللغوية تنمي وتزيد من قدرة الطفل الذكائية وثقته بنفسه. إن شاء الله يا رب نشوف جيل جديد مميز بالقراءة.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

قم للمعلم تبجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتلي فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم فيض الينابيع والتوجيه تسقينا.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. واتق الشبهات أي ابتعد عنها. ومما يرشد إليه الحديث أن الأمور ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله، وحرام واضح، ومشتبهات ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها. ومن الورع ترك الشبهات وسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، كما أن الحديث يؤكد على الدعوة إلى إصلاح النفس من داخلها بإصلاح القلب.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب، مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم خرج لهذه الدنيا ليرى أمه آمنة بنت وهب، فيعيش معها 6 سنوات، ثم ينطلق معها إلى المدينة لزيارة أخواله، ويعود صلى الله عليه وسلم وفي الطريق تموت أمه، يرى أمه وقد ماتت ووريت التراب، ويعود صلى الله عليه وسلم في 6 من عمره ليعيش حياة اليتم، يكفله جده ثم عمه ثم يكبر ثم يتزوج وينجب، ثم يبعثه الله عز وجل، ثم ينطلق في الدعوة إلى الله عز وجل. وفي 8 للهجرة، وقد شارف النبي صلى الله عليه وسلم على 60 من عمره، يمر مع أصحابه بقبر في بيداء، ثم يتوجه إلى ذلك القبر ويقف عند ذلك القبر ويبكي بكاء شديدا. بكى بكاء شديدا صلى الله عليه وسلم حتى هيج الجيش فبكوا معه صلى الله عليه وسلم. ولما سئل صلوات ربي وسلامه عليه قال: هذا قبر أمي آمنة بنت وهب، استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزوره فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. هذا قبر أمه. تذكر صلى الله عليه وسلم أمه في ذلك الموقف، تذكر الموقف الذي حصل قبل 50 في هذا المكان عندما ماتت أمه، وبكى صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف قيمة الأم، الأم التي تعبت وسهرت ونصبت وقدمت الغالي والنفيس. ولذا كانت الأم حاضرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاعر الأم. يقف صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ويهم صلى الله عليه وسلم بإطالة الصلاة، وقد عزم على ذلك، فلما وقف في محرابه ورفع يديه وكبر وبدأ في الصلاة إذ ببكاء طفل صغير، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقوم للصلاة وهو يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصغير فيخفف مما يجد أو مما يعلم من وجد أمه عليه، هو يستشعر مشاعر الأم التي يتفطر قلبها من بكاء صغيرها، لم يقل من بكاء الصغير على أمه، ولكن مما تجد الأم من بكاء هذا الصغير. يخرج صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، وإذا بقمرية تحوم حول رأسه طائر، يرفع رأسه ثم ينظر لأصحابه ويقول: من فجع هذه بصغارها؟ لقد أخذ أحد الصحابة صغار تلك القمرية، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من فجع الصغار، ولكن من فجع هذه بصغارها، من فجع هذه الأمة المكلومة في أولئك الصغار. وهكذا كانت الأم حاضرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة الأم التي ولدت وأنجبت لها مكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا بكى عند قبر أم آمنة بنت وهب، وقال فيما قال لهم: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. زيارة القبور أيها الأحبة أمر مرغب فيه، لأن القبر يذكرك الآخرة، يذكرك بفناء هذه الدنيا وانتهائها، يذكرك بأن كل أمر أنت الآن مشغول به عن ربك ومولاك سينتهي هذا الأمر. مرد بني آدم إلى تلك الحفرة، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ولذا وقف عثمان رضي الله عنه وأرضاه على قبر قد حفر فبكى رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، نذكرك الآخرة والجنة والنار فلا تبكي وترى القبر فتبكي؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة. إذن هذا هو القبر، تذكرة يذكر الإنسان بالفراق، لكنه فراق للمؤمنين بعده لقاء، أما الكافر فإنهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إذن حبيبنا صلى الله عليه وسلم
تذكر بهذا القبر وبهذا الرحيل، رحيل أمه آمنة بنت وهب التي أنجبته وحملته ووضعته ليرسل للعالمين درسا رايا أن الأمة لها مكانة عظيمة، وأن للوالدين منزلة في قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فكيف بكل ابن وكل بنت؟ لا بد أن يكون قدر الأم والأب عظيما في قلوبهم، وأن يكون تاجا على رؤوسهم. فهذا منهجه صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي وفداه أنفاسنا صلوات ربي وسلامه عليه.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: كان صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. للأخلاق أهمية بالغة لما لها من تأثير كبير في حياة الأفراد والجماعات والأمم، ولهذا فقد اعتنت السنة النبوية بالأخلاق والمعاملات عناية فاقت كل التصورات، فقد عد بعض العادين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوها 60,000 حديث، 20,000 منها في العقائد، و40,000 في الأخلاق والمعاملات. وهذا بلا شك دليل على عناية السنة بالأخلاق، وبيان مؤكد للمنهج الأخلاقي لرسولنا الكريم. خلق اليوم خلق اجتماعي راق وإنساني لأقصى درجة، فإذا كنت ممن يسهل عليهم العطاء ولا يؤلمهم البذل فأنت سخي، وإن كنت ممن يعطون الأكثر ويبقون لأنفسهم القليل فأنت جواد. أما إن كنت ممن يعطون الآخرين مع حاجتك إلى ما أعطيت لكأنك قدمت غيرك على نفسك، فقد وصلت إلى مرتبة الإيثار. حديثنا اليوم عن تلك الفضيلة المجتمعية الراقية، فالإيثار من أعلى المراتب الأخلاقية، فهو خلق ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة مع الرغبة في الأجر والثواب وإرضاء الله جل وعلا. قصتنا اليوم تحكي عن رجل غريب كان يمر بالسوق وقد نال منه الجهد أي الفقر والجوع، فقرر أن يستريح قليلا بجوار أحد الباعة، فألقى السلام وجلس ليلتقط أنفاسه. السلام عليكم يا أخي.
2: وعليكم السلام، من أين الرجل؟
1: إني غريب ضاق بي الحال وأريد أن أعرف أين أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: ستجدوه يجالس أصحابه بالمسجد.
1: بارك الله فيك. ووصل الغريب إلى المسجد وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له حاله ومعاناته، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهله يسألهن عن شيء يقدمه لهذا الرجل الغريب، فلم يجد عندهن سوى الماء، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه: من يكفل هذا؟
2: أنا أضيفه يا رسول الله.
1: انطلق الرجل إلى بيته وهو في منتهى السعادة، فقد واتته الفرصة أن ينال شرف إكرام ضيف رسول الله. وعندما وصل إلى بيته طرق الباب في لهفة ودخل وأدخل ضيفه، ثم اتجه مسرعا إلى زوجته.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: أدركينا بالطعام، فبصحبتي ضيف رسول الله وهو متعب أجهده الجوع.
3: مرحبا بضيف رسول الله، والله يا زوجي ما عندنا من الطعام إلا القليل الذي بالكاد يسد جوع أطفالنا، وقد كنت
2: أن... لا عليك من الأطفال، أشغليهم بأي شيء حتى ينصوا العشاء ويناموا، ثم أحضر الطعام كله لنضعه أمام الضيف، وسوف نصدر أصواتا كأننا نشاركه الطعام، ولكن لا تنسي أن تطفئ السراج حتى لا يلحظ أننا لا نأكل معه فيصيبه الحرج. هيا أسرعي بالطعام.
3: إني آتية خلفك في الحال.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم
4: فقال: أصابني الجهد، أي الفقر والجوع. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال: ألا رجل يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله وقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج، ونطوي الليل لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله الليلة من صنيع فلان وفلانة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام حياة سعيدة بما يحمل في طياته من سمو في العلاقات ونكران للذات وانخراط في الجماعة. إن حياة يؤثر الناس فيها غيرهم على أنفسهم لهي حياة سعيدة بكل المقاييس والمعايير، لأن القيم المتبادلة هي غذاء الروح الشفيفة والنفس الرهيفة. فهذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يضرب أروع الأمثلة في الإيثار وحب الآخرين. وهذه سجية من سجاياه الحميدة صلى الله عليه وسلم، تلازمه ملازمة المشرق لطلوع الشمس وملازمة النور للقمر.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الإمام عبد الله بن المبارك يقول لك: ما قسم ظهور الرجال إلا الدين. الدين ده فعلا ذل بالنهار وهم بالليل، ذل بالنهار وهم بالليل، ده حقيقة. أكتر حاجة كنت بتشوف، من أكتر الحاجات اللي كنا بنشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها هو الدين. أصل أكرم حاجة للبني آدم إن محدش يطلبه بشيء، إن محدش يقوله عليك شيء. وبيني وبينكم إحنا كلنا محتاجين إن ربنا يفك عنا الدين، ومحتاجين إنه ما يدي الناس. عدم الدين هو الغنى. أنا بقولها لكم بصراحة، عارفين مين الغني؟ مش الغني اللي معاه فلوس، الغني اللي مش مديون. عشان كده ده دعاء أنا لما بسمعه بحب أمن قوي معاه، لأن كلنا محتاجينه. تعالوا نأمن مع الدعاء ده علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيني وينجيكم من شر الدين.

0: اللهم امين اللهم امين اللهم امين. شفت الدعاء جميل ازاي؟ فعلا يا جماعة، يعني اقصى حاجة ممكن تتخيلها ان واحد يبقى فاقد لحريته. الفقدان الحرية ده امر يعني امر شديد جدا. لذلك انت بتلاحظ في الدعاء فاوم بين غلبة الدين وغلبة العدو، وكان الدعاء متوازن توازن عجيب. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. هي بالضبط كده، يعني الدين بيتساوى مع العداوة بالضبط. العدو بيحاول يذل البني آدم، بيحاول يذل الإنسان، بيحاول يسلبه كرامته، برضو الدين بيعمل كده. بجد الله يكون في عون كل مديون. الدين ده عبء. تخيلوا بقى، شوفوا حضراتكم الدليل ان ربنا هو الرزاق، ان الواحد لو مديون لواحد بمبلغ من المال عمال يفكر يجيبه منين ولا يروح فين. امال ربنا اللي بيدبر ارزاق كل الناس. في مرة من المرات الناس نازلين وهم يوم النفرة كده من عرفات، واحد بيقول للامام احمد بن حنبل سؤال جميل قوي. الناس كتيرة بقى ده في وقتها، يعني والمثل كان وقتها 30,000 40,000 واحد، النهارده 3 مليون 4 مليون. فالراجل المهم بيقول للامام احمد: انظر يا امام، كل هؤلاء الخلق كيف كيف سيحاسبهم الله في وقت واحد؟ قال له: كما يرزقهم في وقت واحد. زي ما رزقهم يا اخي. كل دول بيتعشوا، كل دول بيفطروا، كل دول بيتغدوا، كل دول بيتعشوا، كلهم بيشربوا ميه، وكلهم بيتنفسوا هواء، واللي بيدبر كل ده هو ربنا عز وجل. الواحد فينا لو بيجري على عيل ولا عيلين وشايل همهم، امال بقى ولله المثل الاعلى. خالق السماوات والارض، رزاق السماوات والارض، اللي خلق الكون ده كله وجعله مطوي برحمته وبقدرته. ربنا بيقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين. العجيب ان احنا بنصلي ومش ضامنين ان ربنا يتقبل صلاتنا، انما بنعمل اللي علينا ونصلي. بنيجي في الرزق وبنخاف، بنيجي في سداد الدين وبنخاف. يا اخي ما تخافش، مو سداد الدين ده طالما في امر مشروع، بس اوعى يكون الدين في امر غير مشروع. يعني واحد يستلف علشان امور طرفيه، لا ما تستلفش عشان امور طرفيه، لانه الدين زي ما قلت لك ذل بالنهار وهم بالليل. وربنا يريد المؤمن يكون عزيز النفس. فعلى العموم لو كان دينك في دواء او في غذاء او في كساء او في ايواء، يعني حد يسكن ولا يعيش ولا يتستر ولا، هذا الكلام امر مقبول جدا جدا جدا، بس استعين بالله. على فكرة الدعاء دوت للناس اللي ناوية تسد، اصل في ناس النهاردة تستلف انما مش ناوية تسد ومش ناوية توريك وشها بعد ما تستلف. في ناس كده ربنا يهديهم، لكن اللي ناوي يسد يستعين بالله على السداد. تعال بقى معايا للدعاء التاني، بس هقوله لحبايبنا واصدقائنا. خد بالك انت بقى معانا الدعاء اللي جاي ده، الدعاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا من كل الاساليب ومن كل الاشياء ومن كل الوسائل اللي بتصيب الانسان بالاحباط. يقول: اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من الدين وقهر الرجال. ده كلام مهم جدا. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل. الانسان المحبط، في واحد محبط تلقاه قاعد كده ولا بيتحرك ولا بيعمل ولا بيحاول ولا بيشتغل
1: ولا ناوي يعمل ده، وعمال طول الوقت
0: انا هغرق انا هضيع انا دوت، عمره ما هيواجه مشاكله وعمره ما هيقف على رجليه.
1: لابد انك تعرف ان ربنا بيقول: انا عند ظن عبدي بي. انت ظنك بربنا ايه؟ انه هيسد دينك ولا لا؟
0: انه هيسد عنك ولا لا؟ انه هيساعدك ولا لا؟ عرفت بقى غلبة الدين وقهر الرجال؟ يعني ايه غلبة الدين؟ ان الديون تكتر على الانسان ومعرفش يسد. وقهر الرجال ان واحد يتحكم في واحد، ان واحد يصيب التاني بالقهر. مش انت بتقرأ سورة الضحى وربنا بيقول: فاما اليتيمة فلا ايه تقهر، واما السائلة فلا تنهر، واما بنعمة ربك فحدث. يبقى شفت الدعاء اهو: اعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن، الهم اللي هو الشيء المستقر في القلب، الحزن انك تزعل من اي حاجة، واعوذ بك من العجز والكسل. شوف التناغم في الحديث، كأنه قطعة موسيقية، الدعاء كأنه قطعة معزوفة. الهم والحزن، العجز والكسل،
1: واعوذ بك من غلبة الدين، واعوذ بك من الجبن والبخل،
0: واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. معاني عظيمة جدا. اخر شابتر
1: او اخر جزء في الدعاء جميل قوي، لو بصيت في الجزء الأخير من الدعاء هتلقى حاجة في منتهى الإعجاز.

0: عشان كده انا دايما اقول للناس
1: انتوا عارفين يا جماعه يعني الرزق ازاي ربنا يبارك في الرزق، انك ممكن يكون مرتبك بسيط انما الحمد لله ما بتتحوكش لعمل عمليه جراحيه، ما بتتحوكش لدفع مخالفه، ما بتتحوكش انك تدفع كفاله في محكمه، ما بتتحوكش انك تعوض واحد عن تلفيات سببتها له. كل ده اسمه ايه؟ كل ده اسمه المغرم، يعني حاجات بتسبب غرامات. يبقى حاجة تسبب اسم، حاجة تسبب مغرم. أما بقى إنك تستعيذ بالله من الغيبيات بس ما ينفعش، الغيبيات والماديات، وقدم الغيبيات على الماديات. فعلا دعاء جميل إن الواحد يستعيذ من المأثم والمغرم. اللهم أمين، اللهم أمين. تعالوا بقى بعد ما فهمنا الدعاء نأمن بلحظة صفاء، عسى أن تكون ساعة إجابة.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بك ونفع بك.
0: وبكم سيدي، أكرمكم الله. سيدي، الآية اليوم في سورة إبراهيم، الآية التي تطلب مثلا، وهي قوله تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نريد توضيح هذا المكر وكيف هو من خلال هذه الآية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الحقيقة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ما سواه ممكن الوجود، يعني ممكن أن يكون أو ألا يكون أصلا، أو إذا كان على ما هو كائن أو على خلاف ما يكون. كمناقشة افتراضية، ألم يكن من الممكن أن يكون الكفار في كوكب آخر؟
0: بلى
1: طبعا ممكن، أو في حقبة أخرى أو في قارة أخرى، ولكن شاءت حكمة الله أن نكون معا على أرض واحدة وفي زمن واحد وفي شروط واحدة. في اجتهادي، الحق يقوى بالتحدي. أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية، فهذا قدرنا. مرة إنسان خاطب جهة قوية قال له: أنت قدرنا. فالابتلاء قدرنا، بل هو علة وجودنا، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. والآية الثانية: إنا كنا مبتلين. فالبطولة لا ألا نبتلى، بل أن ننجح في الابتلاء. لذلك في فريق، هناك فريقان: مؤمن وكافر، مستقيم ومنحرف، محسن ومسيء، صادق وكاذب. اجتهادي المتواضع أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء، المحسن مع المسيء، الصادق مع الكاذب، الذي يبني مع الذي يخرب، الذي يعدل مع الذي يظلم، أن يستوي هؤلاء ومع هؤلاء. هذا لا يتناقض مع عدل الله فحسب، بل مع وجوده. لذلك المؤمن واثق بنصر الله ولو تأخر، واثق بعفو الله. ثقة المؤمن بالله أحد أسباب سعادته، وقلق القوي. والحقيقة الدقيقة، الله عز وجل حينما قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يعني كلفتة بلاغية، لو أن الصياغة أولئك الأمن لهم ولغيرهم،
0: تحتمل غيرهم،
1: أما الأمن لهم وحدهم هذا اسمه قصر وحصر. ونحن كتقريب، لو واحد في الصلاة قال: نعبد إياك، صلاة باطلة، مع أنه بس غير الترتيب. إياك نعبد فيها قصر وحصر، نعبد إياك لا تعني ألا نعبد غيرك. لذلك أولئك لهم الأمن وحدهم، يعني لا يتمتع على وجه الأرض في الخمس قارات من آدم ليوم القيامة بالأمن إلا المؤمن. أولئك لهم الأمن. الآن الطرف الآخر: فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. مهما يكن المشرك قويا متمكنا، يملك سلاح نووي، الله عز وجل يعاقبه معاقبة في الدنيا قبل الآخرة، يلقي في قلبه الخوف
0: بعكس الأمن.
1: فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، ويباء السبب. فمعنى ذلك نعمة الأمن لا يتمتع بها إلا المؤمن. الآن: ومكروا مكرهم، خططوا، برمجوا، هيئوا، افتعلوا، كذبوا، بالغوا، نافقوا ومكروا مكرهم. تصور حاكم قوي جدا وكم ضابط عنده خططوا لانقلاب وكتبوا أنت وزير داخلية، أنت وزير عدل، أنت وزير دفاع، هذه الأوراق عند الحاكم، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم.
0: كل ما يخططون عند الله،
1: عند الله
0: في علمه.
1: لكن وإن كان مكرهم، دقيق الآن، لتزول منه الجبال. أضرب مثل متواضع، جبل قاسيون في دمشق، هذا تلي،
0: جبل صغير جدا،
1: لو اجتمع أهل الأرض على إلغائه ما بيستطيعوا. الله وصف مكرهم يزيل الجبال. الحقيقة الإنسان الآن تخور قواه
0: أمام هذه،
1: بعدها يقول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. لذلك زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فالمؤمن يتمتع بنعمة الأمن ونعمة السكينة ونعمة التوفيق ونعمة السعادة. أما غير المؤمن في عنده لذة، واللذة آنية واللذة حسية، وتحتاج إلى وقت وإلى صحة وإلى مال. والإنسان لحكمة بالغة بالغة بالغة يفقد إحداها دائما. بالشباب في صحة وفي وقت بس ما في مال، بالمنتصف في مال وفي وقت وفي
0: صحة
1: بس ما في وقت،
0: لا يوجد وقت.
1: في الشيخوخة في صحة في مال وفي وقت بس ما في صحة. أما السعادة لمجرد أن تنعقد للمؤمن مع الله اتصال، هو أسعد الناس. وينبغي أن يقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد
0: سعادته من داخله
1: إلا أن يكون أتقى مني.
0: نعم. إذن شيخنا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، كما تابعتهم الآيات، إن الله عزيز ذو انتقام. لماذا يتأخر أحيانا نصر الله لرسله ولأوليائه؟
1: قلنا للناس ادفع 100 ليرة خذ 1000، يقف أمامك طابور طوله 50 كيلومتر. أما حينما يتأخر الجزاء عن العمل يمتحن الصادق من الكاذب.
0: نعم.
1: إنا كنا مبتلين. وحينما يأتي العقاب عقب المعصية يستقيم الناس لا حبا بالله بس خوف من المعصية.
0: خوف من
1: أما هي المسافة التي تطول أو تقصر بين الطاعة والثواب والمعصية والعقاب تؤكد الاختيار
0: وتتسع دائرة الممتحنين.
1: لأن الله إذا أجبر عباده على الطاعة بطل الثواب، وإذا أجبرهم على المعصية بطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا.
0: سيدي في موضوع المكر، في مكر هؤلاء بالمؤمنين، في آية أخرى ويمكرون ويمكر الله، كيف يمكر الله بأعدائه؟
1: الحقيقة أن هذا اسمه في البلاغة مشاكلة. الله لا يمكر، بس رد على مكرهم بتدبير. سمي مكرا للمشاكلة، يعني هو في مثل بالبلاغة مشهور، نطبخ لك طعاما، قال اطبخوا لي جبة وقميصة،
0: هو بحاجة لباس،
1: إنما هي مشاكلة.
0: نعم.
1: وهذا من البلاغة، والقرآن عربي مبين.
0: نعم.
1: الله لا يمكر.
0: إذن مكر الله هو الرد على مكره،
1: رد على مكره، تدبير الله لقمع مكرهم.
0: نعم. نعم.
1: أو لخلاص المسلم من مكرهم.
0: في آية ثانية يبين الله تعالى طريق الخلاص، يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم
1: شيئا. هذا الآن دخلنا بقانون.
0: نعم.
1: أخي الكريم بارك الله بك، الصبر مع الطاعة طريق النصر، والصبر مع المعصية ما بعده إلا القبر. الصبر مع الطاعة طريق النصر، أما الصبر مع المعصية طريق القبر. اصبروا أو لا تصبروا، يعني واحد ارتكب جريمة حكم عليه بالإعدام، نقول له أنت بتحب تترجى، بتحب تخاف، تبكي، تضحك، تسكت، الحكم لا بد من تطبيقه. فالإنسان إياه أن يصل مع الله إلى طريق مسدود، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم. لذلك في بعض الآثار لا توبة لقاتل، المسلم يظل معافا ما لم يسفك دمه.
0: إذا سيدي يعني هذا الكيد العظيم الذي يكيدونه حله في كلمتين
1: أبدا،
0: الصبر والتقوى.
1: سيدي الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله أعطاك أسلحة فتاكة، أسلحة حاسمة، بس لا بد من أن تعتز بالله، أن تلتجئ إليه، أن تدعوه.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وسعدنا فيه بكلمات شيخنا الفاضل إلا أن نشكر له وأن نشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال وأهنأ حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. رسالة الدم. كان صلى الله عليه وسلم منشغلا بدولته يثقف مؤمنيها ويدعو وثنييها ويهودها دون إكراه، لم يعد يأبه بطواغيت قريش، لكنهم يأبهون، ما زالوا متعطشين إلى دمه، مأخوذين بالاجتماعات تلو الاجتماعات لإفشال دعوته وتدمير دولته وتشريد أصحابه بين المنافي والمعتقلات. لذلك بعثوا برسالة مع شخص مجهول لابن سلول، ولما وصل سلمه الرسالة، فلما فتحها ابن سلول وقرأها انتفض قلبه. رسالة الدم هذا نصها: إنكم آويتم صاحبنا محمدا، وإنكم أكثر أهل المدينة عددا، وإنا نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه أو لنستعن عليكم العرب ثم لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. خالط ابن سلول شعور الخوف بالفرح بقرب نهاية محمد وصحبه. طوى ابن سلول الرسالة، وعاد المبعوث بعد أن سمع إشارة إيجابية أفرحت طواغيت قريش، وربما فركوا أيديهم انتظارا لنتائجها السعيدة. أما ابن سلول فراسل كبار الوثنيين في المدينة يستشيرهم، يحرضهم ويدعوهم لاجتماع بارغ الخطورة، وفي الموعد المحدد انسلوا كالحيات نحو مكان سري كالجحر. ناقشوا الرسالة ثم اتفقوا على شن حرب أهلية تستأصل دولة الإسلام، لكنهم في مدينة الحب والكرم والنخيل، ما كانت لتنقض بيعتها ولا لتتخلى عن حبيبها. شعر المؤمنون بحركات مريبة فتتبعوها، حتى أمست المؤامرة بين يدي قائد الدولة صلى الله عليه وسلم. لم يكن عليه السلام يبحث عن تصفية الخصوم، بل لم يكن يبحث عن خصوم أصلا، كان رحمة مهداة وقائد دولة وليدة متحضرة بالوحي، مزينة بالأخوة والإيثار والعدل. ما كان صلى الله عليه وسلم ليفرط بهذه المكتسبات من أجل أن يشفي غليله من ابن سلول، وما كان صلى الله عليه وسلم ليضع دولته في مهب الريح من أجل كلمة وثني سفيه مجها في الطريق. تحمل صلى الله عليه وسلم 13 عاما من الاضطهاد، أفلا يتحمل ثرثارا قد يهديه الله؟ جمع صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وتوجه نحو القوم، فإذا هم شر تأهب للفتك وكالشر. فسل صلى الله عليه وسلم سيف الحب وأغمده في قلوبهم. أما الفتنة فولت حين سمعته يهتف بهم معاتبا عقولهم ويقول: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم. نظر بعضهم إلى بعض فخجلوا وخفضوا رؤوسهم وسيوفهم ندما ثم تفرقوا
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: وين يا ابو الزكا؟
2: حبيبي يا قرن حبيبي.
1: وين رايح؟
2: وين بدي اروح؟ على الورشة.
1: مش قلت لي انت انك خلصت منها؟
2: رجعت. هو انت شايف الشغل مكسر بعضه في هالبلد؟
1: طيب اسمع، عايزك في موضوع ابو الزكا.
2: اصحك تقول لي حبوب والله حشيش. انا هلقيت بأهل حالي للزواج، بنت عمي يومين ثلاثة بتتزوج وراح تسيب الغرفة، وانا راح ارتب امور علشان اتجوز في الغرفة هذه.
1: طيب انا منعك عن الزواج يعني بتحكي معي هيك؟
2: انا ما قلتش منعني، بس لما الواحد بده يروح يتزوج والناس يسألوا عنه ومسموعاته تكون مش مليحة، يقولوا لهم تبع أطرمال تبع مخدرات، والله ما برضو يعطوني. فأنا قررت ألتزم في حالي، ماليش لا في مخدرات ولا في حشيش.
1: لعلمك أول حاجة أنا متجاي أقول لك ولا مخدرات ولا حشيش.
2: هاش بدك يا قرن؟ انهيني بدي أروح على الورشة.
1: بصراحة جاي أقول لك معك 15 شيكل دين.
2: مش شايفني رايح على الورشة ماشي يعني؟
1: الله أكبر، معقول معكش 15 شيكل؟ طب هات لك 6 شيكل.
2: ولا شيكل بقول لك، ولا حتى نص شيكل معي. لو معي شيكل ركبت فيه على الورشة، ما انت شايفني طالع متأخر.
1: يعني هو صاحب الورش مشغلك خدمة علام؟
2: لا مش خدمة علام، بس لسه ما قبضناش. وتاني حاجة، لو معي مصاري بداينش، بدي أحوش، بدي أشوف مستقبلي. بعدين انت ايش بدك في المصاري يا قرن؟
1: بصراحة والله في الدار مفلسين وفش ولا اشي، وكنت بدي اشتري لهم نص ربطة خبز من العتيق.
2: قرن، نص ربطة الخبز السخن بثلاثة شكل ونص، وانت لسه بتقول بدك تشتريه بارد، يعني بتطلع عليك بشكل. ليش بتطلب 15؟
1: يعني الناس بتاكل خبز لحالها في الدار؟ بدي اشتري لهم شوية بندورة، شوية بطاطا مع بتنجان.
2: مالكاش اللي على سوبر ماركت بول.
1: ايه انت مجنون ابو الزكار؟ بدك ودينا على سوبر ماركت اللي كنا بدنا نسرقه؟
2: هو ايش عرفه يا راجل ان كنا بدنا نسرقه؟
1: يعني بعطيني؟
2: انت روح وحاول، اقصد الله.
1: طب اسمع،
2: احكي يا قرن احكي، اخرتنا عن شغل انت.
1: إيه بدناش نسهر الليلة؟
2: الليلة مش فاضي، خليها لبعد العرس.
1: طيب صحيح بتكوش تعزمونا؟
2: هو احنا اللي بنعزم يا راجل، العريس اللي بيعزم.
1: خلص انا بروح بدون عزومة على رجب. روح كمل مشيك. روح الله يجيب العواقب سليم. السلام عليكم.
3: هلا
1: بقول لك السلام عليكم، بتقول لي هلا يا بلبل؟
3: قرن انا مش فضيلة، ايش بدك قول لي؟ انت بيجيش من وراك الا المصايب.
1: الله يسامحك يا بلبل، بتحكي عني هيك؟ وانا عمر قربت عليك؟ انا عمر عملت لك مصايب؟
3: من الاخر ايش بدك؟
1: قبل شوي كنت في الجامع صليت السنة وبعدين صليت الفرض، وقلت والله ميل اسلم على بلبل وانا هيك نازل عن الدرج.
3: صليت السنة قبل الفرض؟ اسمع يا قرن، معك مصاري بتشتري من السوبر ماركت، معكاش مصاري الله يسهل عليك، انا عارف دواوينك.
1: الله يسامحك يا بلبل، مالك عصبت؟ انا حكيت معاك.
3: قرن انا مش فاضي، بدي اشوف الزباين.
1: طيب تحبش تعمل معروف يا بلبل؟
3: ايش بدك؟
1: بصراحه بدي 10 شيكل.
3: لا والله عن جد، في حدا حكالك انه انا صرف آلي؟
1: عقبضة الشؤون بس بدك اياها دين.
3: ولا انت فيش انصب منك. انت عمرك اتدينت من حدا مصاري ورجعت له اياهن؟
1: طيب انت جربني المرة هذه يا بلبل عشان خاطري، والله ما في ولا حبة بندورة في الدار ولا خبز كمان.
3: قرن انا عارفك، انت بتبلبع حبوب، وايش اللي ضمني المصاري اللي بدك اياهن ما تروح تشتري فيه حبوب؟
1: يا زلمة بقول لك الدار فيش فيها اكل، بتقول لي حبوب ومحبوب؟
3: طب ماشي، انا بدي ادينك 10 شيكل بس مش مصاري.
1: هاي ايش بدك تعطيني؟ ذهب؟
3: بدي اعطيك نص ربطة خبز وعلبتين فول وعلبتين جبنة فيتا، هدول اعتبرهن بعشرة شيكل.
1: لا بديش زي هدول، انا بدي اشتري حاجات تانية للدار، انت اعطيني مصاري وانا بدبر حالي.
3: لو بدك تطول النجوم بايديك بعطيكاش مصاري، يا بتاخذ هذول الاغراض يا ما بتروح. الله يسهل عليك.
1: طب خلص خلص يا عم بلبل اعطيني اياهن، واول ما ناخذ شوين راح اجيب لك اياهن ارد لك اياهن كلهن.
3: بديش ولا حاجه منك، هذول لله. يلا روح.
4: والله واهلا وسهلا بالعريس، وين هالغيبه يا رجب؟
5: ما كنت في العرس تبعنا عشان كتبت الدفتر.
4: كتبت الدفتر؟ يقطع شرك، قصدك الكتاب انت.
5: ما هو دفتر صغير مش كتاب، لا كتاب قراءة ولا حساب. كتبته وأعطيته القاضي نمورة، وعشان أخذت الصحن عطاء كله أكلته.
4: يلا يا رجب نيالك، بدك تصير عريس. يا عيني يا عيني، والله مغير البوت والبنطلون.
5: أخوي أبو النسر حاف مليون طريق، قال لي البوت هذا بدك تطخه تخبيه في البحر، قال عشان ريحته مش كويسة. قال بقول لي
4: ما هو بيني وبينك يا رجب، أخوك معاه حق. لما أنت كنت تيجي على المصنع كان العمال يغمى عليهم لما يشموا ريحة البوت تبعك.
5: مش من البوت تبعي، مش من البوت،
4: من رجليك يا رجب، من رجليك. الريحة بتطلع من رجليك وبتيجي على الجرابين، وبعدين بتطلع من الجرابين وبتيجي على البوت.
5: طيب الحق مش علي، حق على الجرابين أنا.
4: طيب يلا يا رجب روح على الغرفة تبعتك، غير وعيك واطلع نظف الزبالة كلها في المصنع.
5: حقيقة ما اطلع بنظف كل الدنيا، بس خاف ما بنظف ترن على خطيبتي.
4: لا يا رجب ما اتفقناش هيك، انت في الشغل ما فيش حد برن عليك.
5: طب واذا قالت علي ايش اقولها؟
4: اعمل لها سي يا رجب، افصل عليها افصل.
5: بتضايق بتتعب، بتضل تعيط طول الليل، بتضل فتح عبد الحليم حافظ اي دمعة حزني. لا لا لا لا.
4: طيب يا رجب اذا رنت عليك رد عليها وقولها انا في الشغل هلقيت.
5: او كيف بدك تكلمني؟ ما معي جوال انا.
4: ولك ساعة بتقول لي بدها ترن عليك وبالاخر بتقول لي معيش جوال. خلاص روح اطلع اطلع على الشغل روح.
6: ادخل.
5: السلام عليكم. عليكم السلام. جود مورنينج بوس. جود مورنينج تيتشر.
6: اهلا يا رجب. مبارك. وقتيش الاخذ؟
5: يوم الخميس.
6: اها بدك تجيب لنا كرت ولا كيف؟
5: لا فيش عندي لك كرت واحد، كرت المؤن بس، ما اقدرش اعطيك اياه.
6: ولك مش كرت المؤن، العزومه تبعت فرحك.
5: بدك تجيبكم، ما احنا مش عاملين كروت، احنا عاملين ورق صغير نصوره على الماكينه، كل 10 ورق بنص شكل.
6: مش عيب يا رجب مش عيب، لانه وضع الناس صعب. المهم يا رجب زبطت شغلك؟
5: قلنا تمام زبطت 100 100، وعيني جاي عشان بدي اخذ صرفه.
6: تاخذ ايش؟
5: بدي اخذ صرفه عشان بدي اروح خطيبتي، خافت ترن علي هالقيت.
6: انت وقت ايش قبضت يا رجب؟ الاسبوع اللي فات قبضت لسه.
5: ما اخوي ابو النسر باخذ المصاري بحطها محوشها عشان نصهم بجيب اكل الي واكل الحمار، وبعدين نصهم بحوش عشان نشتري ذهب وخواتم وحياه وتعبين لهبه.
6: اوبا اوبا اوبا اوبا اوبا، اسم خطيبتك هبه. يا عمي عيش، اوبا عليك عيش. اي والله بكفي اسمها يا رجب، هاوس بهوس.
5: بقولك تحكيش على هبه ولا كلمه، ممنوع تعرف اسمها. اسم خطيبتي ما حدش بعرفه، تي تقول هبه ومش هبه، ممنوع تجيب سيرتها على لسانك بالمره، مش حتعرف اسمها. هاي بقولك.
6: مالك يا رجب؟ مالك؟ انا زي اخوك الكبير وانا متجوز.
5: طيب خلاص هات السلفه.
6: طب احكي لي احكي لي يا رجب، ليش بدك السلفه؟
5: ما اخوي قال لي بدك تروح تجيب لها الجوال، وانا خايف ترن عليها هالقيت.
6: عادي يا رجب، اذا رنت عليك رد عليها وقولها تقلقيش راح اجيب لك احلى جوال. ولا اقول لك يا رجب رن عليها رن.

0: عاملها كمان أحلى بيت حريمي للجوال.
1: قاص يلا هات المصاري.
2: امسك يا رجب خد.
1: السلام عليكم معكم السلام.
2: الله يسهل عليك يا رجب الله معاك. سكر الباب وراك.
3: يا ابو الديب يا ابو الديب.
4: ايوه يا ابو الذكر ايش فيه؟
3: وين جوزك؟
4: ما انت عارف على السياره بيشتغل طالع.
3: اها ماشي ماشي.
4: ايش بدك اشي؟
3: لا لا كنت بدي اساله مشي حاله في امور الزواج والله بده مساعده بده اشي.
4: اي هو انتم مدورين عليه؟ ما هو شايل الملف لحاله.
3: انت برضو زي جوزك بنيجي بنشيل معاه بقول خليكوا عشقة ما بنشيلش معاه بقول هو انتو شايلين معاه حاجة. تاني حاجة ايش بده يشيل لما يشيل هو؟ ما هو بالنسبة له يوم السعد لما اجوا خطبوا هبة لرجل وهلقيت جاي تقولي لي جوزي وما جوزي.
4: والله انت شكلك عامل مشكلة مع صاحب الورشة وجاي تتفشش فينا.
3: يا نهيل بدي الزبط جوزك علشان قص الغرفة تبعت هبة. بديش أخسر أخويا وائل لأنه أنت عارفة وائل عينه عليها.
4: طب ما أنت إلى غرفة وهو شاب مسكين بنام في الصالون قاعد.
3: أنت التانية كلكو قارين على شيخ واحد إيش قصتكو؟ بدي أتجوز أنا بدي أتجوز كل أولاد جيل اتجوزوا وخلفوا.
4: وحدا ماسكك لما تتجوز؟ اتجوز يا أخويا.
3: ولك افهمي افهمي يا بنت الناس. الغرفة تبعت هبة بدك سمها نصين جزء مطبخ وجزء حمام. افهمت ليش بدي أنا الغرفة؟
4: وأخوك وائل المسكين وين يروح؟
3: أخويا وائل لساته بتعلم لما يجي معاه الزواجه يا بيبنى على السطة 10 سنتي يا إما في ورا الدرحة كورة بنبني له فيها غرفة مطبخ وحمام.
4: والله هذا الكلام أخوك اللي ببيت فيه مش أنا.
3: طيب ماشي ماشي وين هبة وينها؟
4: هيها في المطبخ.
3: كيف حالك يا بنت عم؟
5: الله يسلمك يا أبو الذكر.
3: كيف استعداداتك للعروس؟ يومين ضيلو
5: كسينا وجبنا الذهب والأواعي وكل شيء.
3: يلا مبارك مبارك. اسمعي هبة يا بنت عم.
5: أيوة يا أبو الذكر.
3: بدي إياكي تحكي لوائل لأنه أنت علاقتك مع وائل كويسة. احكي له إنه هذه الغرفة لأبو الذكر علشان بده يعمل فيها حمام ومطبخ علشان بده يستر حاله. بعدين وائل ما بسمعش إلا منك وأنا بصراحة بديش أخسر أخويا.
5: أول حاجة هاي الغرفة مش إلي ولما أنا أطلع منها ما بقدرش أنا وزحها فلان وعلان.
3: يا عم عارف عارف والله عارف بس أنا جايلك علشان أنت تحكي مع وائل لأنه وائل بسمعش إلا منك.
5: خلص أنا بحكي له.
1: يا رجب أيوم أبو النصر أنا هاي موجود. إيش فيه؟
6: بعد بكرة العرس يا رجب.
1: طيب بعد بكرة العرس نخبط قنابل في الحفلة.
6: مش قصة قنابل ركز معاي.
1: أما مركز.
6: بتجيب أصحابك كلهم اللي بشغالين معاك في البلدية وبتنظفوا لي كل المكان هذا. بديش أشم أي ريح على أي حمار ماشي؟
1: طيب وين أحط الحمار طيب؟
6: ولك مش بدنا ننصب الحفلة هنا مش بدنا نجيب المسرح؟
1: وش دخلهم الحفلة هنا؟ ممنوع حد يجي بالماء عضارنا. ممنوع حدا بدي يجي انا بخبطه بسكينه.
6: ولك الحفله الك يا منكوب على عينك الحفله الك الك.
1: ليش الي؟ ما قلت لك بدي حفله انا. بدكم تجيبوا الحفله وتقعدوا ترقصوا وانا ضلني قاعد هناك.
6: ولك ما احنا بنرقص الك وبدنا نفرح الك عشان انت تتجوز وتتنين.
1: طبعا بدي اتجوز انا بدك كلكم ضاكم واقفين معايا وانا بدي اتجوز. ها
6: ولك هادي حفله الناس بدها تفرح لك بدها تيجي تجاملك عشان هيك بدنا ننظف المكان عشان الناس يقعدوا وينبسطوا.
1: طب وين بدي احط الحمار تبعي؟
6: حطه اقول لك وين تحطه؟ حطه في غرفه النوم هناك عند الطقم الجديد.
1: طب وين بدي احطه عند الطقم الجديد وش اسمه؟ وين بدي انام؟ انام عند التلفزيون تحت؟
6: نم في جهنم الحمراء اللي تاخذك امشي روح يلا.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. على شفا جرف هار من لا يحترس من الكبائر ولا يحتاط من عظائم الذنوب. هذا البرنامج نتحدث فيه عن الكبائر 70، ونخص هذه الحلقة بالحديث عن الكبيرة اللواط، وهو فعل قوم لوط أي الشواذ. واللواط هو من أكبر الكبائر، ففيه مخالفة للطبيعة البشرية التي فطر عليها الإنسان. ولا يقتصر الأمر على الشذوذ، بل على كل من ساندهم وتعاطف معهم. وإن الاعتقاد بكون الإنسان يولد هكذا، أو أن هذا نتيجة مرض طارئ من فساد الفطرة، أو أن مشكلته هذه نتيجة مرض طارئ من فساد الفطرة، وقد ينتج كل ذلك من عدة عوامل. ولكن من أراد أن يعالج نفسه من هذا المرض فبالتأكيد يمكنه ذلك. وجدير بالذكر أن الاعتراف بحقوق المثليين المدنية هو جريمة بحق المجتمع، بل هو من أكبر الكبائر، وقد يصل إلى الخروج من الدين لمن يستحله. ولا ننسى في هذا الصدد ذكر إتيان المرأة في دبرها، ولكن ليس من أكبر الكبائر كاللواط. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وجاء في الحديث عن ابن عباس أيضا يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن

كانت فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تتأمل في الحياة
1: تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم.
0: هذا خلق الله.
1: هذا خلق الله.
0: هذا خلق الله.
2: خلق الماء الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. نحن معكم على موعد بإذن الله تعالى نتحدث سويا عن خلق الماء،
1: حلقة مهمة مستمعين الكرام، عن مخلوق مهم وغير عادي من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون، وهو الماء.
0: الماء هذا السائر النفيس الذي يعتبر عنصرا مهما للغاية في هذه الحياة، بل هو أحد أهم العناصر على الإطلاق، ومنه كانت البداية.

0: أفلا يؤمنون؟
1: بل كان الماء موجودا قبل خلق الكون بما فيه من أرض وسماوات، ومصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى:
2: وهو

0: وفي الصحيحين روى البخاري ومسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا.
1: ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله.
0: قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض.
1: فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحسين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. لقد شكل وجود مصدر نقي لمياه الشرب يتم الحصول منه على الماء بسهولة، شكل أمرا مهما لنشوء المدنية والحضارة الإنسانية على مر الزمن. ولذلك نجد أن معظم الحضارات عبر التاريخ نشأت حول أودية الأنهار، كنهر النيل ودجلة والفرات وغيرها من الأنهار. فما هو يا ترى سر هذا السائل العجيب؟
0: كيميائيا يعد الماء أشهر المركبات الموجودة على الإطلاق، ويتألف جزيء الماء من ثلاث ذرات: ذرتين اثنتين من عنصر الهيدروجين، وذرة واحدة من عنصر الأكسجين. وترتبط هذه الذرات ببعضها بما يسميه الكيميائيون بالرابطة التساهمية.
1: والماء سائل شفاف لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ويوجد في الكرة الأرضية في المسطحات المائية من جداول وأنهار وبحيرات وبحار ومحيطات، أو يتساقط عليها من السماء على شكل أمطار.
0: تتغير صورة الماء في الطبيعة باستمرار بين الحالات الثلاثة المعروفة للمادة على سطح الأرض، وذلك من خلال ما يعرف باسم الدورة المائية أو دورة الماء.
1: وتتضمن دورة الماء هذه حدوث عملية تعرف بالبخر والنتح أو النتح التبخري، مكونة السحب بقدرة الله تعالى، ثم تحرك الرياح السحب فتحدث عملية تكثيف لبخار الماء المتصاعد في السماء، يعقب ذلك هطول الأمطار. ثم تتجمع مياه الأمطار هذه وتواصل جريانها حتى تصل إلى المسطحات المائية ثانية، فتكتمل بذلك دورة الماء بقدرة الله تعالى.
2: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.

وهذا الماء الذي تكتمل دورته بذهاب كميات منه إلى المسطحات المائية، يذهب جزء منه إلى الأرض المقفرة الجرداء فتنبت النباتات وتدب فيها الحياة بأمر الله تعالى.

0: يقول العلماء إنه باستثناء الماء الموجود على سطح كوكب الأرض، فإن معظم الماء الموجود في الكون هو ناتج ثانوي لولادة النجوم والتي يترافق حدوثها بنشوء رياح تندفع خارجا بقوة حاملة معها الغاز والغبار.
1: عندما يصطدم ذلك الدفق من المواد بالغاز المحيط بالجرم المولود، يؤدي ذلك إلى نشوء أمواج صدمية، ما يعمل على تسخين الغاز، وبهذه الطريقة يتشكل الماء الملاحظ في الكون بشكل سريع جدا في ذلك الغاز الساخن المتكاثف.
0: ومنذ سنوات قليلة، وتحديدا في عام 2011 للميلاد، ظهر تقرير عن اكتشاف سحابة هائلة من بخار الماء في الكون بكميات هائلة تفوق الكمية الموجودة على الأرض بنحو 140 تريليون مرة في محيط نجم زائف يبعد حوالي 12 مليار سنة ضوئية عن الأرض.
1: وقد استنتج العلماء منذ ذلك أن الماء موجود قبل بداية خلق الكون، وقد سبقت النصوص الشرعية هذا الاكتشاف العلمي في الإشارة إلى أن الماء كان موجودا قبل خلق الكون على النحو الذي ذكرناه سابقا.
0: ويوجد الماء في الكون في حالاته الثلاثة المعروفة: الصلبة على هيئة ثلوج وجليد، والحالة السائلة، وبخار الماء، وهو الحالة الغازية.
1: ويقول العلماء بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك إمكانية افتراضية نظريا لوجود الماء على شكل يدعى الماء فائق التأين، حيث يتبلور الأكسجين وتبقى أيونات الهيدروجين عائمة بشكل حر داخل الشبكة البلورية للأكسجين.
0: ويوجد هذا الشكل افتراضيا تحت ضغط ودرجة حرارة هائلين للغاية، كما هي الحال في البنية الداخلية لكوكبي أورانوس ونيبتون.
1: ويؤكد العلماء أن وجود الماء بالحالات الثلاث في نفس الوقت أحد أهم الأسباب التي هيأها الله تبارك وتعالى لتساعد على وجود الحياة على سطح كوكب الأرض.
0: ويرجع ذلك لوقوع الأرض وتموضعها بأمر الله تعالى في النطاق الصالح للحياة في النظام الشمسي، بحيث لو أنها كانت أقرب إلى الشمس أو أبعد منها بنسبة ضئيلة، فإن الظروف التي تسمح بوجود الأشكال الثلاثة لن تكون متوفرة، مما سيؤثر على وجود الحياة.
1: مستمعين الكرام، إلى هنا ننهي حديثنا عن خلق الماء في الجزء الأول من هذا الحديث، على وعد بلقاء قادم نفصل ونسهب الحديث عن خلق الماء. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هي الحقيقة،
1: هي الحقيقة،
0: كل الحقيقة،
1: كل الحقيقة،
0: سطع. فكانت للإعلام بريقة،
1: فكانت للإعلام بريقة،
0: تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. الحديث عن امرأة لم يذكر اسمها، لكن هي قيل امرأة رياح القيسي. رياح القيسي مر معنا كمان، هو من الأولياء، مر معنا سابقا. الآن الحديث عن زوجته. قال أبو يوسف البزاز: تزوج رياح القيسي امرأة فبنى بها. البناء هو العرس، يعني يوم العرس. فلما أصبحت قامت إلى عجينها، بدها تجهز طعام، وبالجملة في طحين وعجين، بدها تعجن وتخبز، ما كان في خبز جاهز. فقال: لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذا، ما في داعي تعزبي حالك، الله يخليناكي. فقالت: إنما تزوجت رياحا القيسي، ولم أرني تزوجت جبارا عنيدا. يعني ما بيهون عليك أنه مرتك تشتغل، أنا بدي أشتغل، أنا زوجة. هلأ ما في حرج الإنسان أن يكون عنده في البيت خادمة، بس في حرج إذا كان يرى نفسه فوق طبقة الناس الذين يخدمون. ما في حرج أن يكون في عندي سائق، بس في حرج إذا كنت أرى نفسي من طبقة فوق طبقة هذا السائق. ما في حرج أن يكون عندي 100 موظف، بس في حرج إنه إذا كنت أرى نفسي في طبقة فوق طبقة الموظفين. ما في حرج أن أكون خادما في بيت، بس في حرج إذا كنت أنظر إلى صاحب البيت نظرة نقمة، إنه يخرب بيته قديش عنده، الله لا يوفقه شو بيفتله هذا الزلمة، إحنا ما بيفتلنا. ما في حرج أن أكون موظفا، بس في حرج إذا كنت أنظر لصاحب العمل نظرة نقمة. ما في حرج أن أكون سائقا، بس في حرج إذا كنت أنظر لصاحب العمل الذي أعمل عنده نظرة نقمة. ما في حرج أن تكون المرأة عندها من يخدمها في البيت، بس في حرج إذا كانت ترى نفسها من طبقة أعلى من طبقة غيرها من الناس. فهي امرأة رياح القيسي، وهلأ هي نحن نترجم لها في الأولياء، قامت كمان بدها هي تساوي عجينة. هلأ في فائدة ثانية، العلماء قالوا لكل مقام عبادة. فإذا كان يوم الجمعة فأحسن عبادة صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وإذا كنت ابنا لأم مريضة وليس لها أحد يخدمها غيرك، فأعلى مقام لك أن تخدم أمك. إذا كنت زوجة وكنت مع زوجك، فمن أعلى مقاماتك أن تخدمي زوجك. أما هلأ إذا إجا الإبن يلي عنده أم تحتاجه ولا يوجد غيره يخدمها، وقال أنا بدي صلي لأنه أنا بدي أطلب الولاية، بدي صلي نوافل كثير، بدي صلي ضحى 20 ركعة، وبدي صلي قيام ليل 20 ركعة، الإسلام بيقول له لا تصلي قيام ليل وخدم أمك. إن استطعت أن تجمع بين الاثنين اجمع، بس إذا ما استطعت يعني يا بدي أخدم أمي يا بدي أقوم صلي قيام ليل، الإسلام بيقول له لا تصلي قيام ليل واخدم أمك. طيب إذا الزوجة كانت في بيتها مع زوجها وبيتها يحتاج إلى خدمة، أم قالت أنا هلأ بدي أقعد أقرأ قرآن أو أحفظ قرآن، وصرفها حفظ القرآن وقراءة القرآن عن خدمة البيت، من إلا لا تقرأي قرآن ولا تحفظي قرآن واخدمي بيتك. إذا واحد خطر لباله يوم الجمعة لما نودي للصلاة من يوم الجمعة يروح يشوف ميتم لأنه أخذ أكل لأيتام بده يمسح على رؤوسهم ويطعميهم ويدخل السرور على قلوبهم للأيتام، من قال له أخي لا تطعمي الأيتام ولا تمسح على رؤوسهم، لا تدخل السرور،
هل أحسن عبادي لك أن تصلي الجمعة؟ في مبحث مهم بالفقه الإسلامي اسمه فقه الأولويات. فقه الأولويات يدعوك إذا ناداك أبوك وناداك صاحبك الصالح أن تجيب أباك ولو تركت إجابة صاحبك الصالح، لأنه إجابة أبوك فرض، أما إجابة رفيقك سنة، والفرض مقدم على السنة. فقه الأولويات يدعوك أن تنفق على زوجتك وأولادك قبل أن تنفق على الأيتام في الجمعية الخيرية، لأن النفقة على زوجتك وأولادك فرض، والنفقة على أيتام الجمعية الخيرية من دون الزكاة، من غير الزكاة سنة، والفرض أقوى من السنة. فقه الأولويات يدعوك أن تصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة ولو نمت الليل كله في ليلة القدر، أحسن من أن تقوم كل ليلة القدر وتنام عن صلاة الفجر. يعني هو أحيا كل ليلة القدر، بس قبل الفجر بشوي هيك حط رأسه لينام، أم نام راحت صلاة الصبح. فقه الأولويات بيقول لك لا، صلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة وروح نام طول الليل، لا تصلي شيء قيام الليل، لأنه العشاء والفجر فرض، أما قيام الليل وأوراد وأذكار سنة. كنت من سنوات عديدة ساوينا سلسلة خطب اسمها فقه الأولويات، موجودة هي، هي موجودة على النت وموجودة صوتيا وموجودة مطبوعة بكتب الخطب اللي عم تنطبع، بس مفيد الواحد يطلع على هذا ليعرف كيف يتقرب إلى الله، لأننا نحن أيها الإخوة لا نستطيع أن نتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرعه. يعني ما بقدر أتقرب إلى الله بطريقة أنا اخترعها، والله أنا جاي على بالي تقربا إلى الله بدي اعتزل الناس وما بدي احكي مع ولا واحد بيناتكم، تقربا الى الله. هلا النية صح بس العمل خطأ. ولا يتقرب الى الله الا بما شرعه الله تعالى. الصمت في الاسلام ان تصمت اياما لا تكلم احد ممنوع. فانت اذا بدك تتقرب الى الله بدك تعرف كيف تتقرب. فهذه زوجة يترجم لها في الاولياء وزوجها ولي من الاولياء، بس هي بدأت تتقرب إلى الله، ما الطريقة في الصباح التقرب إلى الله؟ هل أن تقرأ القرآن الكريم؟ أنه تقوم على العجين بدأ تساوي العجين. حتى زوجها قال لها ما في داعي تحزبي حالك، يعني من جبلنا شي مرة بتشتغل الشغلة. قالت له إني تزوجت رياحا القيسي ولم أرني تزوجت جبارا عنيدا. قال فلما كان الليل نام ليختبرها، فقامت ربع الليل ثم نادته قم يا رياح. الأول بده يشوف أنه هي مرته يعني من أهل قيام الليل، بيقولوا له أنه هي من الأولياء إلى أوراد بالليل. نام. قال فقامت ربع الليل، لما مضى ربع الليل ثم نادته قم يا رياح. فقال أقوم أقوم خليني شوي تاني. فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت قم يا رياح. فقال أقوم فلم يقم. فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت قم يا رياح. قال أقوم. فقالت مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم، ليت شعري من غرني بك يا رياح. قال وقامت الربع الباقي. يعني هي فعلا التي

0: علي على الله.
1: وقال رياح: اغتممت مرة في شيء من أمر الدنيا. يبدو خلص المصروف تبعه، خلاص ما بين يديه من مال، وبالبيت بدهم طلبات، والمرأة بدها طلبات، والأولاد بدهم طلبات، وجاي الوقت على مدرسة وما في بين إيديه مصاري. نهم: اغتممت مرة في شيء من أمر الدنيا. فقالت: أراك تغتم لأمر الدنيا. ثم أخذت هدبة من مقنعتها، يعني خيط، وقالت: الدنيا علي أهون من هذه. سبحان الله، المرأة مرات إذا كانت صالحة بتخفف عن زوجها. هلا في واحدة تانية هو مهموم لقلة ذات يده، وبتزيد عليه الهم في تعييره أو في كلامه أو في وصف ما يملك غيره. قال لي أحد الأساتذة بأنه تزوج امرأة صالحة. هذا الأستاذ وضع المعاشي بسيط، بقى هو بيته بيت أهله بجبل قاسيون، اشترى بيتا مؤلف من غرفة واحدة مع منتفعات، يعني بالمال الذي بين يديه قبل زواجه، ثم بنى فوق الغرفة غرفة بس مشان يوفر أجور العمال، يعني الشيء اللي لازمه عامل يجيبه، بس اللي بده حمل وعتالة يحملون ويعتلون، ويلي لازم إذا شغلة دهان من قريبه وطرش هو يدهنه ومن حوله، والشغلات اللي بيقدر يساويها هو وبعض أصحابه ساعدوه، بالجملة ساعدوه بشيء من البناء. المهم بنيت غرفة تانية وغرفة أولى تحت مبنية والمنتفعات، ساوى عرسه. قال لي: في يوم عرسي في ذلك العام، أول يوم نزلت فيه مطر. قال لي: نحن فرحنا أنه الحمد لله بشارة خير، يعني نزلت المطر على العرس. قال لي: بس بقى طلعت أنا وهالعروس، طلعنا على هالبيت، البيت بقى عربي، يعني في أرض ديار، في مي مو مشكلة، يعني هو نازل المطر على كل الناس. قال لي: نمنا في غرفة النوم، بقى غرفة النوم هي الفوقانية، لأنه غرفة تحتانية مشان إذا إجا ضيوف، بقى القعدة هناك قريبة على المنافع. قال لي: لما فقت الصبح لقيت المطر نازل على السجادة بغرفة النوم، يبدو السقف لأنه يعني صناعي، مو ناس متخصصين كمان، دلف السقف. قال لي: والمي فايتة على قلب هالغرفة، والسجادة تبع العروس كلها مي. قال لي: أنا اضطربت وصرت يعني شو بدي أعمل، ما حلوة العروس، يعني البنت كمان بنت العالم، وأدخل وأخرج إلى الغرفة. هي زوجته شعرت. هلأ هون المرأة الصالحة بعيدا عن صلاتها وصومها، هي محافظة وذكرها وقرآنها، قالت له: ليش متضايق؟ لأنه فاتت المي على السجادة، ما تأكل هم، هلأ توقف المطر تطلع الشمس، أنا وياك منطالع السجادة مننشرها بأرض ديار، تجي عليها الشمس بتنشاف، بعد يومين منفوتها. اللي والله لما قالت لي هيك مثل واحد صب علي ماء باردا، لأنه هو كان مو أكل هم حاله، هو رجل يعني، بس أكل هم العروس، تقعد تبكي تقول والله حظي مجأجأ من أوله، تروح تدق تليفون لأمها: تعي يا أمي المكتوب مبين من عنوانه. هلا في امراه غير عاقله تتصرف هذا التصرف. نحن ايها الاخوات ذاهبون لما نتزوج، تتزوجين، ذاهبون لنبني بيتا، مو لنمثل مقطع دراما، ومو لنغني غنيه للفيديو كليب. انت ذاهبه بزواجك لبناء بيت، والبناء بده جهد وبده عرق وبده تعب وبده مكابده وبده نصب وبده بذل. هكذا تبنى البيوت، سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة. أما لما بدنا نمثل فيديو كليب، لا، بدنا لازم فيلا من فيلا يعفور، ولازم بدلة عرس، ولازم يأنججه وتأنججه، ولازم كمان يعني يبخوا بالجو هيك، هذا البخاخ القطن أو شيء. هذا إذا بدنا نمثل يعني تمثيلي، وإذا بدنا نساوي مقطع تمثيلي كمان هيك لازم نساوي. بس البناء مو هيك، لما بدنا نبني بيوت بدنا نجتهد. فالأخوات أنتن ذاهبات نحو البناء. صحيح في بالزواج أنس، وفي ملاطفة، وفي مسامرة، وفي تواد، وفي تحابب، بس هذا جزء، بس الأجزاء الأكثر هو مسؤولية وهو بناء. فزوجة رياح القيسي لما شافته ضاق ما في يده، قالت: أراك تغتم لأمر الدنيا. ثم أخذت هدبة من مقنعتها وقالت: الدنيا أهون علي من هذه. ما تأكل هم، ما تأكل هم، الأمر سهل، دنيا تغدو.

وعن سيار قال حدثني رياح فقال ذكرت لي امرأة فتزوجتها، أي نحن كلنا عم نحكي عن امرأة رياح القيس، فكانت إذا صلت العشاء الآخرة تطيبت. المغرب يسمى العشاء الأولى والعشاء اسمه العشاء الآخرة. قال فكانت إذا صلت العشاء الآخرة تطيبت وتدخنت ولبست ثيابها، تدخن يعني نوع من أنواع الطيب، كانوا مثل البخور هذا الذي يفوح، ولبست ثيابها ثم تأتيني فتقول ألك حاجة؟ فإن قلت نعم كانت معي، وإن قلت لا قامت فنزعت ثيابها ثم صفت قدميها، يعني لبست ثياب الصلاة لا بدل ثياب الجلوس مع الزوج، ثم صفت بين قدميها حتى تصبح. قال رياح فسبقتني والله، يعني هو رياح له أعمال صالحات، بس قال والله المرأة اللي تجوزتها طلعت أحسن مني. بس شايفين يا أخوان وضعت كل شيء موضعه، يعني أول شيء نظرت في حق زوجها، حتى إذا كان زوجها قضى حاجته منها هناك التفتت إلى النافلة. العلماء لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا الحديث استنبطوا منه أحكام قيمة جدا. هلأ الصوم شو حكمه بالشريعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الصوم لي وأنا الذي أجزي به، الصوم منزلته كتير عالي، بس صوم النافلة سنة، هو صحيح أجره عالي وهو لله تعالى بس هو سنة. رعاية الزوج قضاء المرأة حق زوجها فرض، والفرض أقوى من السنة، لذلك إذا المرأة صايمة صيام سنة أول شيء لا يجوز لها أن تصوم السنة حتى تسأل زوجها. لا تصوم امرأة وزوجها حاضر، هلأ الزوج مسافر إذا لا حاجة له بها الآن، إذا حاضر ممكن يكون له حاجة، لا يجوز لها أن تصوم حتى تستأذنه، مع أنه الصوم رتبته كثير عالي، لكن حق الزوج فرض عليها فتستأذنه، فإن أذن صامت وإلا ما تصوم. فالعلماء استنبطوا من هذا الكلام بأن الفرض أقوى من السنة، وتترك السنة لأجل الفرض. حتى إذا كانت امرأة صائمة صيام سنة ودعاها زوجها إلى نفسه أفطرت وقامت إلى زوجها. الإسلام يا أخوان صحيح هو دين الذكر والصلاة والقيام والمناجات، بس كمان هو دين حياة، إذا كان حياة زوجية ففي حقوق بين الزوجين، وإذا كان في حياة مالية بالمعاملات المالية في حقوق بين الشريكين، وإذا كنت في محراب عبادتك فأنت مقبل على ربك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الحديث حث على تقوى الله عز وجل التي هي جماع كل خير والوقاية من كل شر. ومن التقوى أن يسارع المسلم إلى التوبة ويستغفر الله عز وجل، ومن ثم المسارعة إلى فعل الخيرات والإكثار من الأعمال الصالحة لتكفر عنه ذنبه وتمحو ما اقترفه من إثم، كما يوصينا الحديث إلى معاملة الناس بالخلق الحسن الجميل.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين مصراعين من مصارع الجنة لكما بين مكة وهجر، وهجر ومكة. رواه البخاري ومسلم في حديث، وابن ماجه مختصرا، إلا أنه قال: لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون، آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما والترمذي وابن ماجه.
1: أشواق، حين تهتف الأشواق تكسر كل ما أمامها من شديد الصلب وعظيم الحجر لتصل إلى المعشوق المحبوب بغير ريبة ولا ذنب ولا باطل، فإياها أيها المشتاق ستسير بك الأشواق إلى مدينة العشاق.

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. رواه مسلم. المسبل هو المرخي إزارة.

روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. رواه ابن ماجه والترمذي بإسناد واحد عن شيخ واحد. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده 3 مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من حمر النعم. قال ما من عبد يصلي الصلوات 5 ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر 7 إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له ادخل بسلام. رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيح الإسناد.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قصة الإخوة مع بعضهم وردت في القرآن مرارا، والإخوة يحسد بعضهم بعضا في بعض الأحيان ويحب بعضهم بعضا، وهذا يجب أن يكون في غالب الأحيان. قصة الأخوة قصة تحتاج إلى إيمان، وبعض الإخوة يكون إيمانه قويا وبعضهم يكون إيمانه ضعيفا، وهناك أخوة مختلفة، هناك أخوة الدين وهناك أخوة النسب، وهناك الأخوة بمعنى الصداقة كما يقول المثل رب أخ لك لم تلده أمك. أخوة الدين هذه أسمى درجات الأخوة، الحب في الله والتآخي في الله وعلى الله، هذا يجب أن يكون بين جميع المؤمنين حب في الله، وهؤلاء المتحابون في الله يسميهم الله تعالى المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. هؤلاء يشفع بعضهم ببعض يوم القيامة ويظلهم الله تعالى بظله يوم القيامة، ونرجو أن نكون جميعا من هؤلاء المتحابين في الله، لأن هذه المرتبة هي أعلى من مرتبة الأخوة النسبية. أخوة النسب إن كانت بين المؤمنين فهي أخوة مضاعفة، إن كان الحب في الله معقودا بين إخوة النسب فقرابتهم مضاعفة. أخوة النسب مع أخوة الدين والإيمان، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هؤلاء يجب أن تكون المحبة فيما بينهم مضاعفة ضعفين، أخوة في الله وأخوة أوصى بها الله عندما قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وكانت الدعوة قد بدأت بالعشيرة الأقربين لأن الأقربين أولى بالمعروف، فلا بد وأن نحفظ أولا أخوة الإسلام ثم أخوة النسب والرحم، لأن الرحم تدعو على من يقطعها، والرحم تشفع بمن وصلها يوم القيامة. إخوة يوسف كانوا مسلمين لأن أباهم كان مسلم وكان نبيا، ولقد تعاملوا مع أخيهم بما يتنافى مع الأخوة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم فتكونوا من بعده قوما صالحين. هذه قصة الإخوة، وإخوة في بيت النبوة، وشيطان ينزغ بين الإخوة حتى إن بعضهم لا يتآمر على حياة أخيه، يتآمر على إبعاده أو قتله أو نفيه عن الساحة، إزاحته عن ساحة الأسرة. وكلكم يعرف قصة يوسف، لا داعي لتفصيلها وشرحها، ولكن يجب أن نأخذ الدروس والعبر منها. أخرج الولد من بين إخوته بفعل إخوته بممارسة إخوته، أخذوه وألقوه في غيابة الجب، ثم كانت النتيجة أن صار هذا الأخ رقيق عبدا رقيقا، اشتراه سيد مصر وأسكنه في بيته كخادم لزوجته وللأسرة، وبقي الإخوة يعيشون مع أبيهم. فهل صلح حالهم؟ لأنهم قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، فهل صلحت أحوالهم مع أبيهم؟ وهل أحبهم أبوهم كما كانوا يتوقعون؟ إن أباهم بقي منشغلا بالولد المفقود أو الولد الضائع، لأن قلبه كان معلقا بهذا الولد البار، وهذا الولد الذي تظهر في وجهه علامات البركة وعلامات الصلاح والتقوى، والأب يميز بين أخوانه، فالأب يميز جيدا بين أبنائه، وهو يعرف البار من غيره، والإنسان يحب بصفاته. لا يمكن أن تحب إنسانا شريرا أو مكارا أو منافقا، ولكنك تحب التقية، فأكثر الأتقياء يحبهم أكثر الناس، وقليل هم الذين يكرهون الصلاح في الإنسان والتقوى في الإنسان. هذا الإنسان التقي كانت العاقبة كما تعلمون أنه لازم على التقوى، كما كان في بيت أبيه بارا بأبيه وكان مطيعا لله في صغره، شب على طاعة الله واستمر متمسكا رغم الظروف الصعبة بعلاقته بخالقه سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ما تعلمون، وصل أن أصبح عزيز مصر وسيدها. وإخوته أصابهم الفقر وأصابتهم الفاقة، وابتلاهم الله تعالى بالدنيا، فما ربحوا من الدنيا شيئا، خسروا دينهم ودنياهم بفعلتهم التي فعلوها. ثم كانت العاقبة كما قال الإخوة ليوسف بعد أن عرفوه بأنه الذي نفوه، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، اعترفوا جميعا بأن الله قد فضله عليهم، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، كنا خاطئين عندما تعاملنا معك بهذه المعاملة السيئة. هذه عبرة يجب أن نتعلمها، أن الأشقياء إذا ما أصروا على خطئهم يبقون أشقياء حتى يتوبوا، وأن التقي يرفعه الله تعالى ولو بدا للناس بأنه مسكين وشقي. هذه الحالة يجب أن نتعلمها من القرآن، فقد رأينا أن يوسف بتقواه بلغ أعلى المراتب، وأن إخوته ببعدهم عن الله قد ابتلوا بالفاقة والضعف والجهل وقلة العلم. صورة أخرى من صور العلو في الحق صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقابله أهله وقومه بالجفاء وبالتكذيب وبالتعذيب وبالتشريد، وحاولوا نفيه من مكة أو قتله أو حبسه، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كما تعلمون أن الله تعالى نصر اليتيمة الفقيرة الصادقة التقية النقي على قومه، ولم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى قومه أشقياء، أرادهم أن يكونوا سعداء. لذلك عندما دخل مكة رحمهم فأسلموا، فكانت رحمة الله تعالى تنزل عليهم ببركة تقوى محمد صلى الله عليه وسلم، ببركة أخيهم الذي ضيعوه. وكذلك يوسف عليه السلام لم يشأ أن يحيا إخوته عقدة الذنب، عندما جمعه الله تعالى بهم في مصر

خذي العفو. هذه هي القاعدة الأخلاقية في الإسلام، القاعدة الأخلاقية الإيمانية في الإسلام، أن الأخ مهما ظلم من إخوته يجب أن يكون خيرا على إخوته في النهاية. هذه القاعدة يجب أن تتجلى اليوم في علاقاتنا كمسلمين. أحيانا يظلم الكافر ظلما شديدا، وربما قتل الظالم أخاه كما فعل ولد آدم قابيل لأخيه هابيل، فلا يجوز أن تصل القضية بين الإخوة إلى حد القتل، لأن إذا وصلت إلى حد القتل فقد شقي القاتل، شقي القاتل بقتله لأخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، انتهت القضية بالخسران. ولكن يجب على المسلم المؤمن التقي أن يفتح أبواب التوبة لإخوته أو لخصومه، افتح لهم أبواب التوبة، يعني سامحهم، اعف عنهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، العفو اتخذه خلقا وسلوكا لك، لأنك باتخاذك العفو سلوكا أصلحت من شأنك وأصلحت من شأن الآخرين، وهذه هي طريق السعادة. من أجل هذا نحن اليوم نحتاج إلى خلق الإسلام في تعاملنا فيما بيننا، سواء كنا إخوة لأب واحد أو إخوة لدين واحد، وأخوة الدين الواحد توجب أن يحب بعضنا بعضا في الله، حتى ولو كانت الأنساب لا تجمعنا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هاشميين وعبشميين، كانوا مهاجرين وأنصار، كانوا أوسا وخزرجا، كانوا عربا وعجما، ومع كل هذا شكلوا أمة واحدة، أبوهم الإسلام وأمهم الشريعة وربهم الله سبحانه وتعالى. لذلك انتظم الإسلام عائلة كبرى هي أسرة المؤمنين بالله رب العالمين. هذه الأسرة هي التي حملت النور والهداية إلى العالمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأسرة البشرية العالمية، يعني أبناء آدم كلهم بحاجة إلى التقي الذي يتمثل في يوسف عليه السلام الذي عفا بعد أن استغفر هؤلاء، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا وإن كنا لخاطئين، استغفر لهم يوسف عليه يعقوب عليه السلام، واستغفر لهم أخوهم يوسف. نحن يجب أن نحمل الإسلام في كل الظروف، في الظروف الصعبة والهينة، وحمل الإسلام في الظروف الصعبة أجره أكبر، لأن حالات الشدائد تستدعي الصبر والثبات، فيضاف الإيمان إلى الدعوة مع الصبر فيتضاعف الأجر أضعافا كثيرة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وبشر الصابرين. أحيانا تقوم بين الإخوة في البيت الواحد منافسة على ميراث الأب، والأب يترك شيئا من متاع الدنيا، فيختلف الناس، هذا يريد زيادة وهذا يريد أن يظلم أخاه، هذه هذا المتاع قليل لا قيمة له، مهما كانت تركة المسلم، مهما كانت تركة الأب كبيرة أو تركة الأم، فلا يجوز للإخوة أن يتظالموا فيما بينهم، فالله قد قسم الميراث، فقسموا كما قسم الله تعالى، ولا يطلب أحد زيادة، بل لو أن البعض تنازل عن شيء من أجل أن يبرئ ذمته كان أبرك في ماله وأكثر خيرا في حياته، لأن العطاء فيه بركة والأخذ فيه قلة البركة. فمن ظن أنه بالتكاثر المال على حساب الآخرين يزيد في ماله فقد أخطأ التقدير وكذب كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وما نبت لحم من حرام فالنار أولى به. فاسألوا الله

0: سبحانه وتعالى أن يبارك بأخوة الإيمان والإسلام فيما بيننا، وأن يبارك أخوة النسب على الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك أخوة الإنسانية بعودة البشرية إلى سبيل خالقها الذي خلقها لعبادته. واسألوه جل وعلا أن لا يجعل الدنيا كبيرة في أعيننا، أن يجعل الآخرة هي الكبيرة، ورضوان الله الأكبر هو هدف وغاية من أهداف حياتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. السلام عليكم.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. للأخلاق أهمية بالغة لما لها من تأثير كبير في حياة الأفراد والجماعات والأمم، ولهذا فقد اعتنت السنة النبوية بالأخلاق والمعاملات عناية فاقت كل التصورات، فقد عد بعض العادين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوها 60,000 حديث، 20,000 منها في العقائد، و40,000 في الأخلاق والمعاملات. وهذا بلا شك دليل على عناية السنة بالأخلاق، وبيان مؤكد للمنهج الأخلاقي لرسولنا الكريم. خلق اليوم خلق اجتماعي راق وإنساني لأقصى درجة، فإذا كنت ممن يسهل عليهم العطاء ولا يؤلمهم البذل فأنت سخي، وإن كنت ممن يعطون الأكثر ويبقون لأنفسهم القليل فأنت جواد. أما إن كنت ممن يعطون الآخرين مع حاجتك إلى ما أعطيت لكأنك قدمت غيرك على نفسك، فقد وصلت إلى مرتبة الإيثار. حديثنا اليوم عن تلك الفضيلة المجتمعية الراقية، فالإيثار من أعلى المراتب الأخلاقية، فهو خلق ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة مع الرغبة في الأجر والثواب وإرضاء الله جل وعلا. قصتنا اليوم تحكي عن رجل غريب كان يمر بالسوق وقد نال منه الجهد أي الفقر والجوع، فقرر أن يستريح قليلا بجوار أحد الباعة، فألقى السلام وجلس ليلتقط أنفاسه. السلام عليكم يا أخي.
2: وعليكم السلام، من أين الرجل؟
1: إني غريب ضاق بي الحال وأريد أن أعرف أين أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: ستجدوه يجالس أصحابه بالمسجد.
1: بارك الله فيه. ووصل الغريب إلى المسجد وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له حاله ومعاناته، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهله يسألهن عن شيء يقدمه لهذا الرجل الغريب، فلم يجد عندهن سوى الماء، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه: من يكفل هذا؟
2: أنا أضيفه يا رسول الله.
1: انطلق الرجل إلى بيته وهو في منتهى السعادة، فقد واتته الفرصة أن ينال شرف إكرام ضيف رسول الله. وعندما وصل إلى بيته طرق الباب في لهفة ودخل وأدخل ضيفه، ثم اتجه مسرعا إلى زوجته.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: أدركينا بالطعام، فبصحبتي ضيف رسول الله وهو متعب أجهده الجوع.
3: مرحبا بضيف رسول الله. والله يا زوجي ما عندنا من الطعام إلا القليل الذي بالكاد يسد جوع أطفالنا، وقد كنت
2: أن... لا عليك من الأطفال، أشغليهم بأي شيء حتى ينصوا العشاء ويناموا، ثم أحضر الطعام كله لنضعه أمام الضيف، وسوف نصدر أصواتا كأننا نشاركه الطعام، ولكن لا تنسي أن تطفئ السراج حتى لا يلحظ أننا لا نأكل معه فيصيبه الحرج. هيا أسرعي بالطعام.
3: إني آتية خلفك في الحال.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصابني الجهد، أي الفقر والجوع. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال: ألا رجل يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله وقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج، ونطوي الليل لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله الليلة من صنيع فلان وفلانة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام حياة سعيدة بما يحمل في طياته من سمو في العلاقات، ونكران للذات، وانخراط في الجماعة. إن حياة يؤثر الناس فيها غيرهم على أنفسهم لهي حياة سعيدة بكل المقاييس والمعايير، لأن القيم المتبادلة هي غذاء الروح الشفيفة والنفس الرهيفة. فهذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يضرب أروع الأمثلة في الإيثار وحب الآخرين. وهذه سجية من سجاياه الحميدة صلى الله عليه وسلم، تلازمه ملازمة المشرق لطلوع الشمس وملازمة النور للقمر.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. حين نكون صغارا نظن أن اللذة في الأخذ، فإذا كبرنا اكتشفنا أن اللذة في العطاء. كثير من الناس يظن أنه كلما جمع أكثر كلما صار أسعد، وعلى هؤلاء أن يذهبوا إلى الأثرياء الكبار ليروا أن علاقتهم بالجزء الأكبر من ثرواتهم هي علاقة وهمية، أموال تدخل إلى الحسابات وأموال تخرج دون أن ينتفعوا بها أو دون أن يستطيعوا أن ينتفعوا بها في حياتهم الشخصية أو في أخراهم. قلت وما زلت أقول، لو أن 100 من كبار أثرياء العالم الإسلامي اكتفى الواحد منهم بالمليار الأول، اكتفى بالمليار الأول وأوقف الباقي لينفق منه على الأسر الفقيرة وعلى طباعة المصاحف وبناء المساجد وإيواء الأيتام وتعليم الطلاب الفقراء، إذن لتغيرت حال عشرات الملايين من الأسر. 100 فقط يكتفي الواحد منهم بالمليار الأول، ولا أقول بالمليون، بالمليار، لتغيرت حياة عشرات الملايين من الأسر الإسلامية ولدعوا لهم، ولبارك الله لهم أيضا فيما أنفقوا. أموال كثيرة العلاقة بها وهمية، وهناك في المسلمين من هم في أمس الحاجة إليها. هل من وقفة للمراجعة وللتأمل؟ أرجو ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: وفي الآخرة حسنة
1: الله أكبر
0: وقنا عذاب النار.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: وأنت خير الراحمين.
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنك. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، من أغرب ما مر معي في القرآن العظيم يعني آية أستطيع أن أعنون لها بأن أقول شفاعة الخالق عند المخلوق. انظروا كم هو غريب الأمر، شفاعة الخالق عند المخلوق، يعني ربنا جل جلاله يتشفع لعبد من عبيده عند عبد من عبيده، يقول له سامحه من أجلي، سامحه من أجلي. هذا من أغرب الأمور. هذا الأمر هو في قصة حديث الإفك الذي نقرأها في سورة النور. لقد أخطأ صحابي جليل هو سيدنا مصطح ابن أثاثة قريب سيدنا أبي بكر الصديق، وهو من الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وشهد بدرا، شهد معركة بدر. ومع ذلك لما تحدث أهل النفاق عن السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق بالإفك وبالزور، هذا الصحابي لأمر يريده الله شارك في هذا الموضوع على جلالة قدره وكونه ممن شهد بدرا. ومن غريب الأمر أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه لأنه فقير ويعطيه من ماله. سيدنا أبو بكر يعطي مصطح ابن أثاثة من ماله لأنه فقير، وإذا به يقابل هذا الإحسان بأنه لما تكلم أهل الإفك على السيدة عائشة وقالوا ما قالوا شارك معهم في هذا الحديث. فلما بلغ الأمر سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه تألم ألما شديدا. أعطيك من مالي وتتكلم على ابنتي، تتكلم على زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم من أمهات المؤمنين، فأقسم يمينا ألا ينفق على مصطح بعد اليوم أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتلي، يأتلي يعني يحلف، من الألية التي هي اليمين، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني سامحه يا أبا بكر، سامح مصطح من أجلي، هذا هاجر في سبيل الله وحضر بدرا، غلط يا أخي غلط. فكونه غلط ليس معنى ذلك أن نلغي تاريخه كله. فلما نزلت هذه الآية وتشفع الله عز وجل في هذه الآية عند سيدنا أبي بكر من أجل سيدنا مصطح ابن أثاثة، قال له: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني ألست أنت يا أبا بكر تريدون أن أغفر لك؟ سامح عبدي هذا، لقد شهد بدرا، لقد هاجر في سبيل الله. فلما نزلت هذه الآية قال سيدنا أبو بكر: بلى أحب أن يغفر الله لي. وأرجع إلى سيدنا مصطح النفقة التي كان ينفقها. يا سبحان الله العظيم. يعني هذه الآية تعلمنا أيها الإخوة، إذا غلط واحد منا ممن حولنا ليس معنى هذا أن نلغي تاريخه. إنسان له 100 حسنة ثم غلط غلطة يا أخي، هل معنى هذا أن نلغي تاريخه كله من أجل غلطة؟ لماذا لا نقول 100 ناقص 1 يساوي 99؟ فليتنا نتخلق بهذا الخلق الذي دعا الله عز وجل إليه في القرآن العظيم سيدنا أبا بكر. اللهم خلقنا بالأخلاق المحمدية المرضية، إنك على ما تشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: كان صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة هو تعامله مع أحد المصلين الذي أساء في صلاته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. تكن الحديث. الرجل دخل صلى بسرعة جدا من غير ما يركز، عمال بيحط دماغه على الأرض في السجود لحظة ويقوم بسرعة، بيركع لحظة ويقوم بسرعة، بيرى الفتحة بسرعة. جيل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ارجع صلي تاني، انت ما صليتش. كنوز كتيرة في الحديث ده. الكنز الأول مبدئيا دي من اختصاصات النبي مش من اختصاصاتنا، يعني انت ما تروحش تقول لواحد انت ما صليتش روح صلي تاني. الذي يعلم قبول الأعمال من عدم قبولها الله، ويعلم النبي الكلام ده عليه الصلاة والسلام. لكن احنا ملناش حكم على بعض مين صلاته مقبولة أو مش مقبولة. لكن هذا الرجل كان بيصلي بطريقة خلت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقوله مش دي الصلاة اللي ربنا بيحبها، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليست هذه الصلاة المفروضة من الله للعبد، لأن الصلاة حالة فيها صلة بين العبد والرب، مش حمل تقيل انت عايز ترميه من على كتفك وتخلص ومحدش يقول لي صلي تاني. لا، الصلاة هي حضور مع الله عز وجل، كأنك بتاخد قلبك من انشغالات الحياة وتلاحق الأحداث وانشغال القلب، بتاخده من الدنيا وتوقفه بين يدي الله في حضور مع الله عز وجل، عشان تطلع من الصلاة وانت أثناء تصرفات حياتك وأحداث حياتك لسه قلبك في حضور مع الله. فما تكذبش وانت بتشتغل، وما تغشش وانت بتبيع، وتبقى إنسان حنين على اللي حواليك وطائع لأبوك وأمك. كل ده من أثر الصلاة، لأنك حاضر مع الله في الصلاة، فبتحاول تكون متعلما من الصلاة الحضور مع الله كمان في الحياة. فالحضور في الصلاة يجيب حضور في الحياة مع الله عز وجل. فالإنسان اللي داخل يصلي بسرعة كأن الصلاة حمل تقيل وتكليف غير مرغوب فيه وعمال يصلي بسرعة خلاص خلصت، مش هي دي الصلاة. فسيدنا محمد قال له لأ، كده هتصلي وتغش، كده هتصلي وتكذب، كده هتصلي وتبقى عاق، مش هتنتفع بصلاتك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن الشيء الجميل قوي تواضع هذا الإنسان اللي النبي قاعد يقول له صلي انت ما صليتش، صلي انت ما صليتش 3 مرات، والراجل يقول له حاضر يا رسول الله، ويرجع يصلي لأنه عايز يتعلم، عايز يوصل لربنا، عايز يفهم ويرتقي. على فكرة الشخص اللي بينتقدك أو بيعدل عليك أو بيصلح لك أو بينصحك، اجعله مستشارك، كأنه يهدي إليك هدية اسمها عيب من عيوبك أو خطأ من أخطائك. ما تتشدش، ما تتنرفزش، ما تحسش أنه بيغلط فيك أنت، ده بيوصل لك نصيحة لعلها من الله سبحانه وتعالى. كنز النهاردة الصلاة صلة مع الله، حتى تكون في حضرة الله في الصلاة وفي حضرة الله في الحياة. ثم الكنز الثاني تواضع لو في حد بينصحك أو بيعلمك حتى تنتفع من النقد والنصيحة. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام المعلمين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. الحديث عن امرأة لم يذكر اسمها، لكن هي قيل امرأة رياح القيسي. رياح القيسي مر معنا كمان، هو من الأولياء، مر معنا سابقا. الآن الحديث عن زوجته. قال أبو يوسف البزاز: تزوج رياح القيسي امرأة فبنى بها. البناء هو العرس، يعني يوم العرس. فلما أصبحت قامت إلى عجينها، بدها تجهز طعام، وبالجملة في طحين وعجين، بدها تعجن وتخبز، ما كان في خبز جاهز. فقال: لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذا، ما في داعي تعزبي حالك، الله يخليناكي. فقالت: إنما تزوجت رياحا القيسي، ولم أرني تزوجت جبارا عنيدا. يعني ما بيهون عليك أنه مرتك تشتغل، أنا بدي أشتغل، أنا زوجة. هلأ ما في حرج الإنسان أن يكون عنده في البيت خادمة، بس في حرج إذا كان يرى نفسه فوق طبقة الناس الذين يخدمون. ما في حرج أن يكون في عندي سائق، بس في حرج إذا كنت أرى نفسي من طبقة فوق طبقة هذا السائق. ما في حرج أن يكون عندي 100 موظف، بس في حرج إنه كنت إذا كنت أرى نفسي في طبقة فوق طبقة الموظفين. ما في حرج أن أكون خادما في بيت، بس في حرج إذا كنت أنظر إلى صاحب البيت نظرة نقمة، إنه يخرب بيته وقديش عنده، الله لا يوفقه شو بيفتله هذا الزلمة، إحنا ما بيفتلنا. ما في حرج أن أكون موظفا، بس في حرج إذا كنت أنظر لصاحب العمل نظرة نقمة. ما في حرج أن أكون سائقا، بس في حرج إذا كنت أنظر لصاحب العمل الذي أعمل عنده نظرة نقمة. ما في حرج أن تكون المرأة عندها من يخدمها في البيت، بس في حرج إذا كانت ترى نفسها من طبقة أعلى من طبقة غيرها من الناس. فهي امرأة رياح القيسي، وهلأ هي نحن نترجم لها في الأولياء، قامت كمان بدها هي تساوي عجينة. هلأ في فائدة ثانية، العلماء قالوا لكل مقام عبادة. فإذا كان يوم الجمعة فأحسن عبادة صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وإذا كنت ابنا لأم مريضة وليس لها أحد يخدمها غيرك، فأعلى مقام لك أن تخدم أمك. إذا كنت زوجة وكنت مع زوجك، فمن أعلى مقاماتك أن تخدمي زوجك. أما هلأ إذا إجا الإبن يلي عنده أم تحتاجه ولا يوجد غيره يخدمها، وقال أنا بدي صلي لأنه أنا بدي أطلب الولاية، بدي صلي نوافل كثير، بدي صلي ضحى 20 ركعة، وبدي صلي قيام ليل 20 ركعة، الإسلام بيقول له لا تصلي قيام ليل وخدم أمك. إن استطعت أن تجمع بين الاثنين اجمع، بس إذا ما استطعت يعني يا بدي أخدم أمي يا بدي أقوم صلي قيام ليل، الإسلام بيقول له لا تصلي قيام ليل واخدم أمك. طيب إذا الزوجة كانت في بيتها مع زوجها وبيتها يحتاج إلى خدمة، أم قالت أنا هلأ بدي أقعد أقرأ قرآن أو أحفظ قرآن، وصرفها حفظ القرآن وقراءة القرآن عن خدمة البيت، من إلا لا، لا تقرأي قرآن ولا تحفظي قرآن واخدمي بيتك. إذا واحد خطر لباله يوم الجمعة لما نودي للصلاة من يوم الجمعة يروح يشوف ميتام لأنه أخذ أكل لأيتام بده يمسح على رؤوسهم ويطعميهم ويدخل السرور على قلوبهم للأيتام، من قال له أخي لا تطعمي الأيتام ولا تمسح على رؤوسهم ولا تدخل السرور،
هل أحسن عبادي لك أن تصلي الجمعة؟ في مبحث مهم بالفقه الإسلامي اسمه فقه الأولويات. فقه الأولويات يدعوك إذا ناداك أبوك وناداك صاحبك الصالح أن تجيب أباك ولو تركت إجابة صاحبك الصالح، لأن إجابة أبوك فرض، أما إجابة رفيقك سنة، والفرض مقدم على السنة. فقه الأولويات يدعوك أن تنفق على زوجتك وأولادك قبل أن تنفق على الأيتام في الجمعية الخيرية، لأن النفق على زوجتك وأولادك فرض، والنفق على أيتام الجمعية الخيرية من دون الزكاة، من غير الزكاة سنة، والفرض أقوى من السنة. فقه الأولويات يدعوك أن تصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة ولو نمت الليل كله في ليلة القدر، أحسن من أن تقوم كل ليلة القدر وتنام عن صلاة الفجر، يعني هو أحيا كل ليلة القدر بس قبل الفجر بشوي هيك حط رأسه لينام أم نام راحت صلاة الصبح. فقه الأولويات بيقول لك لا، صلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة وروح نام طول الليل، لا تصلي شيء قيام الليل، لأنه العشاء والفجر فرض، أما قيام الليل وأوراد وأذكار سنة. كنت من سنوات عديدة ساوينا سلسلة خطب اسمها فقه الأولويات، موجودة هي الحقيقة، موجودة على النت وموجودة صوتيا وموجودة مطبوعة بكتب الخطب اللي عم تنطبع، بس مفيد الواحد يطلع على هذا ليعرف كيف يتقرب إلى الله، لأننا نحن أيها الإخوة لا نستطيع أن نتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرعه. يعني ما بقدر أتقرب إلى الله بطريقة أنا اخترعها، والله أنا جاي على بالي تقربا إلى الله بدي اعتزل الناس وما بدي احكي مع ولا واحد بيناتكم، تقربا الى الله هلا النيه صح بس العمل خطا. ولا يتقرب الى الله الا بما شرعه الله تعالى. الصمت في الاسلام ان تصمت اياما لا تكلم احد ممنوع. فانت اذا بدك تتقرب الى الله بدك تعرف كيف تتقرب. فهذه زوجه يترجم لها في الاولياء وزوجها ولي من الاولياء، بس هي بدأت تتقرب إلى الله، ما الطريقة في الصباح التقرب إلى الله؟ هل أن تقرأ القرآن الكريم؟ أنه تقوم على العجين بدأت تساوي العجين. حتى زوجها قال لها ما في داعي تحس بحالك، يعني من جبلنا شي مرة بتشتغل الشغلة. قالت له إني تزوجت رياحا القيسي ولم أرني تزوجت جبارا عنيدا. قال فلما كان الليل نام ليختبرها، فقامت ربع الليل ثم نادته قم يا رياح. هلا هو بده يشوف انه هي مرته يعني من اهل قيام الليل، بيقولوا له انه هي من الاولياء الى اوراد بالليل. نام. قال فقامت ربع الليل، لما مضى ربع الليل ثم نادته قم يا رياح، فقال اقوم اقوم خليني شوي ثاني. فقامت الربع الاخر ثم نادته فقالت قم يا رياح، فقال اقوم فلم يقم. فقامت الربع الاخر ثم نادته فقالت قم يا رياح، قال اقوم. فقالت مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم، ليت شعري من غرني بك يا رياح. قال وقامت الربع الباقي. يعني هي فعلا التي كانت عم تعجن الصبح هي من أهل أوراد قيام الليل مساء، بس لكل وقت شأنه وعبادته وحاله. وقال عبد الله بن الحارث زوج شميط بن العجلان رياحا القيسي امرأة، فبينا هو قاعد معها إذ نظرت إلى السماء فبكت بكاء شديدا واستأذنته في أن تشتغل في ذكر الله. يعني هدول الأولياء في لهم لحظات، هي قاعدة يعني، بس في لهم لحظات يأتيهم فيها واردات فيجتهدون في الإقبال على الله. وقال رياح اغتممت مرة في شيء من أمر الدنيا، يبدو خلص المصروف تبعه، خلاص ما بين يديه من مال، وبالبيت بدهم طلبات، والمرأة بدها طلبات، والأولاد بدهم طلبات، وجاي الوقت على مدرسة وما في بين إيديه مصاري. نهم. اغتممت مرة في شيء من أمر الدنيا، فقالت أراك تغتم لأمر الدنيا. ثم أخذت هدبة من مقنعتها، يعني خيط، وقالت الدنيا علي أهون من هذه. سبحان الله، المرأة مرات إذا كانت صالحة بتخفف عن زوجها. هلأ في واحدة تانية
هو مهموم لقلة ذات يده، وبتزيد عليه الهم في تعييره أو في كلامه أو في وصف ما يملك غيره. قال لي أحد الأساتذة بأنه تزوج امرأة صالحة. هذا الأستاذ وضع المعاش بسيط، بقى هو بيته بيت أهله بجبل قاسيون، اشترى بيتا مؤلف من غرفة واحدة مع منتفعات، يعني بالمال الذي بين يديه قبل زواجه، ثم بنى فوق الغرفة غرفة، بس مشان يوفر أجور العمال، يعني الشيء اللي لازمه عامل يجيبه، بس اللي بده حمل وعتالة يحملون ويعتلون، ويلي لازم إذا شغلة تدهان من قريبه وطرش هو يدهنه ومن حوله، والشغلات اللي بيقدر يساويها هو وبعض أصحابه ساعدوه، بالجملة ساعدوه بشيء من البناء. المهم بنيت غرفة تانية وغرفة أولى تحت مبنية والمنتفعات، ساوى عرسه. قال لي في يوم عرسي في ذلك العام أول يوم نزلت فيه مطر، قال لي نحن فرحنا أنه الحمد لله بشارة خير، يعني نزلت المطر على العرس. قال لي بس بقى طلعت أنا وهالعروس، طلعنا على هالبيت، البيت بقى عربي يعني في أرض ديار، في مي مو مشكلة، يعني هو نازل المطر على كل الناس. قال لي نمنا في غرفة النوم، بقى غرفة النوم هي الفوقانية، لأنه غرفة التحتانية مشان إذا جاء ضيوف، بقى القعدة هناك قريبة على المنافع. قال لي لما فقت الصبح لقيت المطر نازل على السجادة بغرفة النوم، يبدو السقف لأنه يعني صناعي مو ناس متخصصين كمان، دلف السقف. قال لي والمي فايتة على قلب هالغرفة والسجادة تبع العروس كلها مي. قال لي أنا اضطربت وصرت يعني شو بدي أعمل، ما حلوة العروس يعني البنت كمان بنت العالم، وأدخل وأخرج إلى الغرفة هي زوجته شعرت. هلأ هون المرأة الصالحة بعيدا عن صلاتها وصومها هي محافظة وذكرها وقرآنها، قالت له ليش متضايق؟ لأنه فاتت المي على السجادة، ما تأكل هم، هلأ توقف المطر تطلع الشمس، أنا وياك منطالع السجادة مننشرها بأرض ديار، تجي عليها الشمس بتنشاف، بعد يومين منفوت.

برنامجك لبناء بيت، والبناء بده جهد وبده عرق وبده تعب وبده مكابدة وبده نصب وبده بذل. هكذا تبنى البيوت سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة. أما لما بدنا نمثل فيديو كليب، لا، بدنا لازم فيلا من فيلا يعفور، ولازم بدلة عرس، ولازم يأنججه وتأنججه، ولازم كمان يعني يبخوا بالجو هيك هذا البخاخ القطن أو شيء. هذا إذا بدنا نمثل يعني تمثيلي، وإذا بدنا نساوي مقطع تمثيلي كمان هيك لازم يسأل. بس البناء مو هيك، لما بدنا نبني بيوت بدنا نجتهد. فالأخوات أنتن ذاهبات نحو البناء. صحيح في بالزواج أنس وفي ملاطفة وفي مسامرة وفي تواد وفي تحابب، بس هذا جزء، بس الأجزاء الأكثر هو مسؤولية وهو بناء. فزوجة رياح القيسي لما شافت ضاق ما في يده قالت أراك تغتم لأمر الدنيا، ثم أخذت هدبة من مقنعتها وقالت الدنيا أهون علي من هذه، ما تأكل هم، ما تأكل هم، الأمر سهل، الدنيا تغدو وتروح. وعن سيار قال حدثني رياح فقال ذكرت لي امرأة فتزوجتها، أي نحن كلنا عم نحكي عن امرأة رياح القيس، فكانت إذا صلت العشاء الآخرة تطيبت. المغرب يسمى العشاء الأولى والعشاء اسمه العشاء الآخرة. قال فكانت إذا صلت العشاء الآخرة تطيبت وتدخنت ولبست ثيابها. تدخن يعني نوع من أنواع الطيب، كانوا مثل البخور هذا الذي يفوح. ولبست ثيابها ثم تأتيني فتقول ألك حاجة؟ فإن قلت نعم كانت معي، وإن قلت لا قامت فنزعت ثيابها ثم صفت قدميها، يعني لبست ثياب الصلاة هلا بدل ثياب الجلوس مع الزوج، ثم صفت بين قدميها حتى تصبح. قال رياح فسبقتني والله، يعني هو رياح له أعمال صالحات، بس قال والله المرأة اللي تجوزتها طلعت أحسن مني. بس شايفين يا أخوان، وضعت كل شيء موضعه، يعني أول شيء نظرت في حق زوجها، حتى إذا كان زوجها قضى حاجته منها هناك التفتت إلى النافلة. العلماء لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا الحديث استنبط منه أحكام قيمة جدا. هلا صوم، الصوم شو حكمه بالشريعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى الصوم لي وأنا الذي أجزي به. الصوم منزلته كثير عالي، بس صوم النافلة سنة، هو صحيح أجره عالي وهو لله تعالى، بس هو سنة. رعاية الزوج قضاء المرأة حق زوجها فرض، والفرض أقوى من السنة. لذلك إذا المرأة صايمة صيام سنة، أول شيء لا يجوز لها أن تصوم السنة حتى تسأل زوجها. لا تصوم امرأة وزوجها حاضر، هلأ الزوجة مسافر إذا لا حاجة له بها الآن، إذا حاضر ممكن يكون له حاجة. لا يجوز لها أن تصوم حتى تستأذنه، مع أنه الصوم رتبته كثير عالي، لكن حق الزوج فرض عليها فتستأذنه، فإن أذن صامت وإلا ما تصوم. فالعلماء استنبطوا من هذا الكلام بأن الفرض أقوى من السنة، وتترك السنة لأجل الفرض. حتى إذا كانت امرأة صائمة صيام سنة ودعاها زوجها إلى نفسه أفطرت وقامت إلى زوجها. الإسلام يا أخوان صحيح هو دين الذكر والصلاة والقيام والمناجات، بس كمان هو دين حياة. إذا كان حياة زوجية ففي حقوق بين الزوجين، وإذا كان في حياة مالية بالمعاملات المالية في حقوق بين الشريكين، وإذا كنت في محراب عبادتك فأنت مقبل على ربك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع. النهي عن إخفاء العيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. أخرجه مسلم. النهي عن الحلف في البيع وصدقة التجار لكثرة الحلف. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخرجه مسلم. وعن ابن أبي غرزة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. أخرجه الترمذي. النهي عن تلقي الركبان. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. أخرجه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. أخرجه البخاري ومسلم. الشروط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم. فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال. قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه. فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال: بعنيه. فقلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال: فذلك. فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله. أخرجه البخاري. عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أخرجه الترمذي. في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة ونحوهما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. أخرجه البخاري. وعن زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، لن يزداد شوقنا إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا ازدادت محبتنا له، ولن تزداد محبتنا لربنا سبحانه وتعالى إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم إنعامه على خلقه. فإني قريب، هذه من أعظم الآيات التي إن توقفنا عندها زادت محبتنا لربنا سبحانه وتعالى وزاد شوقنا إلى لقائه. من الذي يقول فإني قريب؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى الكريم العظيم الحليم الغفار الجواد المعطي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اكتبوها يا أيها الإخوة والأخوات، أعيدوها على ألسنتكم، أمروها على مسامعكم، أدخلوها في قلوبكم، أن ربنا سبحانه وتعالى القادر على كل شيء قريب من عبده. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب من كل أحد، من كل خلقه، إذا هم صدقوا معه، إذا هم اقتربوا منه، إذا هم طرقوا بابه، إذا هم لجأوا إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فإني قريب، وكأنها دعوة لهذا العبد أن اقترب من ربك سبحانه وتعالى القريب. اقترب منه بالإيمان، اقترب منه بالدعاء، اقترب منه بالاستغفار، اقترب منه بالحمد، اقترب منه بالثناء، اقترب منه بالتمجيد، اقترب منه بكثرة ذكره وشكره، اقترب منه بكثرة ذكر نعمائه وعطائه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله سبحانه وتعالى القريب يحب من عبده أن يقترب منه، يحب من عبده أن يثني عليه، يحب من عبده أن يحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى فلذلك مدح نفسه. فإذا علمت أن ربي قريب زاد ذلك من طمعي في فضله، زاد ذلك من إزالة اليأس من قلبي، زاد ذلك من رجائي فيما عنده. إذا علمت أن ربي قريب أحببته، أن هذا الإله الذي أعبده قريب مني، قريب مني بإعانته، قريب مني بتيسيره، قريب مني بغفرانه إن أذنبت، قريب مني بمضاعفة الأجر إن بذلت وأعطيت. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكأن هذه الآية تقول فقط ادعوا الله. ادعوا الله بماذا؟ بكل شيء، بالصغير وبالكبير، لك ولإخوانك، لك على أعدائك. ادعوا الله بالعافية، ادعوا الله بالتوفيق، ادعوا الله بالسداد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله. أسأله ماذا؟ اسأله كل شيء. إياك أن تكون ممن لا يسأل الله عز وجل إلا في الأمور العظيمة، فإذا كان المرض يسيرا لا أظن أني أحتاج إلى أن أدعو ربي سبحانه وتعالى، هذا المعنى غير صحيح. بل اسأل الله بالمرض اليسير، اسأل الله بالمرض العظيم، اسأل الله بالارتباك اليسير الذي مر في حياتك، اسأل الله عز وجل حتى بالارتباك العظيم. كل ذلك من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة الدعاء والتقرب إليه. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا أردت أن يقترب الله عز وجل منك بعطائه بإحسانه بفضله فكن من المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتقرب إلى الله بالنوافل، بل تقرب إلى الله بالفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أردت من القريب أن يقترب منك اقترب منه. على ماذا اتفقنا يا فؤادي إذا ضاقت عليك فمن تنادي؟ تنادي الله خلاق البرايا، تنادي من ينادي يا عبادي.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: وين يا ابو الزكا؟
2: حبيبي يا قرن حبيبي.
1: وين رايح؟
2: وين بدي اروح؟ على الورشه.
1: مش قلت لي انت انك خلصت منها؟
2: رجعت. هو انت شايف الشغل مكسر بعضه في هالبلد؟
1: طيب اسمع، عايزك في موضوع ابو الزكا.
2: اصحك تقول لي حبوب والله حشيش. انا هلقيت باهل حالي للزواج، بنت عمي يومين ثلاثة بتتزوج وراح تسيب الغرفة، وانا راح ارتب امور علشان اتجوز في الغرفة هذه.
1: طيب انا منعك عن الزواج يعني بتحكي معي هيك؟
2: انا ما قلتش منعني، بس لما الواحد بده يروح يتزوج والناس يسألوا عنه ومسموعاته تكون مش مليحة، يقولوا لهم تبع أطرى مال تبع مخدرات، والله ما برضو يعطوني. فأنا قررت ألتزم في حالي، ماليش لا في مخدرات ولا في حشيش.
1: لعلمك أول حاجة أنا متجاي أقول لك ولا مخدرات ولا حشيش.
2: هايش بدك يا قرن؟ انهيني، بدي أروح على الورشة.
1: صراحة جاي أقول لك معك 15 شيكل دين.
2: مش شايفني رايح على الورشة ماشي يعني؟
1: الله أكبر، معقول معكش 15 شيكل؟ طب هات لك 6 شيكل.
2: ولا شيكل بقول لك، ولا حتى نص شيكل معي. لو معي شيكل ركبت فيه على الورشة، ما انت شايفني طالع متأخر.
1: يعني هو صاحب الورش مشغلك خدمة علام؟
2: لا مش خدمة علام، بس لسه ما قبضناش. أو تاني حاجة، لو معي مصاري بداينش، بدي أحوش، بدي أشوف مستقبلي. بعدين انت ايش بدك في المصاري يا قرن؟
1: بصراحة والله في الدار مفلسين وفش ولا اشي، وكنت بدي اشتري لهم نص ربطة خبز من العتيق.
2: قرين، نص ربطة الخبز السخن بثلاثة شكل ونص، وانت لسه بتقول بدك تشتريه بارد، يعني بتطلع عليك بشكل. ليش بتطلب 15؟
1: يعني الناس بتاكل خبز لحالها في الدار؟ بدي اشتري لهم شوية بندورة، شوية بطاطا مع بتنجان.
2: مالكاش اللي على سوبر ماركت بول.
1: ايه انت مجنون ابو الزكار؟ بدك ودينا على سوبر ماركت اللي كنا بدنا نسرقه؟
2: هو ايش عرفه يا راجل ان كنا بدنا نسرقه؟
1: يعني بعطيني؟
2: انت روح وحاول، اقصد الله.
1: طب اسمع،
2: احكي يا قرن احكي، اخرتنا عن شغل انت.
1: إيه بدناش نسهر الليلة؟
2: الليلة مش فاضي، خليها لبعد العرس.
1: طيب صحيح بدكوش تعزمونا؟
2: هو احنا اللي بنعزم يا راجل، العريس اللي بيعزم.
1: خلص خلص، انا بروح بدون عزومة على رجب. روح كمل مشيك. روح الله يجيب العواقب سليم. السلام عليكم.
3: هلا هلا.
1: بقول لك السلام عليكم، بتقول لي هلا يا بلبل؟
3: قرن انا مش فضيلة، ايش بدك قول لي؟ انت بيجيش من وراك الا المصايب.
1: الله يسامحك يا بلبل، بتحكي عني هيك؟ وانا عمر قربت عليك؟ انا عمر عملت لك مصايب؟
3: من الاخر ايش بدك؟
1: قبل شوي كنت في الجامع، صليت السنة وبعدين صليت الفرض، وقلت والله ميل اسلم على بلبل وانا هيك نازل عن الدرج.
3: صليت السنة قبل الفرض؟ اسمع يا قرن، معك مصاري بتشتري من السوبر ماركت، معكاش مصاري الله يسهل عليك، انا عارف دواوينك.
1: الله يسامحك يا بلبل، مالك عصبت؟ انا حكيت معاك.
3: قرن انا مش فاضي، بدي اشوف الزباين.
1: طيب تحبش تعمل معروف يا بلبل؟
3: ايش بدك؟
1: بصراحة بدي 10 شيكل.
3: لا والله عن جد، في حدا حكالك انه انا صرف آلي؟
1: عقبضة الشؤون بس بدك اياها دين.
3: ولا انت فيش انصب منك. انت عمرك اتدينت من حدا مصاري ورجعت له اياهن؟
1: طب انت جربني المرة هذه يا بلبل عشان خاطري، والله ما في ولا حبة بندورة في الدار ولا خبز كمان.
3: قرن انا عارفك انت بتبلبع حبوب، وايش اللي ضمني المصاري اللي بدك اياهن ما تروح تشتري فيهن حبوب؟
1: يا زلمة بقول لك الدار فيش فيها اكل، بتقول لي حبوب ومحبوب؟
3: طب ماشي، انا بدي ادينك 10 شيكل بس مش مصاري.
1: هايش بدك تعطيني ذهب؟
3: بدي اعطيك نص ربطة خبز وعلبتين فول وعلبتين جبنة فيتا، هدول اعتبرهن بعشرة شيكل.
1: لا بديش زي هدول، بدي اشتري حاجات تانية للدار. انت اعطيني مصاري وانا بدبر حالي.
3: لو بدك تطول النجوم بايديك بعطيكاش مصاري، يا بتاخذ هدول الاغراض يا ما بتروح. الله يسهل عليك.
1: طب خلص خلص يا عم بلبل، اعطيني اياهن، واول ما ناخذ شوين راح اجيب لك اياهن، ارد لك اياهن كلهن.
3: بديش ولا حاجه منك، هدول لله. يلا روح.
4: والله واهلا وسهلا بالعريس، وين هالغيبه يا رجب؟
5: ما كنت في العاص تبعنا عشان كتبت الدفتر.
4: كتبت الدفتر؟ يقطع شرك، قصدك الكتاب انت.
5: ما هو دفتر صغير مش كتاب، لا كتاب قراءة وحساب كتبته واعطيت القاضي نمورة، وعشان اخذت الصحن عضاء كله اكلته.
4: يلا يا رجب نيالك، بدك تصير عريس. يا عيني يا عيني، والله مغير البوت والبنطلون.
5: اخوي ابو النسر حرف مليون طريق، قال لي البوت هذا بدك تطخه تخبيه في البحر، قال عشان ريحته مش كويسة. قال بقول لي
4: ما هو بيني وبينك يا رجب، اخوك معاه حق، لما انت كنت تيجي على المصنع كان العمال يغمى عليهم لما يشموا ريحة البوت تبعك.
5: مش من البوت تبعي، مش من البوت،
4: من رجليك يا رجب، من رجليك. الريحة بتطلع من رجليك وبتيجي على الجرابين، وبعدين بتطلع من الجرابين وبتيجي على البوت.
5: طيب الحق مش علي، حق على الجرابين انا.
4: طيب يلا يا رجب، روح على الغرفة تبعتك، غير وعيك واطلع نظف الزبالة كلها في المصنع.
5: حقيقة ما اطلع بنظف كل الدنيا، بس خايف ما بنظف ترن على خطيبتي.
4: لا يا رجب ما اتفقناش هيك، انت في الشغل ما فيش حد برن عليك.
5: طب واذا غلت علي ايش اقولها؟
4: اعمل لها سي يا رجب، افصل عليها، افصل.
5: بقضيش ما بتزعب، بضل اتعيط طول الليل، بضل افتح على عبد الحليم حافظ اي دمعة حزني. لا لا لا لا.
4: طيب يا رجب اذا رنت عليك رد عليها وقولها انا في الشغل هلقيت.
5: او انا كبلك كلمني، ما معيش جوال انا.
4: ولك ساعة بتقولي بدها ترن عليك وبالاخر بتقولي معيش جوال. خلاص روح اطلع اطلع على الشغل روح.
6: ادخل.
5: السلام عليكم. عليكم السلام. قد مونك بوز، قد مونك تيتشا.
6: اهلا يا رجب، مبارك. وقتيش الاخذ؟
5: يوم الخميس.
6: اها بدك تجيب لنا كرت ولا كيف؟
5: ما فيش عندي لك كرت واحد، كرت المؤن بس، ما اقدرش اعطيك اياه.
6: ولك مش كرت المؤن، العزومة تبعت فرحك.
5: بدك تجيبكم، ما احنا مش عاملين كروت، احنا عاملين ورق صغير نصوره على الماكينة، كل 10 ورق بنص شكل.
6: مش عيب يا رجب، مش عيب، لأن وضع الناس صعب. المهم يا رجب زبطت شغلك؟
5: قال تمام زبطت 100% وعيني جاي عشان بدي اخذ صرفة.
6: تاخذ ايش؟
5: بدي اخذ صرفة عشان بدي اروح خطيبتي، خاف ترن علي هالقيت.
6: انت وقت ايش قبضت يا رجب؟ الاسبوع اللي فات قبضت لسه.
5: ما اخوي ابو النسر باخذ المصاري بحط محوشن عشان نصهم بجيب اكل الي واكل الحمار، وبعدش نصهم بالحوش عشان نشتري دهب وخواتم وحياية وتعبين لهبة.
6: اوبا اوبا اوبا اوبا اوبا، اسم خطيبتك هبة. يا عمي عيش، اوبا عليك عيش. اي والله بكفي اسمها يا رجب، هاوس بهوس.
5: اوبا قولك تحكيش على هبة ولا كلمة، ممنوع تعرف اسمها، اسم خطيبتي محدش بعرفه. تي تقول هبة ومش هبة، ممنوع تجيب سيرتها على لسانك بالمرة، مش هتعرف اسمها. هاي بقول لك.
6: مالك يا رجب مالك، انا زي اخوك الكبير وانا متجوز.
5: طيب خلاص هات السلفة.
6: طب احكي لي احكي لي يا رجب، ليش بدك السلفة؟
5: ما اخوي قال لي بدك تروح تجيب لها الجوال، وانا خايف ترن عليها هالقيت.
6: عادي يا رجب، اذا رنت عليك رد عليها وقولها تقلق ايش راح اجيب لك احلى جوال. ولا اقول لك يا رجب رن عليها، رن.
5: ايش رن؟ ترن ترن ترن ترن.
6: مش من طمك ولا كترن، من جوالك رن.
5: ما معي جوال.
6: انت قاعد تتابل علي ولا؟ روح روح كمل كناسة والله يسهل عليك.
5: مش بدك تعطيني صلفة عشان العراس، ما بعد بكرة العراس تبعي، عشان جاي اطلب اذن عشان بدي اخذ 15 عسل.
6: 15 يا رجب؟ لا ساني بالمرة يا حبيبي.
5: طب يلا اعطيني صلفة، بدك اشتريها جوال انكشاف.
6: احلى انكشاف يا رجب، 60 شيكل وكبيرها 70 شيكل. انا بدي اعطيك سلفة 100 شيكل، بتجيب لها جوال بشريحتين وسماعات للراديو، بتجيب لها كمان احلى بيت حريمي للجوال.
5: قاس يلا هات المصاري.
6: امسك يا رجب خد.
5: السلام عليكم. عليكم السلام.
6: الله يسهل عليك يا رجب، الله معاك. سكر الباب وراك.
2: يا ابو الديب يا ابو الديب.
7: ايوه يا ابو الذكر، ايش فيه؟
2: وين جوزك؟
7: ما انت عارف على السيارة بيشتغل طالع.
2: اها ماشي ماشي.
7: ايش بدك اشي؟
2: لا لا، كنت بدي اسأله مشي حاله في امور الزواج والله بده مساعدة بده اشي.
7: اي هو انتم مدورين عليه؟ ما هو شايل الملف لحاله.
2: انت برضو زي جوزك، بنيجي بنشيل معاه بقول خليكوا عشقة، ما بنشيلش معاه بقول هو انتو شايلين معاه حاجة. تاني حاجة، ايش بده يشيل لما يشيل هو؟ ما هو بالنسبة له يوم السعد لما اجوا خطبوا هبة لرجب، وهلقيت جاي تقولي لي جوزي وما جوزي.
7: والله انت شكلك عامل مشكلة مع صاحب الورشة وجاي تتفشش فينا.
2: يا نهيل، بدي الزبط جوزك علشان قص الغرفة تبعت هبة، بديش اخسر اخويا وائل لانه انت عارفة وائل عينه عليها.
7: طب ما انت الى غرفة وهو شاب مسكين بنام في الصالون قاعد.
2: انت الثانية كلكو قارين على شيخ واحد؟ ايش قصتكو؟ بدي اتجوز انا، بدي اتجوز، كل ولاد جيل اتجوزوا وخلفوا.
7: وحدا ماسكك لما تتجوز؟ اتجوز يا اخويا.
2: ولك افهمي افهمي يا بنت الناس، الغرفة تبعت هبة بدك سمها نصين، جزء مطبخ وجزء حمام. افهمت ليش بدي انا الغرفة؟
7: واخوك وائل المسكين وين يروح؟
2: اخويا وائل لساته بتعلم، لما يجي معاه زواجه يا بيبنى على السطة 10 سنتي يا اما في ورا الدرحة كورة بنبني له فيها غرفة مطبخ وحمام.
7: والله هذا الكلام اخوك اللي ببيت فيه مش انا.
2: طيب ماشي ماشي، وين هبة وينها؟
7: هيها في المطبخ.
2: كيف حالك يا بنت عم؟
8: الله يسلمك يا ابو الذكر.
2: كيف استعداداتك للعروس؟ يومين ضايله
8: كسينا وجبنا الذهب والاواعي وكل شيء.
2: يلا مبارك مبارك. اسمعي هبه يا بنت عم.
8: ايوه يا ابو الذكر.
2: بدي اياكي تحكي لوائل، لانه انت علاقتك مع وائل كويسه، احكي له انه هذه الغرفه لابو الذكر علشان بده يعمل فيها حمام ومطبخ علشان بده يستر حاله. بعدين وائل ما بسمعش الا منك، وانا بصراحة بديش اخسر اخويا.
8: اول حاجة هاي الغرفة مش الي، ولما انا اطلع منها ما بقدرش انا وزحها فلان وعلان.
2: يا عم عارف عارف والله عارف، بس انا جايلك علشان انت تحكي مع وائل لانه وائل بسمعش الا منك.
8: خلص انا بحكي له.
5: يا رجب. ايوه ابو النسر، انا هاني موجود. ايش فيه؟
9: بعد بكره العرس يا رجب.
5: طيب انا عارف بعد بكره العرس، نخبط قنابل في الحفله.
9: مش قصه

0: رغم اني افرح لك عشان انت تتجوز وتتنين.
1: طبعا بدي اتجوز، انا بدي اكوك الخطوط ذاكم واقفين معايا وانا بدي اتجوز. ها
0: ولك هادي حفلة، الناس بدها تفرح لك، بدها تيجي تجاملك، عشان هيك بدنا ننظف المكان عشان الناس يقعدوا وينبسطوا.
1: طب وين بدي احط الحمار تبعي؟
0: حطه، اقول لك وين تحطه، حطه في غرفة النوم هناك عند الطقم الجديد.
1: طب وين بدي احطه عند الطقم الجديد وش اسمه؟ وين بدي انام؟ انام عند التلفزيون تحت؟
0: نم في جهنم الحمرة اللي تاخذك، امشي روح يلا.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب، مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم خرج لهذه الدنيا ليرى أمه آمنة بنت وهب، فيعيش معها 6 سنوات، ثم ينطلق معها إلى المدينة لزيارة أخواله، ويعود صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق تموت أمه، يرى أمه وقد ماتت ووريت التراب، ويعود صلى الله عليه وسلم في 6 من عمره ليعيش حياة اليتم، يكفله جده ثم عمه ثم يكبر ثم يتزوج وينجب، ثم يبعثه الله عز وجل، ثم ينطلق في الدعوة إلى الله عز وجل. وفي 8 للهجرة، وقد شارف النبي صلى الله عليه وسلم على 60 من عمره، يمر مع أصحابه بقبر في بيداء، ثم يتوجه إلى ذلك القبر ويقف عند ذلك القبر ويبكي بكاء شديدا. بكى بكاء شديدا صلى الله عليه وسلم حتى هيج الجيش فبكوا معه صلى الله عليه وسلم. ولما سئل صلوات ربي وسلامه عليه قال: هذا قبر أمي آمنة بنت وهب، استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزوره فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكركم الموت. هذا قبر أمه. تذكر صلى الله عليه وسلم أمه في ذلك الموقف، تذكر الموقف الذي حصل قبل 50 في هذا المكان عندما ماتت أمه، وبكى صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف قيمة الأم، الأم التي تعبت وسهرت ونصبت وقدمت الغالي والنفيس. ولذا كانت الأم حاضرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاعر الأم. يقف صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ويهم صلى الله عليه وسلم بإطالة الصلاة، وقد عزم على ذلك، فلما وقف في محرابه ورفع يديه وكبر وبدأ في الصلاة إذ ببكاء طفل صغير، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقوم للصلاة وهو يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصغير فيخفف مما يجد أو مما يعلم من وجد أمه عليه. هو يستشعر مشاعر الأم التي يتفطر قلبها من بكاء صغيرها، لم يقل من بكاء الصغير على أمه، ولكن مما تجد الأم من بكاء هذا الصغير. يخرج صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، وإذا بقمرية تحوم حول رأسه طائر، يرفع رأسه ثم ينظر لأصحابه ويقول: من فجع هذه بصغارها؟ لقد أخذ أحد الصحابة صغار تلك القمرية. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من فجع الصغار، ولكن من فجع هذه بصغارها، من فجع هذه الأمة المكلومة في أولئك الصغار. وهكذا كانت الأم حاضرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة الأم التي ولدت وأنجبت لها مكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا بكى عند قبر أم آمنة بنت وهب، وقال فيما قال لهم: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. زيارة القبور أيها الأحبة أمر مرغب فيه، لأن القبر يذكرك الآخرة، يذكرك بفناء هذه الدنيا وانتهائها، يذكرك بأن كل أمر أنت الآن مشغول به عن ربك ومولاك سينتهي هذا الأمر. مرد بني آدم إلى تلك الحفرة، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ولذا وقف عثمان رضي الله عنه وأرضاه على قبر قد حفر فبكى رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، نذكرك الآخرة والجنة والنار فلا تبكي وترى القبر فتبكي؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة. إذن هذا هو القبر، تذكرة يذكر الإنسان بالفراق، لكنه فراق للمؤمنين بعده لقاء، أما الكافر فإنهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إذن حبيبنا صلى الله عليه وسلم تذكر بهذا القبر،
وبهذا الرحيل رحيل أمه آمنة بنت وهب التي أنجبته وحملته ووضعته ليرسل للعالمين درسا رايا أن الأمة لها مكانة عظيمة وأن للوالدين منزلة في قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فكيف بكل ابن وكل بنت؟ لا بد أن يكون قدر الأم والأب عظيما في قلوبهم وأن يكون تاجا على رؤوسهم. فهذا منهجه صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي وفداه أنفاسنا صلوات ربي وسلامه عليه.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بك ونفع بك.
0: وبكم سيدي، أكرمكم الله. سيدي، الآية اليوم في سورة إبراهيم، الآية التي تطلب مثلا، وهي قوله تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نريد توضيح هذا المكر وكيف هو من خلال هذه الآية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الحقيقة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ما سواه ممكن الوجود، يعني ممكن أن يكون أو أن لا يكون أصلا، أو إذا كان على ما هو كائن أو على خلاف ما يكون. كمناقشة افتراضية، ألم يكن من الممكن أن يكون الكفار في كوكب آخر؟
0: بلى
1: طبعا ممكن، أو في حقبة أخرى أو في قارة أخرى، ولكن شاءت حكمة الله أن نكون معا على أرض واحدة وفي زمن واحد وفي شروط واحدة. في اجتهادي، الحق يقوى بالتحدي. أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية، فهذا قدرنا. مرة إنسان خاطب جهة قوية قال له: أنت قدرنا. فالابتلاء قدرنا، بل هو علة وجودنا، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. والآية الثانية: إنا كنا مبتلين. فالبطولة لا ألا نبتلى، بل أن ننجح في الابتلاء. لذلك في فريق، هناك فريقان: مؤمن وكافر، مستقيم ومنحرف، محسن ومسيء، صادق وكاذب. اجتهادي المتواضع أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء، المحسن مع المسيء، الصادق مع الكاذب، الذي يبني مع الذي يخرب، الذي يعدل مع الذي يظلم، أن يستوي هؤلاء ومع هؤلاء. هذا لا يتناقض مع عدل الله فحسب، بل مع وجوده. لذلك المؤمن واثق بنصر الله ولو تأخر، واثق بعفو الله. ثقة المؤمن بالله أحد أسباب سعادته، وقلق القوي. والحقيقة الدقيقة، الله عز وجل حينما قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يعني كلفتة بلاغية، لو أن الصياغة أولئك الأمن لهم ولغيرهم،
0: تحتمل غيرهم،
1: أما الأمن لهم وحدهم هذا اسمه قصر وحصر. ونحن كتقريب، لو واحد في الصلاة قال: نعبد إياك، صلاة باطلة، مع أن بس غير الترتيب. إياك نعبد فيها قصر وحصر، نعبد إياك لا تعني ألا نعبد غيرك. لذلك أولئك لهم الأمن وحدهم، يعني لا يتمتع على وجه الأرض في الخمس قارات من آدم ليوم القيامة بالأمن إلا المؤمن. أولئك لهم الأمن. الآن الطرف الآخر: فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. مهما يكن المشرك قويا متمكنا يملك سلاح نووي، الله عز وجل يعاقبه معاقبة في الدنيا قبل الآخرة، يلقي في قلبه الخوف
0: بعكس الأمن.
1: فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، ويباء السبب. فمعنى ذلك نعمة الأمن لا يتمتع بها إلا المؤمن. الآن: ومكروا مكرهم، خططوا، برمجوا، هيئوا، افتعلوا، كذبوا، بالغوا، نافقوا ومكروا مكرهم. تصور حاكم قوي جدا وكم ضابط عنده خططوا لانقلاب وكتبوا أنت وزير داخلية، أنت وزير عدل، أنت وزير دفاع، هذه الأوراق عند الحاكم، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم.
0: كل ما يخططون عند الله،
1: عند الله
0: في علمه.
1: لكن وإن كان مكرهم، دقيق الآن، لتزول منه الجبال. أضرب مثل متواضع، جبل قاسيون في دمشق، هذا تل،
0: جبل صغير جدا،
1: لو اجتمع أهل الأرض على إلغائه ما بيستطيعوا. الله وصف مكرهم يزيل الجبال. الحقيقة الإنسان الآن تخور قواه
0: أمام هذه،
1: بعدها يقول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. لذلك زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق عوده للمؤمنين. فالمؤمن يتمتع بنعمة الأمن ونعمة السكينة ونعمة التوفيق ونعمة السعادة. أما غير المؤمن في عنده لذة، واللذة آنية واللذة حسية وتحتاج إلى وقت وإلى صحة وإلى مال. والإنسان لحكمة بالغة بالغة بالغة يفقد إحداها دائما. بالشباب في صحة وفي وقت بس ما في مال، بالمنتصف في مال وفي وقت وفي
0: صحة
1: بس ما في وقت،
0: لا يوجد وقت.
1: في الشيخوخة في صحة في مال وفي وقت بس ما في صحة. أما السعادة لمجرد أن تنعقد للمؤمن مع الله اتصال هو أسعد الناس. وينبغي أن يقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد
0: سعادته من داخله
1: إلا أن يكون أتقى مني.
0: نعم. إذن شيخنا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله كما تابعتهم الآيات إن الله عزيز ذو انتقام. لماذا يتأخر أحيانا نصر الله لرسله ولأوليائه؟
1: قلنا للناس ادفع 100 ليرة خذ 1000، يقف أمامك طابور طوله 50 كيلومتر. أما حينما يتأخر الجزاء عن العمل يمتحن الصادق من الكاذب.
0: نعم.
1: إنا كنا مبتلين. وحينما يأتي العقاب عقب المعصية يستقيم الناس لا حبا بالله بس خوف من المعصية.
0: خوف من
1: أما هي المسافة التي تطول أو تقصر بين الطاعة والثواب والمعصية والعقاب تؤكد الاختيار
0: وتتسع دائرة الممتحنين.
1: لأن الله إذا أجبر عباده على الطاعة بطل الثواب، وإذا أجبرهم على المعصية بطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا.
0: سيدي في موضوع المكر، في مكر هؤلاء بالمؤمنين في آية أخرى ويمكرون ويمكر الله، كيف يمكر الله بأعدائه؟
1: الحقيقة أن هذا اسمه في البلاغة مشاكلة. الله لا يمكر، بس رد على مكرهم بتدبير. سمي مكرا للمشاكلة، يعني هو في مثل بالبلاغة مشهور نطبخ لك طعاما، قال اطبخوا لي جبة وقميصة،
0: هو بحاجة لباس،
1: إنما هي مشاكلة.
0: نعم.
1: وهذا من البلاغة، والقرآن عربي مبين.
0: نعم.
1: الله لا يمكر،
0: إذن مكر الله هو الرد على مكرهم،
1: ردوا على مكرهم، تدبير الله لقمع مكرهم.
0: نعم. نعم.
1: أو لخلاص المسلم من مكرهم.
0: في آية ثانية يبين الله تعالى طريق الخلاص، يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم
1: هذا شيئا. الآن دخلنا بقانون.
0: نعم.
1: أخي الكريم بارك الله بك، الصبر مع الطاعة طريق النصر، والصبر مع المعصية ما بعده إلا القبر. الصبر مع الطاعة طريق النصر، أما الصبر مع المعصية طريق القبر. اصبروا أو لا تصبروا، يعني واحد ارتكب جريمة حكم عليه بالإعدام، نقول له أنت بتحب تترجى، بتحب تخاف، تبكي، تضحك، تسكت، الحكم لا بد من تطبيقه. فالإنسان إياه أن يصل مع الله إلى طريق مسدود، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم. لذلك في بعض الآثار لا توبة لقاتل، المسلم يظل معافا ما لم يسفك دمه.
0: إذا سيدي يعني هذا الكيد العظيم الذي يكيدونه حله في كلمتين
1: أبدا،
0: الصبر والتقوى.
1: سيدي الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله أعطاك أسلحة فتاكة، أسلحة حاسمة، بس لا بد من أن تعتز بالله، أن تلتجأ إليه، أن تدعوه.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وسعدنا فيه بكلمات شيخنا الفاضل إلا أن نشكر له وأن نشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال وأهنأ حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. على شفا جرف هار، من لا يحترس من الكبائر ولا يحتاط من عظائم الذنوب. هذا البرنامج نتحدث فيه عن الكبائر السبعين، ونخص هذه الحلقة بالحديث عن الكبيرة اللواط، وهو فعل قوم لوط أي الشواذ. واللواط هو من أكبر الكبائر، ففيه مخالفة للطبيعة البشرية التي فطر عليها الإنسان. ولا يقتصر الأمر على الشذوذ، بل على كل من ساندهم وتعاطف معهم. وإن الاعتقاد بكون الإنسان يولد هكذا، أو أن هذا نتيجة مرض طارئ من فساد الفطرة، أو أن مشكلته هذه نتيجة مرض طارئ من فساد الفطرة، وقد ينتج كل ذلك من عدة عوامل. ولكن من أراد أن يعالج نفسه من هذا المرض فبالتأكيد يمكنه ذلك. وجدير بالذكر أن الاعتراف بحقوق المثليين المدنية هو جريمة بحق المجتمع، بل هو من أكبر الكبائر، وقد يصل إلى الخروج من الدين لمن يستحله. ولا ننسى في هذا الصدد ذكر إتيان المرأة في دبرها، ولكن ليس من أكبر الكبائر كاللواط. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وجاء في الحديث عن ابن عباس أيضا يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الإمام عبد الله بن المبارك يقول لك ما قسم ظهور الرجال إلا الدين. الدين ده فعلا ذل بالنهار وهم بالليل، ذل بالنهار وهم بالليل، ده حقيقة. أكتر حاجة كنت بتشوف، من أكتر الحاجات اللي كنا بنشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها هو الدين. أصل أكرم حاجة للبني آدم إن محدش يطلبه بشيء، إن محدش يقوله عليك شيء. وبيني وبينكم إحنا كلنا محتاجين إن ربنا يفك عنا الدين، ومحتاجين إنه ما يدي الناس. عدم الدين هو الغنى. أنا بقولها لكم بصراحة، عارفين مين الغني؟ مش الغني اللي معاه فلوس، الغني اللي مش مديون. عشان كده ده دعاء أنا لما بسمعه بحب أمن قوي معاه، لأن كلنا محتاجينه. تعالوا نأمن مع الدعاء ده علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيني وينجيكم من شر الدين.

0: اللهم امين اللهم امين اللهم امين. شفت الدعاء جميل ازاي؟ فعلا يا جماعه، يعني اقصى حاجه ممكن تتخيلها ان واحد يبقى فاقد لحريته. الفقدان الحريه ده امر يعني امر شديد جدا. لذلك انت بتلاحظ في الدعاء ساوم بين غلبه الدين وغلبه العدو، وكان الدعاء متوازن توازن عجيب. اللهم اني اعوذ بك من غلبه الدين وغلبه العدو وشماته الاعداء. هي بالظبط كده، يعني الدين بيتساوى مع العداوه بالظبط. العدو بيحاول يذل البني آدم، بيحاول يذل الإنسان، بيحاول يسلبه كرامته، برضو الدين بيعمل كده. بجد الله يكون في عون كل مديون. الدين ده عبء. تخيلوا بقى، شوفوا حضراتكم الدليل إن ربنا هو الرزاق، إن الواحد لو مديون لواحد بمبلغ من المال عمال يفكر يجيبه منين ولا يروح فين. أمال ربنا اللي بيدبر أرزاق كل الناس، في مرة من المرات الناس نازلين وهم يوم النفرة كده من عرفة، واحد بيقول للإمام أحمد بن حنبل سؤال جميل قوي. الناس كتيرة بقى ده في وقتها، يعني والمثل كان وقتها 30,000 40,000 واحد، النهاردة 3 مليون 4 مليون. فالراجل المهم بيقول للإمام أحمد: انظر يا إمام، كل هؤلاء الخلق كيف سيحاسبهم الله في وقت واحد؟ قال له: كما يرزقهم في وقت واحد، زي ما رزقهم يا أخي. كل دول بيتعشوا، كل دول بيفطروا، كل دول بيتغدوا، كل دول بيتعشوا، كلهم بيشربوا مية، كلهم بيتنفسوا هواء، واللي بيدبر كل ده هو ربنا عز وجل. الواحد فينا لو بيجري على عيل ولا عيلين وشايل همهم، أمال بقى ولله المثل الأعلى. خالق السماوات والأرض، رزاق السماوات والأرض، اللي خلق الكون ده كله وجعله مطوي برحمته وبقدرته. ربنا بيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العجيب إن إحنا بنصلي ومش ضمنين إن ربنا يتقبل صلاتنا، إنما بنعمل اللي علينا ونصلي. بنيجي في الرزق وبنخاف، بنيجي في سداد الدين وبنخاف. يا أخي ما تخافش، مو سداد الدين ده طالما في أمر مشروع، بس اوعى يكون الدين في امر غير مشروع. يعني واحد يستلف علشان امور طرفيه، لا ما تستلفش عشان امور طرفيه، لانه الدين زي ما قلت لك ظل بالنهار وهم بالليل. وربنا يريد المؤمن يكون عزيز النفس. فعلى العموم لو كان دينك في دواء او في غذاء او في كساء او في
1: ايواء، يعني حد
0: يسكن ولا يعيش ولا يتستر ولا،
1: هذا الكلام امر مقبول جدا جدا جدا، بس استعين بالله.
0: على فكرة الدعاء دوت للناس اللي ناوية تسد، اصل في ناس النهاردة تستلف انما مش ناوية تسد ومش ناوية توريك وشها بعد ما تستلف. في ناس كده ربنا يهديهم، لكن اللي ناوي يسد
1: يستعين بالله على السداد.
0: تعال بقى معايا للدعاء التاني، بس هقوله
1: لحبايبنا واصدقائنا. خد بالك انت بقى معايا ان الدعاء اللي جاي ده الدعاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا من كل الأساليب ومن كل الأشياء ومن كل الوسائل اللي بتصيب الإنسان بالإحباط. يقول: أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من الدين وقهر الرجال. ده كلام مهم جدا، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل. الإنسان المحبط، في واحد محبط تلقاه قاعد كده ولا بيتحرك ولا بيعمل ولا بيحاول ولا بيشتغل
0: ولا ناوي يعمل ده، وعمال طول الوقت
1: انا هغرق انا هضيع انا دوت، عمره ما هيواجه مشاكله وعمره ما هيقف على رجليه.
0: لابد انك تعرف ان ربنا بيقول: انا عند ظن عبدي بي. انت ظنك بربنا ايه؟ انه هيسد دينك ولا لا؟
1: انه هيسد عنك ولا لا؟ انه هيساعدك ولا لا؟ عرفت بقى غلبة الدين وقهر الرجال؟ يعني ايه غلبة الدين؟ ان الديون تكتر على الانسان وما عرفش يسد، وقهر الرجال ان واحد يتحكم في واحد، ان واحد يصيب التاني بالقهر. مش انت بتقرا سوره الضحى وربنا بيقول: فاما اليتيم فلا ايه تقهر، واما السائله فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث. يبقى شفت الدعاء اهو: اعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن، الهم اللي هو الشيء المستقر في القلب، الحزن انك تزعل من اي حاجه، واعوذ بك من العجز والكسل. شوف التناغم في الحديث، كانه قطعه موسيقيه، الدعاء كانه قطعه معزوفه. الهم والحزن، العجز والكسل،
0: واعوذ بك من غلبه الدين، واعوذ بك من الجبن والبخل،
1: واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. معاني عظيمه جدا. اخر
0: شابتر او اخر جزء في الدعاء جميل قوي،
1: لو بصيت في الجزء الاخير من الدعاء هتلقى حاجه في منتهى الاعجاز الكريم في الدعاء. يقول لك ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. كلها امور غيبيات اهي، عذاب القبر ومن اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. يعني اي اختبار صعب وانت عايش، واي اختبار صعب بتتعرض له في سؤالك في القبر، واعوذ بك اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. اجمل حاجه ممكن تسمعها في الدعاء. عارف المأثم يعني ايه؟ يعني اي حاجه تجرك الى الاثم. المغرم اي حاجه تسبب لك تلفيات وخسائر. عشان كده انا دايما اقول للناس، انتوا عارفين يا جماعه يعني الرزق ازاي ربنا يبارك في الرزق، انك ممكن يكون مرتبك بسيط انما الحمد لله ما بتتحوكش لعمل عمليه جراحيه، ما بتتحوكش لدفع مخالفه، ما بتتحوكش انك تدفع كفاله في محكمه، ما بتتحوكش انك تعوض واحد عن تلفيات سببتها له. كل ده اسمه ايه؟ كل ده اسمه المغرم. يعني حاجات بتسبب غرامات، يبقى حاجه تسبب اسم، حاجه تسبب مغرم. اما بقى انك تستعيذ بالله من الغيبيات بس، ما ينفعش. الغيبيات والماديات، وقدم الغيبيات على الماديات. فعلا دعاء جميل ان الواحد يستعيذ من المأثم والمغرم. اللهم امين، اللهم امين. تعالوا بقى بعد ما فهمنا الدعاء نأمن بلحظه صفاء، عسى ان تكون ساعه اجابه. الله.

0: استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان العصر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعنا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة للسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، جزء 30 من القرآن، جزء عام نحفظه أو ندرسه للصغار. من منكم لم يمر على سورة البروج؟ سورة أصحاب الأخدود نزلت في مكة قبل الهجرة، والرسول يتعرض لأذى وحصار. قصة نعرفها أطفالا ونحتاجها كبارا ورجالا. ما هي القصة باختصار؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقهم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. قصتها باختصار حصلت في نجران. نجران الآن حسب الخريطة البريطانية المعتمدة، أو حسب سايست بيكو، ما وصل سايست بيكو لونيك، بس تابع، كانت مملكة مستقلة لكنها كانت اليمن، اليوم في السعودية، جنوب مكة بحوالي 600 كيلو متر هواء. كان فيها ملك ظالم اسمه يوسف ذو نواس، ما في علاقة نسب بينه وبين أبو النواس، نحن بنقول له أبو النواس، شاعر العباسي اللي عاش بفترة هارون الرشيد، يعني 180 هجري تقريبا. إيه الحقيقة، لفظه الصحيح نواس وليس نواس. والنواس هو خصلة، أو النؤاس خصلة من الشعر تتدلى على الجبين، وكان يوسف ذو نؤاس الملك الحميري ملك ملك نجران كان عنده ضفيرتان كذلك. أبو نواس بعد 300 سنة أيضا واسمه الحسن بن هاني. فالذي تتدلى خصلة من شعره على وجبينه يسمى أبو نواس. على فكرة مثلها مثل اسم غسان، نادر حتى أصحاب الاسم ما بيعرفوا. الغسان أو الغسنة هي الخصلة من الشعر على الجبين، وصاحب الخصلة على الجبين يعني إنسان منعم، نون إجا اسم غسان. إذن يوسف وله اسم آخر الحميري، هذا أبو ذو نواس كان ظالما وثنيا على الأرجح، وكان عنده ساحر أو عراف يبين له أمورا، يعني كما 90 أو أقل من ذلك حكينا المرة الماضية عن أبو تمام والمعتصم مثلا. كثير من الملوك يتخذون سحرة أو عرافين. المهم حتى لا نطيل، أوشك الملك أوشك الساحر على الموت، فقال للملك اختر لي صفة أعلمه حتى يتم مهمتي. وكان في المدينة أو في يعني في نجران راهب على النصراني الصحيح. كان هذا الفتى خلال ذهابه إلى الساحر يمر عند الراهب وخلال عودته، فإذا تأخر على الساحر يقول له كنت في البيت مثلا والعكس. اقتنع بما عند الراهب الصالح ولم يقتنع بما عند الساحر الملك، وانخرط في العبادة. وفي يوم كان الناس في ضجيج جلبة، ما الأمر؟ دابة كبيرة، قد يكون أسدا أو نمرا أو أي شيء، يعترض طريق الناس. أمسك حجرا وقال بسم الله وضرب ضربة واحدة فأصاب تلك الدابة التي شغلت الناس وارتاحوا منها، وأقبل إليه الناس يحملونه ويحيونه، هذا شاب أو فتى ذو كرامات. اغتاظ الملك من ذلك وأراد أن يقتله، فأرسله مع جنود مرة إلى رأس الجبل. عندما أوشكوا أن يقذفوه قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فاهتز الجبل ووقع الحراس وعاد إلى الملك يقول أنا السليم. ومرة في البحر ومرة كذا تلك مرات، كلما أوشك الحراس أن يقتلوه يقول اللهم اكفنيهم بما شئت. الملك يريد قتله، قال له تريد قتلي؟ عندك وسيلة واحدة، أن تجمع الناس وتأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام وتطلق السهم، فأموت عند ذلك على شرط أن يكون الناس قد اجتمعوا حتى يروا أن الملك عجز 3 مرات على الأقل، ولكن عندما قال بسم الله وصل إلى هدفه. وهكذا كان، أقبل الناس إلى الإيمان واغتاظ الملك أكثر فأكثر وشق في الأرض أخاديد وأشعل فيها النيران وقذف فيها المؤمنين. واشتهرت قصة أن امرأة ومعها الطفل ستلقى في النار، ولو قالت للحراس أنا على دين الملك لأنقذت نفسها وطفلها، فأوشكت أن تفعل ذلك. فنطق الغلام الطفل، وهذا واحد من ستة تقريبا، تكلموا في المهد. سيدنا عيسى طبعا، جريج مفروض قصته معروفة، ويبدو الفتى أو الطفل أيام يوسف عليه السلام، وقصة أخرى أيضا موجودة في السير أو في الأحاديث الصحيحة. المهم، نطق الطفل لأمه فقال أثبتي يا أماه إنك على الحق، فماتت واستشهدت هي وطفلها كغيرها من اختلف في الرقم، قيل مئات قيل آلاف قيل غير ذلك. هذه القصة حصلت 523 على التوقيت الميلادي الشمسي، يعني قبل ولادة رسول الله اللي هو ولد ب 572 ميلادي، 49 سنة. يعني المكان معروف والتاريخ معروف. وإضافة أنه أهل نجران هم الذين أتوا إلى رسول الله بالعام التاسع أواخر حياة الرسول، ونزلت فيهم سورة آل عمران، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. هم في تساؤل قبل ما نطلع للموعظة، سؤال لا نجيب لا نستطيع الجواب عليه، أنه أهل الأخدود قبل 49 سنة من ولادة رسول الله، يعني قبل يعني حوالي 100 عام من الدعوة الإسلامية، كانوا شهداء على الدين الصحيح، والله اختار منهم شهداء وأنزل فيهم سورة وخلد قصتهم. لكن نصارى نجران الذين أتوا في العام التاسع كانوا قد ثلثوا وألهوا، لم يكونوا على النصرانية الصحيحة. هذه 108 سنوات ما بين قصة نجران الأولى أو نجران الثانية، تغير هؤلاء أو من جاء بعدهم لا ندري. المهم، ماذا نستفيد؟ أذكر مرة من 40 سنة يمكن أعظ بهذه السورة، المستمعون قالوا طب شو الموعظة؟ أهل الحق ماتوا، مش بس أهل الحق ماتوا، والداعي إلى الله قدم نفسه إلى الموت، أين الموعظة؟ لماذا يخلد الله هذه القصة ويخبرنا أن أهل الحق أحرقوا، وأن الداعية إلى الخير قدم نفسه إلى الموت من أجل أن يؤمن الناس؟ أليست هذه موعظة ناطقة ودعوة إلى المسلمين أن موتوا على الحق، موتوا على ما تؤمنون به، وإياكم أن تبيعوا دينكم بعرض من الدنيا ولو كانت الحرائق تنتظركم. ليست موعظة ناطقة بوجه الذين يدينون المقاومة عندما تقول سنقاتل قتالا كربلائيا، فيقولون موتوا لوحدكم. قد أعذر بعضهم لأنهم ليسوا في مستوى أن يفهموا هذه الموعظة، ولو قرأوا تاريخ النصرانية حسب رواياتهم هم استنتجوا ما نستنتجهم، ولكنهم حتى المسيحية قد أهملوها. جورج مثلا، هذا الاسم المشهور، شو هو جورج؟ جورج فلاح أوروبي مات من أجل دينه مثلا. وكثيرون نفس قصة المسيح حسب بروايتهم. طب ما كان يقول له للقائل اسمه هيرودس أنا مثل ما بدك بمشي، بلاش الصلب وبلاش ضرب الجلجلة وبلاش المسامير وبلاش. لكنهم يقولون ما لا يفعلون. نعم إخواني، سورة البروج قصة الأخدود دعوة إلى أن نموت في سبيل الله ولا أن نتخلى عن ديننا. وإذا قال غبي أو منافق إذا وقعنا مع إسرائيل فليس تخليا عن ديننا، أقول بلى، تتخلى عن دينك. والصهيونية دعوة دينية وسياسية في نفس الوقت، لا ينكر أحد ذلك ولا نحتاج إلى أن نثبتها. بالتالي موقف المقاومة هنا وفي غزة ولو أدى إلى الموت والدمار هو الموقف الشرعي، هكذا تنطق الآيات، ليست هذه وحدها فقط، والتاريخ كله، ليس تاريخ الشيعة، تاريخ الإسلام. ويجب أن نقف في وجه هؤلاء دائما عندما يزعمون المقاومة تسببت بالدمار. المقاومة تسببت بالتهجير. أيها المنافقون الكذابون، يا أهل الدنيا يا أهل النار في النهاية، أنتم تنطقون بما ينطق به الصهيوني وتروجون روايته. قلنا 100 مرة بيدكم قوة هائلة بوجه الصهيوني لو أنكم مخلصون. اليهودي الصهيوني لم يحارب المقاومة، انظروا إلى منازل غزة كلها مقاومون، انظروا إلى المدارس لبنان، للبلديات، للمسعفين، للصحفيين، هذه حرب عليكم جميعا، حرب إبادة. إذا نطق الكذاب نتنياهو قال له لا ما في إبادة ونحن تنتنام بس بغزة بالضفة، كذاب. ليس نحن فقط، أخونا محمداني ممداني بيقولوا لي ومحمداني تاع نيويورك الآن قال له أنت كذاب، حرب إبادة حقيقية، في بيدنا قوة حقيقية، 77 دولة تنسحب من كلمة نتنياهو، مظاهرات في كل أنحاء أوروبا مرت خلال العامين، محاكم دولية تصفه بالإرهاب وما لا يحصى، ومشاكل داخلية عنده، وجمهوريون من حزب ترامب يدينون، حتى ترامب رفض استقباله، أول رئيس حكومي إسرائيلي يصل إلى نيويورك بعد 10-12 ساعة فقط، لا يقابله الرئيس، لا يريد نتنياهو. ترامب يقول دائما الذي ورطني بحرب الخليج بحرب هرمز ونتنياهو الكذاب، أوهمني أنه بضربة واحدة بتنتهي إيران. كل هذه الأمور لا يراها المنحرفون في صفنا في مجتمعنا، ينطقون بنطق اليهودي تماما بل بالعكس يمكن طبعا في فريق من اليهود من الصهاينة واضح أنهم ضد هذا الذي يحصل، عم ينتقوا عم يحكوا يعني مش من عنا، مليانة جرائد واقع. إذن العيب فيكم أنتم، أنتم تريدون إسرائيل قوية تقتل وتفني أو تفني وتدمر لغاية في نفوسكم المريضة التي لا تزال ترى الإسرائيلية حليفا رغم أنه خذلكم مرة ومرتين وثلاثة، لن نعيدها لن نعيدها. والذين يرون الأمريكي صديقا وقد خذلكم مرة واثنتين وعشرة ولن نعيدها. هنالك نفوس مريضة لا ترى الحق ولا تستطيع أن تذوق الماء، ومن يك ذا فم مر مريض يجد به مرا الماء الزلالة الذي في فمه مرورة لا يستطيع أن يذوق الماء الزلال. ومن يك ذا فم حر مر مريض يجد به مرا الماء الزلالة. نفوس مريضة وأفواه مريضة وعقول مغلقة. وللأسف ليس هذا محصورا في شركائنا في الوطن بل بمن يرفع راية الإسلام. شوفوا المفارقة العجيبة، انصروا غزة يتصدر فلان وفلان، قد لا أذكر الأسماء يمكن أبو عربة سمعنا هذا، المهم هذا عثمان الخميس من هون وفلان من هون. سقط الجهاد عنا، لماذا؟ ما في ولي أمر لك يا ابن ال... انتو كفوا. ولي الأمر في غزة الله يرحمه هلأ انتخب ب60% من أصوات غزة، ولو كانت الانتخابات في مخيمات الشتات لأخذ 80% عام 2006. هذا ولي أمر منتخب، ولي أمرك أجاب نط على الكرسي أخذها، وكان ولي الأمر محمد بن نايف حطه بالحبس. هذا ولي أمر، والمنتخب مش ولي أمر يا ابن ال... كيف هذا بقى؟ ما في ولي أمر؟ بلى في ولي أمر أيها الكذاب. سقط الجهاد، مين أسقطه؟ من أنت الذي تقول إن الله سيسألك عن استنزاه من البول ولن يسألك عن غزة؟ أليس هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله عندما رأى المعراج، رأى أناسا تقرض أفواههم أو شفاههم بمقاريض من حديد، قال من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء هم خطباء الفتنة، خطباء السلاطين الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا. ورأينا منابر 90% من المنابر للأسف تحدث عن الاعتداء الحوثي، ما تحدثوا عن الاعتداء السعودي. الحماس لم تستشر أحدا عندما فعلت ما فعلت. محمد بن سلمان وسلمان من استشاروا عام 2015 عندما أعلنوا عاصفة الحزم؟ طبعا الأمريكي بس، والأمريكي تركنا على فكرة. هلا شروطه ما شاء الله، طفل دبروا حالكم، إما أن تتخلوا السعودية بعد في ورقة التوت بدهم يشلحوني ورد التوت تتضمن أمرين، فإنه لا يزالون يتحدثون، ما بنقعد مع اليهودي حتى يعترف بدولتين، وطبعا مش وارد. والثاني هذا الشرط الأمريكي، أقروا الدين الإبراهيمي نخلصكم من الحوثيين ومن ما تريدون. هذه ورقة التوت التي بقيت تغطي عورة في السعودية يريدون إزالتها. إذن فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ونفس الأمر عم نعيد بعض الأمور، قال شو؟ سلموا السلاح تعيشون في أفضل حال. طب هاي سوريا ما فيها سلاح، دمر السلاح من اليوم الأول. وكل يوم جاتس شو اسمه وزير شو اسمه يقول لن ننسحب من جنوب سوريا ولا من جنوب لبنان. جاتس ليه؟ غزة فيها حتى غزة بعد فيها سلاح، بعدهم عم يقتلوا. الضفة الغربية فيها سلاح، عم يستوطنوا عم يوسعوا الاستيطان. محمود عباس قدم كل شيء، ثيابه الداخلية قدمها ومنعوه. لك شو بده يقدم أكثر من هيك؟ هاتاني سنة ما بيعطوه فيزا، خلاف القانون. أنا مش لو إنه الذي منعه من زيارة من إلقاء الكلمة مباشرة في شو اسمه يحاسبه لأنه يسلم المقاومين إلى إسرائيل، أو لأنه تخلى عن نصرة شعبه، أو لأنه يحمل حماس كما اليهود مسؤولية الدمار، وا وا وا نقول ما عنها. لا، يريدون أكثر من الثياب الداخلية. إيهكم كيف هول مش عم يشوفوا، مش عم ينتبهوا، ما عم يقرأوا، ما عم بيشوفوا؟ أم على قلوب أقفالها؟ نعم، على قلوب أقفالها، لا يقرؤون، لا يسمعون، لا يفقهون. قد استسلموا للعدو بكل ما، رغم إذلاله اليومي، ويحورون. هلا قبل شوي سمعنا فخامة الرئيس كما يقولون عم بيخاطب الجيش ويكاد يزرف الدمع، قولوا للذين يهاجمونكم أنكم تبذلون دم وتقفون في البرد وفي الحر تنصرون الوطن. يا أبو خليل، يا فخامة الرئيس، من هاجم الجيش؟ سمعني. نقرأ جرائد العالم كله وكل الشباب بيقرأوا الواقع وبيخبرونا. ما سمعت أحدا يهاجم الجيش. يهاجمونك أنت والقيادة السياسية، أنتم الذين تمنعون الجيش من أن بشكل أو بآخر، أنتم أو من معكم من يسيركم، يمنع الجيش من التسلح ويمنع الجيش من أن يأخذ دوره. سمعت حدا حتى موضوع ابن السقي مزعج مؤلم، ما حدا حمل، ما سمعت ما قرأت حدا حمل الجيش أنه الجيش كان ضعيفا لأنه الإسرائيلي قال له رجع لورا، جاي ليحمي قطاف الزيتون. قال له لا ممنوع، راحوا ورجعوا. المهم غضب، شيء مزعج ويدل على أن الجيش ليس مسموحا له، لا إسرائيليا ولا أمريكيا ولا القيادة السياسية اللبنانية التابعة للأمريكي. نعم، بس حدا أدان؟ نعم، إسرائيلي سأل هذا الضابط رئيس القوة، قالوا له شيعي، قال له لك ممنوع. الإسرائيلي يتدخل، عنده داتا الضباط والجنود، وهذا ممنوع يروح، هذا ممنوع. الجيش يحاول طبعا، مش هو يعني يجلس يسير دخل. هذا ممنوع يروح على الجنوب، هذا ممنوع يأخذ مركز مهم لأن الإسرائيلي أو الأمريكي قال لنا ذلك. الإدانة للقيادة السياسية وليس للجيش الذي يحترمه الجميع ويعول عليه الجميع. أيها الإخوة الكرام، نعم العيب في القيادة السياسية كما سمعنا قبل قليل من خبراء إنه الأمريكي طلب من أحمد الشرع مرة ومرتين وبالإعلام أن يدخل إلى لبنان. أحمد الشرع استنفر بحذر استطاعته قادة الدول العربية كلها، أنا لا أريد ولا أستطيع، قولوا للأمريكي أن يحل. طبعا خاصة التركي والسعودي هم المسؤولين. عمليا الأمريكي أوقف هذا الطلب. لو أن القيادة السياسية في لبنان استنفرت ما تستطيع، ما بقي من خير أو من رؤية سياسية عند هذه الدول لما اضطروا إلى هذه البيانات السخيفة الخيانية التي تتحدث أن لبنان وأمريكا وإسرائيل صف واحد في مواجهة المقاومة. النص هذا انكتب بالمفاوضات، وهي لازم يغيروا لها اسمها، مفاوضات على وزن مفاعلات، يعني أخذ وعطاء. هذه ليست مفاوضات، هذا تفويض. أنت أيها اللبناني الموكل زورا بهذا الأمر فوضت الأمريكي والصهيوني أن يكتب ما يريد وأن يقرر ما يريد، وإلا كان بيقبل أنه مناطق تجريبية تكون بزوطة مترين ولم يخرج منها. نعم رغم الوضع السيء المتدني لكل الدول العربية وللسياسة العربية، لو أن نفوسا صالحة نظيفة تولت القرار لاستطاعت أن تستثمر هذا الخير الذي رأيناه في الأمم المتحدة وفي شوارع أوروبا وأمريكا وفي التغير المزاج العالمي تجاه إسرائيل، ولكنكم لا تريدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. طبعا الإعلام أو ما بعرف 90% أقل أكثر ما بعرف الإعلام اللبناني هلا عم نحكي عنه بيد أنطوان الصحناوي تمويلا وتوجيها، ولا يحتاج الأمر إلى إثبات. ويؤلمنا أنه حملة يعني حقيقية يريدون أن يساووا بين المقاومة، المقاومة الإسلامية، مقاومة حزب الله بالقوات اللبنانية، بل يفضلون تلك المقاومة اللبنانية مقاومة يعني إذا صح تعبيرها حسب ما بيسموها القوات اللبنانية. أنتم مرتبطون، عما في أفضح من هيك؟ قلت لهذا النائب طلعت نحن ضد كل احتلال، نحن سياديون، نحن ضد الاحتلال الإسرائيلي والسوري والإيراني أنت كنت ضد الإسرائيل طول عمركم حلفاء. جلس بشير جميل في غرفة غرفة العمليات يطل على بيروت مع شارون، صورة موجودة يعني مش بحاجة لدليل. وين تكون هذه البناية؟ يمكن فيها عرفات، هذه البناية فيها سلاح، اضرب. هو قاعد عم يضحك كمان الصورة. ويفترون على الله الكذب. قلت الطيب الإسرائيلي حتى العظم، وأعيدها للمرة يمكن العاشرة، اجتماع الأخير 12 أيلول يوم الأحد مساء، يعني قبل اغتياله بيومين، نشروا في العالم كله وقتها، على الأقل وقت اللي كنا يعني بهذيك الفترة. بشير جميل قال لمناحيم باجن: ما أتيتم من أجله قد حصل، أخرجتم المقاومة الفلسطينية، أخرجوا الآن من أرضنا. بطل استعان بالإسرائيلي بالقدر الذي يحتاجه لإخراج المقاومة الفلسطينية. فضحهم كتاب أسرار لبنان اللي هو لألام مينارد الفرنسي، اللي هو عبارة عن وثائق للقوات اللبنانية، سلمها أحدهم لعله فادي فران لفرنسا وقتها حتى يأخذ إقامة سياسية، لجوء سياسي. وكتب منها الكتاب موثق يعني، وهي هذه الوراء للقوات اللبنانية، أمان سر القوات اللبنانية، وترجمت العربية بعد ذلك. طبعا كتبت هيك وهيك. الآن ميراج يمكن كان بعده أساس يمروا لعنا حتى كان يعني لا يزال حيا. شو بيقول؟ بيقول إنه مساء الأحد 12 أيلول في نهاريا، يعني هون حد البصة بأول بعد النقورة دغري، على شاطئ البحر، مناحيم باجن بهدل بشير جميل بهدل من فوق لتحت. وشارون يقول لبشير: إذا بتريد ما ترد عليه مثل بيك. شو كان سبب البهدلة؟ بهدلة يقول له: أنت لازم من اللحظة التي انتخبت فيها رئيس جمهورية أن تعلن السلام مع إسرائيل، ليش انتظرت؟ وكان شديد اللهجة. وشارون يقول له: أصبح مرئة المهزلة التي قلناها مرات. شو كان؟ طبعا مش بهذيك الجلسة، مكان آخر. شو كان جواب بشير جميل؟ قال له مش لإله يعني، قال لشارون بعدين، قال له: لو كنت أعلنت السلام مع إسرائيل منذ لحظة انتخابي، عندنا 30-40 ألف لبناني يشتغلون في الخليج سيطردون. هون المهزلة، هون عملوا العيب فينا. الآن لو حصل الأمر شو بيصير؟ يكافئون، يزيدوا لهم معاشاتهم، ما بيطردوهم. يتغير للأسف، يتغير العرب إلى الأسوأ، ولكن كل ذلك يجعلنا من جديد نؤكد على أن الموت على الحق خير من الموت على الكفر، خير من الحياة على الكفر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم فرج الهم والغم عنا، اللهم أزل كربتنا، اللهم بدل شقاءنا رخاء، وبدل وكسنا نعماء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ألف على الحق قلوبنا، وأخرجنا مما نحن فيه إلى النصر المؤزل المبين. اللهم واشف صدورنا من عدونا كما وعدت المؤمنين. ارفع المقت والغضب عنا، تقبل منا، واختم بالصالحات أعمالنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

لأنكم على الحق ظاهرون، لعدوكم قاهرون، لأنكم لا يهمكم من خالفكم ولا من خذلكم، لأنكم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، لأنكم أنتم رهبان الليل فرسان النهار، إنكم لأنتم المنصورون بإذن الله.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. للأخلاق أهمية بالغة لما لها من تأثير كبير في حياة الأفراد والجماعات والأمم، ولهذا فقد اعتنت السنة النبوية بالأخلاق والمعاملات عناية فاقت كل التصورات، فقد عد بعض العادين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوها 60,000 حديث، 20,000 منها في العقائد، 40,000 في الأخلاق والمعاملات. وهذا بلا شك دليل على عناية السنة بالأخلاق، وبيان مؤكد للمنهج الأخلاقي لرسولنا الكريم. خلق اليوم خلق اجتماعي راق وإنساني لأقصى درجة، فإذا كنت ممن يسهل عليهم العطاء ولا يؤلمهم البذل فأنت سخي، وإن كنت ممن يعطون الأكثر ويبقون لأنفسهم القليل فأنت جواد. أما إن كنت ممن يعطون الآخرين مع حاجتك إلى ما أعطيت لكأنك قدمت غيرك على نفسك، فقد وصلت إلى مرتبة الإيثار. حديثنا اليوم عن تلك الفضيلة المجتمعية الراقية، فالإيثار من أعلى المراتب الأخلاقية، فهو خلق ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة مع الرغبة في الأجر والثواب وإرضاء الله جل وعلا. قصتنا اليوم تحكي عن رجل غريب كان يمر بالسوق وقد نال منه الجهد أي الفقر والجوع، فقرر أن يستريح قليلا بجوار أحد الباعة، فألقى السلام وجلس ليلتقط أنفاسه. السلام عليكم يا أخي.
2: وعليكم السلام، من أين الرجل؟
1: إني غريب ضاق بي الحال وأريد أن أعرف أين أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: ستجدوه يجالس أصحابه بالمسجد.
1: بارك الله فيك. ووصل الغريب إلى المسجد وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له حاله ومعاناته، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهله يسألهن عن شيء يقدمه لهذا الرجل الغريب، فلم يجد عندهن سوى الماء، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه: من يكفل هذا؟
2: أنا أضيفه يا رسول الله.
1: انطلق الرجل إلى بيته وهو في منتهى السعادة، فقد واتته الفرصة أن ينال شرف إكرام ضيف رسول الله. وعندما وصل إلى بيته طرق الباب في لهفة ودخل وأدخل ضيفه، ثم اتجه مسرعا إلى زوجته.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: أدركينا بالطعام، فبصحبتي ضيف رسول الله وهو متعب أجهده الجوع.
3: مرحبا بضيف رسول الله. والله يا زوجي ما عندنا من الطعام إلا القليل الذي بالكاد يسد جوع أطفالنا، وقد كنت
2: أن... ما عليك من الأطفال؟ أشغليهم بأي شيء حتى ينصوا العشاء ويناموا، ثم أحضر الطعام كله لنضعه أمام الضيف، وسوف نصدر أصواتا كأننا نشاركه الطعام، ولكن لا تنسي أن تطفئ السراج حتى لا يلحظ أننا لا نأكل معه فيصيبه الحرج. هيا أسرعي بالطعام.
3: إني آتية خلفك في الحال.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم
4: فقال: أصابني الجهد، أي الفقر والجوع. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال: ألا رجل يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله وقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج، ونطوي الليل لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله الليلة من صنيع فلان وفلانة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام حياة سعيدة بما يحمل في طياته من سمو في العلاقات، ونكران للذات، وانخراط في الجماعة. إن حياة يؤثر الناس فيها غيرهم على أنفسهم لهي حياة سعيدة بكل المقاييس والمعايير، لأن القيم المتبادلة هي غذاء الروح الشفيفة والنفس الرهيفة. فهذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يضرب أروع الأمثلة في الإيثار وحب الآخرين. وهذه سجية من سجاياه الحميدة صلى الله عليه وسلم، تلازمه ملازمة المشرق لطلوع الشمس وملازمة النور للقمر.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. كثير من الأهل عم بيسألوا يا ترى إيش أهم العادات اللي ممكن أدرب أبنائي عليها، وبتأثر هاي الهواية لنقول أو الممارسة أو العادة على نموهم بشكل مميز. أقول لكم تقرير لليونسكو، وهو الآن يعني لحد ما صار قديم شوي، عمره تقريبا 3 سنوات. هذا التقرير يؤشر على أهمية عادة القراءة عند الكبار وقبلهم الصغار. وهاي العادة ترى إنه ابني يتقمصها أو يبدأ فيها سهلة جدا، بشرط واحد، القدوة. كل ما كنت أنا كأب وأم أو أحد الوالدين قارئ باعتدال أو بنهم، كل ما تقمص الأبناء هاي الهواية أو هاي العادة، بلاش هواية، العادة أجمل من الهواية، كل ما أخذها طفلي مني. بعض التقارير الدولية تقارن للأسف الشديد بين الطفل في الغرب والطفل في الشرق، وأحد الأسباب اللي من أجلها يقال إلى حد ما إنه الطفل في الغرب عنده عمليات ذهنية أعلى وأسرع من الطفل في الشرق، هي عادة القراءة. بيحكوا إنه الطفل تقريبا عمر 8 سنوات في الغرب لديه حوالي 15,000 مفردة لكثرة القراءة لديه، هاي عادة عنده ينمى أو تنمى في البيت وفي المدرسة. بينما الطفل في الشرق في بلادنا تقريبا لديه بعمر 8 سنوات حوالي 6,000 مفردة. شوفوا فرق 15,000 تقريبا ل 6,000. ليش؟ لأنه لم تنمى لديه هواية أو عادة القراءة بشكل صحيح في طفل الشرق للأسف، سواء في البيت أو في المدرسة. وهون بيصير فرق، مع إنه القرآن الكريم كله أحرف وكلمات وآيات وبلاغة، وفي تقصير شديد بقراءتنا ربما نحن عالم الكبار أمام أطفالنا بصورة جاذبة لكتاب الله سبحانه وتعالى. قديما كانت المدارس تؤسس حتى مجموعة من المدارس غير الإسلامية لنقل أو المسيحية، كان قراءة القرآن الكريم شبه يومي صباحا في الصفوف في المدارس. لماذا؟ لأنه فيه لغة فصحى قريبة محببة ودودة بليغة إلى قلب الطفل والكبير. فياريت نشاهد، ياريت نشاهد رجوع عادة القراءة لمدارسنا ولبيوتنا. أنا بستغرب، كنت بدخل مدارس في الغرب في أوروبا بالذات، في الحصة الأولى الصباحية هي حصة قراءة يومية، وكل يوم في قراءة منوعة، في يوم قراءة من جريدة، في يوم قراءة من قصة، في يوم قراءة من كتاب فنون، في يوم قراءة من كتاب علوم مختلف عن المنهج اللي عم بدرسوه العلوم والفنون وغيرها. ليش؟ لأنه القراءة كل ما كان فيه حصيلة مفردات عند الطفل وعند الكبير، كل ما كانت عملياته الذهنية أسرع ونموه أسرع وذكاؤه أعلى وقدرته بالتالي أمهر. في فيديوهات، أعطيكم مثال، في فيديوهات لأطفال صغار كثير بنحبها نشوفها على السوشيال ميديا. ليش؟ لأنه عم بحكي بمفردات ليست من عمره. واو، نستغرب، بنحب. ليش؟ لأنه عم بحكي مفردات عالية الجودة، مع أنه كل أطفال الأرض بيقدروا يكونوا بهذا المستوى من الحديث والقدرة عشان أو لو تدربوا بشكل صحيح على عادة القراءة البيتية. يا ريت نقدر نشوف حصة شبه يومية بمدارسنا، ويا ريت نقدر نشوف قراءة يومية مدتها يعني لا تزيد عن ربع ساعة لثلث ساعة في بيوتنا، ونخلي في عنا فقرة قراءة بلاش يومية، خليها يوم بعد يوم بين الأسرة، أحد الوالدين مع أبنائه أو الوالدين مع أبنائهم، لأن القراءة تنمي اللغة، واللغة والمفردات اللغوية تنمي وتزيد من قدرة الطفل الذكائية وثقته بنفسه. إن شاء الله يا رب نشوف جيل جديد مميز بالقراءة.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. خلق الماء الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. نحن معكم على موعد بإذن الله تعالى ليتحدث سويا عن خلق الماء،
1: حلقة مهمة مستمعين الكرام، عن مخلوق مهم وغير عادي من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون، وهو الماء.
0: الماء هذا السائر النفيس الذي يعتبر عنصرا مهما للغاية في هذه الحياة، بل هو أحد أهم العناصر على الإطلاق، ومنه كانت البداية.

0: بل كان الماء موجودا قبل خلق الكون بما فيه من أرض وسماوات، ومصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى:
1: وهو

0: وفي الصحيحين روى البخاري ومسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا.
1: ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله.
0: قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض.
1: فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحسين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. لقد شكل وجود مصدر نقي لمياه الشرب يتم الحصول منه على الماء بسهولة، شكل أمرا مهما لنشوء المدنية والحضارة الإنسانية على مر الزمن. ولذلك نجد أن معظم الحضارات عبر التاريخ نشأت حول أودية الأنهار، كنهر النيل ودجلة والفرات وغيرها من الأنهار. فما هو يا ترى سر هذا السائل العجيب؟
0: كيميائيا يعد الماء أشهر المركبات الموجودة على الإطلاق، ويتألف جزيء الماء من ثلاث ذرات: ذرتين اثنتين من عنصر الهيدروجين، وذرة واحدة من عنصر الأكسجين. وترتبط هذه الذرات ببعضها بما يسميه الكيميائيون بالرابطة التساهمية.
1: والماء سائل شفاف لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ويوجد في الكرة الأرضية في المسطحات المائية من جداول وأنهار وبحيرات وبحار ومحيطات، أو يتساقط عليها من السماء على شكل أمطار.
0: تتغير صورة الماء في الطبيعة باستمرار بين الحالات الثلاثة المعروفة للمادة على سطح الأرض، وذلك من خلال ما يعرف باسم الدورة المائية أو دورة الماء.
1: وتتضمن دورة الماء هذه حدوث عملية تعرف بالبخر والنتح أو النتح التبخري، مكونة السحب بقدرة الله تعالى، ثم تحرك الرياح السحب فتحدث عملية تكثيف لبخار الماء المتصاعد في السماء، يعقب ذلك هطول الأمطار. ثم تتجمع مياه الأمطار هذه وتواصل جريانها حتى تصل إلى المسطحات المائية ثانية، فتكتمل بذلك دورة الماء بقدرة الله تعالى.
2: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.

وهذا الماء الذي تكتمل دورته بذهاب كميات منه إلى المسطحات المائية، يذهب جزء منه إلى الأرض المقفرة الجرداء فتنبت النباتات وتدب فيها الحياة بأمر الله تعالى.

0: يقول العلماء إنه باستثناء الماء الموجود على سطح كوكب الأرض، فإن معظم الماء الموجود في الكون هو ناتج ثانوي لولادة النجوم، والتي يترافق حدوثها بنشوء رياح تندفع خارجا بقوة حاملة معها الغاز والغبار.
1: عندما يصطدم ذلك الدفق من المواد بالغاز المحيط بالجرم المولود، يؤدي ذلك إلى نشوء أمواج صدمية، ما يعمل على تسخين الغاز، وبهذه الطريقة يتشكل الماء الملاحظ في الكون بشكل سريع جدا في ذلك الغاز الساخن المتكاثف.
0: ومنذ سنوات قليلة، وتحديدا في عام 2011 للميلاد، ظهر تقرير عن اكتشاف سحابة هائلة من بخار الماء في الكون بكميات هائلة تفوق الكمية الموجودة على الأرض بنحو 140 تريليون مرة في محيط نجم زائف يبعد حوالي 12 مليار سنة ضوئية عن الأرض.
1: وقد استنتج العلماء منذ ذلك أن الماء موجود قبل بداية خلق الكون، وقد سبقت النصوص الشرعية هذا الاكتشاف العلمي في الإشارة إلى أن الماء كان موجودا قبل خلق الكون على النحو الذي ذكرناه سابقا.
0: ويوجد الماء في الكون في حالاته الثلاثة المعروفة: الصلبة على هيئة ثلوج وجليد، والحالة السائلة، وبخار الماء، وهو الحالة الغازية.
1: ويقول العلماء بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك إمكانية افتراضية نظريا لوجود الماء على شكل يدعى الماء فائق التأين، حيث يتبلور الأكسجين وتبقى أيونات الهيدروجين عائمة بشكل حر داخل الشبكة البلورية للأكسجين.
0: ويوجد هذا الشكل افتراضيا تحت ضغط ودرجة حرارة هائلين للغاية، كما هي الحال في البنية الداخلية لكوكبي أورانوس ونيبتون.
1: ويؤكد العلماء أن وجود الماء بالحالات الثلاث في نفس الوقت أحد أهم الأسباب التي هيأها الله تبارك وتعالى لتساعد على وجود الحياة على سطح كوكب الأرض.
0: ويرجع ذلك لوقوع الأرض وتموضعها بأمر الله تعالى في النطاق الصالح للحياة في النظام الشمسي، بحيث لو أنها كانت أقرب إلى الشمس أو أبعد منها بنسبة ضئيلة، فإن الظروف التي تسمح بوجود الأشكال الثلاثة لن تكون متوفرة، مما سيؤثر على وجود الحياة.
1: مستمعين الكرام، إلى هنا ننهي حديثنا عن خلق الماء في الجزء الأول من هذا الحديث، على وعد بلقاء قادم نفصل ونسهب الحديث عن خلق الماء. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابع برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذا أحب الله عبدا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيكون؟ ينادي ربي عز وجل جبريل عليه السلام وهو سيد الملائكة، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر. فينادي جبريل فيقول: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه. يأمره سبحانه وتعالى أن يحب من أحبه الله سبحانه وتعالى. جبريل عليه الصلاة والسلام يستقبل هذا الأمر فيحب هذا العبد لحب الله، ويحب هذا العبد بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم ينادي جبريل في عالم السماء فيقول: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ومحبة أهل السماء لهذا العبد أيضا هو بأمر الله عز وجل، ويحبونه لأن الله أحبه. وسؤال ربي عز وجل: أي العبيد يحبهم؟ هل من كفر به؟ هل من نافق؟ هل من وقع في الشرك؟ هل من يرتكب الكبائر؟ هل من يجاهر في المعاصي؟ فهل من يترك فرائضه؟ هل من يقتحم محارمه؟ إن الله عز وجل يحب المحسنين، يحب الطائعين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتصدقين. ذكر الله عز وجل سلسلة من يحبهم في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قائمة بمثل ذلك. فإذا تعرف عليها العبد ثم تلبس بها، ما بين عقيدة في قلبه وما بين تطبيق قولي أو عملي لهذه الصفات، نقول له: أبشر بأنك أتيت الباب الذي يحبه الله، وهنيئا لمن أحبه الله عز وجل. ينادي ربي جبريل ليحبه، وينادي جبريل أهل السماء ليحبونه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيوضع له القبول في الأرض. القبول في الأرض الثناء عليه، القبول في الأرض يحبه أهل الإيمان، القبول في الأرض أن يرضى الناس من أقواله وأفعاله. أن يوضع له القبول في الأرض تذكر أقواله وأعماله الصالحة حيا وميتا. يوضع له القبول في الأرض أن يثنى الناس ويمدحونه خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من يثني عليه الناس خيرا وهو يسمع. وهذه من دلائل محبة الله عز وجل لهذا العبد في الدنيا. فمن نسمع عنهم وما يتكلم عنهم من العلماء ومن أهل العلم ومن أهل الطاعة والخير عبر التاريخ المديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ما هي إلا بشارات لمن يذكرون بالخير، سواء من كان منهم أحياء أو من كان قد مات، فرحمة الله على من مات، وبارك الله في الأحياء، وهنيئا

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة هو تعامله مع أحد المصلين الذي أساء في صلاته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ده كان الحديث. الرجل دخل صلى بسرعة جدا من غير ما يركز، عمال بيحط دماغه على الأرض في السجود لحظة ويقوم بسرعة، بيركع لحظة ويقوم بسرعة، بيرى الفتحة بسرعة. جيل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ارجع صلي تاني، انت ما صليتش. كنوز كتيرة في الحديث ده. الكنز الأول مبدئيا دي من اختصاصات النبي مش من اختصاصاتنا، يعني انت ما تروحش تقول لواحد انت ما صليتش روح صلي تاني. الذي يعلم قبول الأعمال من عدم قبولها الله ويعلم النبي الكلام ده عليه الصلاة والسلام. لكن احنا ملناش حكم على بعض مين صلاته مقبولة او مش مقبولة. لكن هذا الرجل كان بيصلي بطريقة خلت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقوله مش دي الصلاة إلا ربنا بيحبها، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليست هذه الصلاة المفروضة من الله للعبد، لأن الصلاة حالة فيها صلة بين العبد والرب، مش حمل تقيل أنت عايز ترميه من على كتفك وتخلص ومحدش يقول لي صلي تاني. لا، الصلاة هي حضور مع الله عز وجل، كأنك بتاخد قلبك من انشغالات الحياة وتلاحق الأحداث وانشغال القلب، بتاخده من الدنيا وتوقفه بين يدي الله في حضور مع الله عز وجل، عشان تطلع من الصلاة وانت أثناء تصرفات حياتك وأحداث حياتك لسه قلبك في حضور مع الله. فما تكذبش وانت بتشتغل، وما تغشش وانت بتبيع، وتبقى إنسان حنين على اللي حواليك وطائع لأبوك وأمك. كل ده من أثر الصلاة، لأنك حاضر مع الله في الصلاة، فبتحاول تكون متعلما من الصلاة الحضور مع الله كمان في الحياة. فالحضور في الصلاة يجيب حضور في الحياة مع الله عز وجل. فالإنسان اللي داخل يصلي بسرعة كأن الصلاة حمل تقيل وتكليف غير مرغوب فيه وعمال يصلي بسرعة خلاص خلصت، مش هي دي الصلاة. فسيدنا محمد قال له لأ، كده هتصلي وتغش، كده هتصلي وتكذب، كده هتصلي وتبقى عاق، مش هتنتفع بصلاتك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن الشيء الجميل قوي تواضع هذا الإنسان اللي النبي قاعد يقول له صلي انت ما صليتش، صلي انت ما صليتش 3 مرات، والراجل يقول له حاضر يا رسول الله، ويرجع يصلي لانه عايز يتعلم، عايز يوصل لربنا، عايز يفهم ويرتقي. على فكرة الشخص اللي بينتقدك او بيعدل عليك او بيصلح لك او بينصحك اجعله مستشارك، كأنه يهدي اليك هدية اسمها عيب من عيوبك او خطأ من اخطائك. ما تتشدش، ما تتنرفزش، ما تحسش ان هو بيغلط فيك انت، ده بيوصل لك نصيحة لعلها من الله سبحانه وتعالى. كنز النهاردة الصلاة، صلة مع الله حتى تكون في حضرة الله في الصلاة وفي حضرة الله في الحياة. ثم الكنز الثاني تواضع لو في حد بينصحك او بيعلمك حتى تنتفع من النقد والنصيحة. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام المعلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب، النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: وين يا ابو الزكا؟
2: حبيبي يا قرن حبيبي.
1: وين رايح؟
2: وين بدي اروح؟ على الورشة.
1: مش قلت لي انت انك خلصت منها؟
2: رجعت. هو انت شايف الشغل مكسر بعضه في هالبلد؟
1: طيب اسمع، عايزك في موضوع ابو الزكا.
2: اصحك تقول لي حبوب والله حشيش. انا هلقيت باهل حالي للزواج، بنت عمي يومين ثلاثة بتتزوج وراح تسيب الغرفة، وانا راح ارتب امور علشان اتجوز في الغرفة هذه.
1: طيب انا منعك عن الزواج يعني بتحكي معي هيك؟
2: انا ما قلتش منعني، بس لما الواحد بده يروح يتزوج والناس يسألوا عنه ومسموعاته تكون مش مليحة، يقولوا لهم تبع أطرمال تبع مخدرات، والله ما برضو يعطوني. فأنا قررت ألتزم في حالي، ماليش لا في مخدرات ولا في حشيش.
1: لعلمك أول حاجة أنا متجاه أقول لك ولا مخدرات ولا حشيش.
2: هايش بدك يا قرن؟ انهيني بدي أروح على الورشة.
1: بصراحة جاي أقول لك معك 15 شيكل دين.
2: مش شايفني رايح على الورشة ماشي يعني؟
1: الله أكبر، معقول معكش 15 شيكل؟ طب هات لك 6 شيكل.
2: ولا شيكل بقول لك، ولا حتى نص شيكل معي. لو معي شيكل ركبت فيه على الورشة، ما انت شايفني طالع متأخر.
1: يعني هو صاحب الورش مشغلك خدمة علام؟
2: لا مش خدمة علام، بس لسه ما قبضناش. وتاني حاجة لو معي مصاري بدينش، بدي أحوش، بدي أشوف مستقبلي. بعدين انت ايش بدك في المصاري يا قرن؟
1: بصراحة والله في الدار مفلسين وفش ولا اشي، وكنت بدي اشتري لهم نص ربطة خبز من العتيق.
2: قرن نص ربطة الخبز السخن بثلاثة شكل ونص، وانت لسه بتقول بدك تشتريه بارد، يعني بتطلع عليك بشكل. ليش بتطلب 15؟
1: يعني الناس بتاكل خبز لحالها في الدار؟ بدي اشتري لهم شوية بندورة، شوية بطاطا مع بتنجان.
2: مالكاش اللي على سوبر ماركت بول.
1: ايه انت مجنون ابو الزكار؟ بدك ودينا على السوبر ماركت اللي كنا بدنا نسرقه؟
2: هو ايش عرفه يا راجل ان كنا بدنا نسرقه؟
1: يعني بعطيني؟
2: انت روح وحاول، اقصد الله.
1: طب اسمع،
2: احكي يا قرن احكي، اخرتنا عن شغل انت.
1: إيه بدناش نسهر الليلة؟
2: الليلة مش فاضي، خليها لبعد العرس.
1: طيب صحيح بتكوش تعزمونا؟
2: هو احنا اللي بنعزم يا راجل، العريس اللي بعزم.
1: خلص انا بروح بدون عزومة على رجب. روح كمل مشيك. روح الله يجيب العواقب سليم. السلام عليكم.
3: هلا
1: بقول لك السلام عليكم، بتقول لي هلا بلبل؟
3: قرن انا مش فضيلك، ايش بدك قول لي؟ انت بيجيش من وراك الا المصايب.
1: الله يسامحك يا بلبل، بتحكي عني هيك؟ وانا عمر قربت عليك؟ انا عمر عملت لك مصايب؟
3: من الاخر ايش بدك؟
1: قبل شوي كنت في الجامع صليت السنة وبعدين صليت الفرض، وقلت والله ميل اسلم على بلبل وانا هيك نازل عن الدرج.
3: صليت السنة قبل الفرض؟ اسمع يا قرن، معك مصاري بتشتري من السوبر ماركت، معكاش مصاري الله يسهل عليك، انا عارف دواوينك.
1: الله يسامحك يا بلبل، مالك عصبت؟ انا حكيت معاك.
3: قرن انا مش فاضي، بدي اشوف الزباين.
1: طيب تحبش تعمل معروف يا بلبل؟
3: ايش بدك؟
1: بصراحه بدي 10 شيكل.
3: لا والله عن جد، في حدا حكالك انه انا صرف آلي؟
1: عقبضة الشؤون بس بدك اياها دين.
3: ولا انت فيش انصب منك. انت عمرك اتدينت من حدا مصاري ورجعت له اياهن؟
1: طيب انت جربني المرة هذه يا بلبل عشان خاطري، والله ما في ولا حبة بندورة في الدار ولا خبز كمان.
3: قرن انا عارفك انت بتبلبع حبوب، وايش اللي ضمني المصاري اللي بدك اياهن ما تروح تشتري فيه حبوب؟
1: يا زلمة بقول لك الدار فيش فيها اكل، بتقول لي حبوب ومحبوب؟
3: طب ماشي، انا بدي ادينك 10 شيكل بس مش مصاري.
1: هايش بدك تعطيني ذهب؟
3: بدي اعطيك نص ربطة خبز وعلبتين فول وعلبتين جبنة فيتا، هدول اعتبرهن بعشرة شيكل.
1: لا بديش زي هدول، انا بدي اشتري حاجات تانية للدار، انت اعطيني مصاري وانا بدبر حالي.
3: لو بدك تطول النجوم بايديك بعطيكاش مصاري، يا بتاخذ هدول الاغراض يا ما بتروح. الله يسهل عليك.
1: طب خلص خلص يا عم بلبل اعطيني اياهن، واول ما ناخذ شوون راح اجيب لك اياهن ارد لك اياهن كلهن.
3: بديش ولا حاجه منك، هدول لله. يلا روح.
4: والله واهلا وسهلا بالعريس، وين هالغيبه يا رجب؟
5: ما كنت في عوص تبعنا عشان كتبت الدفتر.
4: كتبت الدفتر؟ يقطع شرك، قصدك الكتاب انت؟
5: ما هو دفتر صغير مش كتاب، لا كتاب قراءة ولا حساب. كتبته وأعطيته القاضي نمورة، وعشان أخذت الصحن عضاء كله أكلته.
4: يلا يا رجب نيالك، بدك تصير عريس. يا عيني يا عيني، والله مغير البوت والبنطلون.
5: ما أخوي أبو النسر حاف مليون طلاق، قال لي البوت هذا بدك تطخه تخبيه في البحر، قال عشان ريحته مش كويسة. قال بقول لي
4: ما هو بيني وبينك يا رجب، أخوك معاه حق. لما أنت كنت تيجي على المصنع كان العمال يغمى عليهم لما يشموا ريحة البوت تبعك.
5: مش من البوت تبعي، مش من البوت،
4: من رجليك يا رجب، من رجليك. الريحة بتطلع من رجليك وبتيجي على الجرابين، وبعدين بتطلع من الجرابين وبتيجي على البوت.
5: حق مش علي، حق على الجرابين أنا.
4: طيب يلا يا رجب روح على الغرفة تبعتك، غير وعيك واطلع نظف الزبالة كلها في المصنع.
5: حقيقة ما اطلع بنظف كل الدنيا، بس خاف ما بنظف ترن على خطيبتي.
4: لا يا رجب ما اتفقناش هيك، انت في الشغل ما فيش حد برن عليك.
5: طب اذا قلت علي ايش اقولها؟
4: اعمل لها سي يا رجب، افصل عليها افصل.
5: بقضيش ما بتسعى بضلع تعيط طول ليه، بضلع فتح عبد الحليم حافظ اي دمعة حزني. لا لا لا لا.
4: طيب يا رجب اذا رنت عليك رد عليها وقولها انا في الشغل هلقيت.
5: طب انا كيف بدك تكلمني؟ ما معي جوال انا.
4: ولك ساعة بتقولي بدها ترن عليك وبالاخر بتقولي معيش جوال. خلاص روح اطلع اطلع على الشغل روح.
6: ادخل.
5: السلام عليكم. عليكم السلام. قد منك بوز، قد منك تيتشا.
6: اهلا يا رجب، مبارك. وقتيش الاخذ؟
5: يوم الخميس.
6: اها بدك تجيب لنا كارت ولا كيف؟
5: ما فيش عندنا كارت واحد، كارت المؤن بس، ما اقدرش اعطيك اياه.
6: ولك مش كارت المؤن، العزومه تبعت فرحك.
5: بدك تجيبكم، ما احنا مش عاملين كروت، احنا عاملين ورق صغير نصوره على الماكينه، كل 10 ورق بنص شكل.
6: مش عيب يا رجب مش عيب، لانه وضع الناس صعب. المهم يا رجب زبطت شغلك؟
5: كله تمام، زبطت 100 100. وعيني جاي عشان بدي اخذ صرفة.
6: تاخذ ايش؟
5: بدي اخذ صرفة عشان بدي اروح خطيبتي، خاف ترن علي هالقيت.
6: انت وقت ايش قبضت يا رجب؟ الاسبوع اللي فات قبضت لسه.
5: ما اخوي ابو النسر باخذ المصاري بحطها محوشة عشان نصهم بجيب اكل الي واكل الحمار، وبعدش نصهم بالحوش عشان نشتري دهب وخواتم وحياية وتعبين لهبة.
6: اوبا اوبا اوبا اوبا اوبا، اسم خطيبتك هبة. يا عمي عيش، اوبا عليك عيش. اي والله بكفي اسمها يا رجب، هاوس بهوس.
5: اوبا قولك تحكيش على هبة ولا كلمة، ممنوع تعرف اسمها. اسم خطيبتي محدش بعرفه، تي تقولي هبة ومش هبة، ممنوع تجيب سيرتها على لسانك بالمرة، مش هتعرف اسمها. هاي بقولك.
6: مالك يا رجب مالك، انا زي اخوك الكبير وانا متجوز.
5: طيب خلاص هات السلفة.
6: طب احكي لي احكي لي يا رجل، ليش بدك السلفة؟
5: ما اخوي قال لي بدك تروح تجيب لها الجوال، وانا خايف ترن علي هالقيت.
6: عادي يا رجل، اذا رنت عليك رد عليها وقولها تقلق ايش راح اجيب لك احلى جوال. ولا اقول لك يا رجل رن عليها رن.
5: ايش رن؟ ترن ترن ترن ترن.
6: مش من طمك ولا كترن، من جوالك رن.
5: ما معي جوال.
6: انت قاعد تتهبل علي ولا؟ روح روح كمل كناسة والله سهل عليك.
5: مش بدك تعطيني صلفة عشان العراس؟ ما بعد بكرة العراس تبعي، عشان جاء أطلب إذن عشان بدي أخذ 15 عسل.
6: 15 يا رجب؟ لساني بالمرة يا حبيبي.
5: طب يلا أعطيني صلفة. بدك اشتريها جوال أنكشاف.
6: أحلى أنكشاف يا رجب، 60 شيكل وكبيرها 70 شيكل. أنا بدي أعطيك صلفة 100 شيكل، بتجيب لها جوال بشريحتين وسماعات للراديو، بتجيب لها كمان احلى بيت حريمي للجوال.
5: خلاص يلا هات المصاري.
6: امسك يا رجب خد.
5: السلام عليكم. معكم السلام.
6: الله يسهل عليك يا رجب، الله معاك. سكر الباب وراك.
2: ابو الديب يا ابو الديب.
7: ايوه يا ابو الذكر، ايش فيه؟
2: وين جوزك؟
7: ما انت عارف على السياره بيشتغل طالع.
2: اها ماشي ماشي.
7: ايش بدك اشي؟
2: لا لا، كنت بدي اساله مشي حاله في امور الزواج، والله بده مساعده بده شيء.
7: اي هو انتم مدورين عليه؟ ما هو شايل الملف لحاله.
2: انت برضو زي جوزك، بنيجي بنشيل معاه بقول خليكوا عشقة، ما بنشيلش معاه بقول هو انتو شايلين معاه حاجة. تاني حاجة، ايش بده يشيل لما يشيل هو؟ ما هو بالنسبة له يوم السعد لما اجوا خطبوا هبة لرجب، وهلقيت جاي تقولي لي جوزي وما جوزي.
7: والله انت شكلك عامل مشكلة مع صاحب الورشة وجاي تتفشش فينا.
2: يا نهيل، بدي الزبط جوزك علشان قص الغرفة تبعت هبة، بديش اخسر اخويا وائل لانه انت عارفة وائل عينه عليها.
7: طب ما انت الى غرفة وهو شاب مسكين بنام في الصالون قاعد.
2: انت الثانية كلكو قارين على شيخ واحد، ايش قصتكو؟ بدي اتجوز انا، بدي اتجوز، كل ولاد جيل اتجوزوا وخلفوا.
7: وحدا ماسكك لما تتجوز؟ اتجوز يا اخويا.
2: ولك افهمي افهمي يا بنت الناس، الغرفة تبعت هبة بدك سمها نصين، جزء مطبخ وجزء حمام. افهمت ليش بدي انا الغرفة؟
7: واخوك وائل المسكين وين يروح؟
2: اخويا وائل لساته بتعلم، لما يجي معاه الزواجه يا بيبنى على السطة 10 سنتي، يا اما في ورا الدار حكورة بنبني له فيها غرفة مطبخ وحمام.
7: والله هذا الكلام اخوك اللي ببيت فيه مش انا.
2: طيب ماشي ماشي، وين هبة وينها؟
7: هيها في المطبخ.
2: كيف حالك يا بنت عم؟
8: الله يسلمك يا ابو الذكر.
2: كيف استعداداتك للعروس؟ يومين ضايله،
8: كسينا وجبنا الذهب والاواعي وكل شيء.
2: يلا مبارك مبارك. اسمعي هبه يا بنت عم.
8: ايوه يا ابو الذكر.
2: بدي اياكي تحكي لوائل، لانه انت علاقتك مع وائل كويسه، احكي له انه هذه الغرفه لابو الذكر علشان بده يعمل فيها حمام ومطبخ علشان بده يستر حاله. بعدين وائل ما بسمعش إلا منك، وأنا بصراحة بديش أخسر أخويا.
8: أول حاجة هاي الغرفة مش إلي، ولما أنا أطلع منها ما بقدرش أنا أوزعها فلان وعلان.
2: يا عم عارف عارف والله عارف، بس أنا جايلك علشان أنت تحكي مع وائل، لأنه وائل بسمعش إلا منك.
8: خلص أنا بحكي له.
5: يا رجب. أيوه أبو النصر، أنا هاني موجود. إيش فيه؟
9: بعد بكرة العرس يا رجب.
5: طيب أنا عارف بعد بكرة العرس، نخبط قنابل في الحفلة.
9: مش قصة قنابل، ركز معاي.
5: أنا مركز.
9: بتجيب أصحابك كلهم اللي بشغالين معاك في البلدية وبتنظفوا لي كل المكان هذا، بديش أشم أي ريح على أي حمار، ماشي؟
5: طيب وين أحطنا حمار طيب؟
9: ولك مش بدنا ننصب الحفلة هنا؟ مش بدنا نجيب المسرح؟
5: وايش دخلهم الحفلة هنا؟ ممنوع حد يجي بالماء عضارنا، ممنوع حد بدي يجي هم بخبطوه بسكينة.
9: ولك الحفلة إلك يا منكوب على عينك، الحفلة إلك إلك.
5: ليش إلي؟ أنا ما قلت لك بدي حفلة أنا، بس تجيب الحفلة تقعد ترقصه وأنا ضني قاعد هناك.
9: ولك ما احنا بنرقص إلك وبدنا نفرح إلك عشان أنت تتجوز وتتنين.
5: طبعا بدي أتجوز، أنا بدي كلكم تكونوا ضاقكم واقفين معايا وأنا بدي أتجوز.
9: ولك هادي حفلة، الناس بدها تفرح لك، بدها تيجي تجاملك، عشان هيك بدنا ننظف المكان عشان الناس يقعدوا وينبسطوا.
5: طب وين بدي أحط الحمار تبعي؟
9: حطه، أقول لك وين تحطه، حطه في غرفة النوم هناك عند الطقم الجديد.
5: طب وين بدي أحطه عند الطقم الجديد وش اسمه؟ وين بدي أنام؟ أنام عند التلفزيون تحت؟
9: نم في جهنم الحمرة اللي تأخذك، امشي روح يلا.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: حكاية العم صالح هي حكاية ضمير في زمن بقت المصالح
3: بتغيرنا كتير.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

0: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، لن يزداد شوقنا إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا ازدادت محبتنا له، ولن تزداد محبتنا لربنا سبحانه وتعالى إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم إنعامه على خلقه. فإني قريب، هذه من أعظم الآيات التي إن توقفنا عندها زادت محبتنا لربنا سبحانه وتعالى وزاد شوقنا إلى لقائه. من الذي يقول فإني قريب؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى الكريم العظيم الحليم الغفار الجواد المعطي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اكتبوها يا أيها الإخوة والأخوات، أعيدوها على ألسنتكم، أمروها على مسامعكم، أدخلوها في قلوبكم، أن ربنا سبحانه وتعالى القادر على كل شيء قريب من عبده. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب من كل أحد من كل خلقه إذا هم صدقوا معه، إذا هم اقتربوا منه، إذا هم طرقوا بابه، إذا هم لجأوا إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فإني قريب، وكأنها دعوة لهذا العبد أن اقترب من ربك سبحانه وتعالى القريب. اقترب منه بالإيمان، اقترب منه بالدعاء، اقترب منه بالاستغفار، اقترب منه بالحمد، اقترب منه بالثناء، اقترب منه بالتمجيد، اقترب منه بكثرة ذكره وشكره، اقترب منه بكثرة ذكر نعمائه وعطائه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله سبحانه وتعالى القريب يحب من عبده أن يقترب منه، يحب من عبده أن يثني عليه، يحب من عبده أن يحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى فلذلك مدح نفسه. فإذا علمت أن ربي قريب زاد ذلك من طمعي في فضله، زاد ذلك من إزالة اليأس من قلبي، زاد ذلك من رجائي فيما عنده. إذا علمت أن ربي قريب أحببته، أن هذا الإله الذي أعبده قريب مني، قريب مني بإعانته، قريب مني بتيسيره، قريب مني بغفرانه إن أذنبت، قريب مني بمضاعفة الأجر إن بذلت وأعطيت. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكأن هذه الآية تقول فقط أدعو الله. أدعو الله بماذا؟ بكل شيء، بالصغير وبالكبير، لك ولإخوانك، لك على أعدائك. أدعو الله بالعافية، أدعو الله بالتوفيق، أدعو الله بالسداد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله. أسأله ماذا؟ اسأله كل شيء. إياك أن تكون ممن لا يسأل الله عز وجل إلا في الأمور العظيمة. فإذا كان المرض يسيرا لا أظن أني أحتاج إلى أن أدعو ربي سبحانه وتعالى، هذا المعنى غير صحيح. بل اسأل الله بالمرض اليسير، اسأل الله بالمرض العظيم، اسأل الله بالارتباك اليسير الذي مر في حياتك، اسأل الله عز وجل حتى بالارتباك العظيم. كل ذلك من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة الدعاء والتقرب إليه. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا أردت أن يقترب الله عز وجل منك بعطائه بإحسانه بفضله فكن من المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتقرب إلى الله بالنوافل، بل تقرب إلى الله بالفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أردت من القريب أن يقترب منك اقترب منه. على ماذا اتفقنا يا فؤادي إذا ضاقت عليك فمن تنادي؟ تنادي الله خلاق البرايا، تنادي من ينادي يا عباد.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع، النهي عن إخفاء العيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. أخرجه مسلم. النهي عن الحلف في البيع وصدقة التجار لكثرة الحلف. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخرجه مسلم. وعن ابن أبي غرزة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. أخرجه الترمذي. النهي عن تلقي الركبان. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. أخرجه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. أخرجه البخاري ومسلم. الشروط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم. فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال. قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه. فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال: بعنيه. فقلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال: فذلك. فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله. أخرجه البخاري. عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أخرجه الترمذي. في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة ونحوهما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. أخرجه البخاري. وعن زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم
0: مستمرون معكم

0: كل لحن جميل
1: هل حقا تشتاق إليه
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاد مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية إنشاد. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعي الكرام أسعد الله مساءكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى

تحيتنا دائما هي السلام، فالله هو السلام، منه وإليه يعود السلام. والسلام عليكم أينما كنتم مستمعي الكرام، تتابعون برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي في لبنان عبر أثير الموجات 103.5 و105.93.5، وأيضا عبر تطبيق راديو جاردن عبر خدمة الإنترنت.

الإذاعة. إذن نسعد بتواصلكم وأسعد الله مساءكم بكل خير على الواتساب 71 441 753. أرحب بكم وبرسائلكم وبتواصلكم وطلباتكم الإنشادية. إذن الرقم هو 71 441 753، والله يمسيكم بكل خير.

وككل يوم أحد نعود إليكم لكي نبقى مع فقرتنا الأولى عالم النشيد. في عالم النشيد اليوم سنستعرض وياكم ذكريات النشيد. نرحل بكم إلى عام 1990 مع الأناشيد التي سنقدمها لكم، وهي طبعا هذه الأناشيد المميزة التي جاءت في إصدار هدى على طريق النصر، وقد شارك فيه عدد من المنشدين، منهم المنشد محمد أبو راتب، أبو محمود الترمذي، حسام الأحمد، أبو الحسن وموسى مصطفى. هذا الإصدار جاء إذن في العام 1990 وهو مهرجان إنشادي. سنتابع وياكم الأناشيد التي وردت في هذا الإصدار، فلنتابع وإياكم.

القدس يا مدينة السلام والإسلام، فأنت في موضع القلب من كل مسلم، وأنت الأهل والذرية والدين والعرض. وهيهات أن يفرط المجاهدون بأهليهم وذرياتهم ودينهم وأعراضهم، فالموت أهون 1000 مرة، والموت ولا العار، الموت ولا عار الرضا بأسرك يا مدينة السلام والإسلام.

إذن مستمعينا الكرام، نحن معكم في عالم النشيد، نستعرض لإياكم إصدار من التسعينيات من العام 1990 تحديدا. هذا الإصدار حمل عنوان حداء على طريق النصر، وقد شارك فيه نخبة من المنشدين. الآن نتحول لمتابعة الأنشودة القادمة، ونذكر أن النشيد هي في إطار مهرجان إنشادي أدي في ذلك العام. كنا مع إسلامية قدس، والآن نتحول إلى المنشد حسام الأحمد ونشيد عبق الجراح، فلنتابع وإياكم.

0: وننتقل إلى شيخ المنشدين محمود الترمذي أو أمين الترمذي أو محمود. هذه الأنشودة القادمة التي سنستمع إليها هي بعنوان شرع الله.
1: عبد الرحمن وما جرش
2: شرع الإسلام
1: هبة الرحمن.

بقي لنا عدد أناشيد في هذا الإصدار، ولكن لضيق الوقت والاقتراب موعد أذان العشاء سنختصر وسنختم استعراضا لهذا الإصدار الأنشودة التالية للأحباب. أغني مع موسى مصطفى ومحمد أبو راتب، فلنتابع إياكم هذه الأنشودة من الآن وحتى يحين موعد أذان العشاء.

صلاة العشاء راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: وبعد أن رفعنا على مسامعكم أذان العشاء، نعود لاستكمال وإياكم عالم النشيد المستمر معكم حتى الساعة 8. وعند الساعة 8 ننتقل إلى إهداءاتكم وطلباتكم.

أطلق مؤخرا عدة أناشيد صغيرة ومختصرة وحملت فيها تجديدا لأناشيد ماضية وجديدة، سنختار لكم بعضا منها ونسمعكم إياها، فلنتابع وإياكم. نبدأ مع المنشد الكويتي عبد الله جر الله ونشيد لغيري كما مددت يدي من إصدار خفي اللطف وقد أداها إفرادياً.

طبعا هذه الفواصل الإنشادية تستمعون إليها دائما بين البرنامج والبرنامج خلال بث إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي، ونتابع معكم مع فايز عطية ويا إله العالمين.

0: تمام الساعة 8:00 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام مع فقرتكم الإهداءات وتلبية الطلبات المجدية التي تريدنا على واتساب 71-441-753. نبدأ معكم ومع إهداء الأخت المستمعة إلهام صقر التي طلبت نشيد على الأقصى والديني. هذه النشودة تهديها إلى المجاهدين في فلسطين، وتسأل الله تعالى النصر لهم والتمكين ولأسرة البرنامج والمستمعين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم مستمعي الكرام، ولازلنا معكم في تلبية طلباتكم وإهداءاتكم على الرقم 71 441 753. الآن نبقى مع الأنشودة القادمة والتي طلبها الأخ العزيز الحاج أسامة شعبان، ويهديها إلى أرواح القادة الشهداء والمجاهدين الأبطال في فلسطين ولبنان واليمن وإنما كانوا يسطرون أروع الملاحم. فإلى الأنشودة القادمة.

ما زلنا معكم مستمعي الكرام ومع الأنشودة القادمة التي ستكون مهداة من الأخ العزيز أبو تيمور، حيث يهديها إلى أرواح الشهداء القادة والمجاهدين الذين ضحوا من أجل أن تبقى راية فلسطين والمقاومة عالية

0: أقسم عهدا.
1: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام. الآن سنبقى وإياكم مع الأنشودة القادمة التي ستكون مهدات من الأخ العزيز أبو ياسر، يهديها إلى المجاهدين في فلسطين وإلى القادة الشهداء أينما كانوا.

والآن نتحول إلى الأنشودة القادمة التي ستكون من مهداة من أخ العزيز سامو، يهديها إلى الحاج أسامة شعبان وإلى الإخوة في حركة التوحيد الإسلامي وإلى الشهداء القادة وإلى المقاومين الأبطال، فلنتابع وإياكم.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: ما زلنا معكم حتى الساعة 8:30. نرحب بكم مستمعي الكرام، وننتقل إلى المنشد الكويتي عبد الله الجر الله من جديد لنستمع إلى رائعته قل الذي. هذه النشودة طلبها الفتى زيد شيخة، ويهديها إلى إخوته وإلى المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: نزلنا معكم مستمعي الكرام في برنامج إنشاد مع الدقائق الأربع الأخيرة والتي ستكون مع الإهداء الأخير على ما يبدو، حيث الأخ العزيز عمار أبو الدرداء طلب الأنشودة القادمة والتي ستكون مهداة إلى الدكتور معاذ الشعبان والأخ العزيز الأستاذ أسامة والحارس صهيب والشيخ عمار والشيخ بلال وإلى الإخوة الكرام في حركة التوحيد الإسلامي والمستمعين الكرام، ويسأل الله تعالى الفرج القريب، اللهم آمين. ويقول أجمل البرامج في إذاعتكم. شكرا لك أخي عمار أبو الدرداء، ودمت مستمعا دائما لبرنامج إنشاد ولبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي. وسنبقى مع الأنشودة الأخيرة التي ستكون إهداء منك لمن ذكرنا، ومعها ننهي البرنامج، وإلى الملتقى في الأسبوع القادم. شكرا لكم، ونبقى مع إهداء الأخ العزيز عمار أبو الدرداء للمنشد أبو دجى.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. الحديث عن امرأة لم يذكر اسمها، لكن هي قيل امرأة رياح القيسي. رياح القيسي مر معنا كمان، هو من الأولياء، مر معنا سابقا. الآن الحديث عن زوجته. قال أبو يوسف البزاز: تزوج رياح القيسي امرأة فبنى بها. البناء هو العرس، يعني يوم العرس. فلما أصبحت قامت إلى عجينها، بدها تجهز طعام، وبالجملة في طحين وعجين، بدها تعجن وتخبز، ما كان في خبز جاهز. فقال: لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذا، ما في داعي تعزبي حالك، الله يخليناكي. فقالت: إنما تزوجت رياحا القيسي، ولم أرني تزوجت جبارا عنيدا. يعني ما بيهون عليك أنه مرتك تشتغل، أنا بدي أشتغل، أنا زوجة. هلأ ما في حرج الإنسان أن يكون عنده في البيت خادمة، بس في حرج إذا كان يرى نفسه فوق طبقة الناس الذين يخدمون. ما في حرج أن يكون في عندي سائق، بس في حرج إذا كنت أرى نفسي من طبقة فوق طبقة هذا السائق. ما في حرج أن يكون عندي 100 موظف، بس في حرج إنه إذا كنت أرى نفسي في طبقة فوق طبقة الموظفين. ما في حرج أن أكون خادما في بيت، بس في حرج إذا كنت أنظر إلى صاحب البيت نظرة نقمة، إنه يخرب بيته قديش عنده، الله لا يوفقه شو بيفتله هذا الزلمة، إحنا ما بيفتلنا. ما في حرج أن أكون موظفا، بس في حرج إذا كنت أنظر لصاحب العمل نظرة نقمة. ما في حرج أن أكون سائقا، بس في حرج إذا كنت أنظر لصاحب العمل الذي أعمل عنده نظرة نقمة. ما في حرج أن تكون المرأة عندها من يخدمها في البيت، بس في حرج إذا كانت ترى نفسها من طبقة أعلى من طبقة غيرها من الناس. فهي امرأة رياح القيسي، وهلأ هي نحن نترجم لها في الأولياء، قامت كمان بدها هي تساوي عجينة. هلأ في فائدة ثانية، العلماء قالوا لكل مقام عبادة. فإذا كان يوم الجمعة فأحسن عبادة صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وإذا كنت ابنا لأم مريضة وليس لها أحد يخدمها غيرك، فأعلى مقام لك أن تخدم أمك. إذا كنت زوجة وكنت مع زوجك، فمن أعلى مقاماتك أن تخدمي زوجك. أما هلأ إذا إجا الإبن يلي عنده أم تحتاجه ولا يوجد غيره يخدمها، وقال أنا بدي صلي لأنه أنا بدي أطلب الولاية، بدي صلي نوافل كثير، بدي صلي ضحى 20 ركعة، وبدي صلي قيام ليل 20 ركعة، الإسلام بيقول له لا تصلي قيام ليل وخدوم أمك. إن استطعت أن تجمع بين التنتين اجمع، بس إذا ما استطعت يعني يا بدي أخدم أمي يا بدي أقوم صلي قيام ليل، الإسلام بيقول له لا تصلي قيام ليل واخدم أمك. طيب إذا الزوجة كانت في بيتها مع زوجها وبيتها يحتاج إلى خدمة، أم قالت أنا هلأ بدي أقعد أقرأ قرآن أو أحفظ قرآن، وصرفها حفظ القرآن وقراءة القرآن عن خدمة البيت، من إلا لا تقرأي قرآن ولا تحفظي قرآن واخدمي بيتك. إذا واحد خطر لباله يوم الجمعة لما نودي للصلاة من يوم الجمعة يروح يشوف ميتام لأنه أخذ أكل لأيتام بده يمسح على رؤوسهم ويطعميهم ويدخل السرور على قلوبهم للأيتام، من قال له أخي لا تطعمي الأيتام ولا تمسح على رؤوسهم ولا تدخل السرور،
هل أحسن عبادي لك أن تصلي الجمعة؟ في مبحث مهم بالفقه الإسلامي اسمه فقه الأولويات. فقه الأولويات يدعوك إذا ناداك أبوك وناداك صاحبك الصالح أن تجيب أباك ولو تركت إجابة صاحبك الصالح، لأن إجابة أبوك فرض، أما إجابة رفيقك سنة والفرض مقدم على السنة. فقه الأولويات يدعوك أن تنفق على زوجتك وأولادك قبل أن تنفق على الأيتام في الجمعية الخيرية، لأن النفق على زوجتك وأولادك فرض، والنفق على أيتام الجمعية الخيرية من دون الزكاة، من غير الزكاة سنة والفرض أقوى من السنة. فقه الأولويات يدعوك أن تصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة ولو نمت الليل كله في ليلة القدر، أحسن من أن تقوم كل ليلة القدر وتنام عن صلاة الفجر. يعني هو أحيا كل ليلة القدر، بس قبل الفجر بشوي هيك حط رأسه لينام، أم نام راحت صلاة الصبح. فقه الأولويات بيقول لك لا، صلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة وروح نام طول الليل، لا تصلي شيء قيام الليل، لأنه العشاء والفجر فرض، أما قيام الليل وأوراد وأذكار سنة. كنت من سنوات عديدة ساوينا سلسلة خطب اسمها فقه الأولويات، موجودة هي هي موجودة على النت وموجودة صوتيا وموجودة مطبوعة بكتب الخطب اللي عم تنطبع، بس مفيد الواحد يطلع على هذا ليعرف كيف يتقرب إلى الله، لأننا نحن أيها الإخوة لا نستطيع أن نتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرعه. يعني ما بقدر أتقرب إلى الله بطريقة أنا اخترعها، والله أنا جاي على بالي تقربا إلى الله بدي اعتزل الناس وما بدي احكي مع ولا واحد بيناتكم. تقربا الى الله، هلا النيه صح بس العمل خطا. ولا يتقرب الى الله الا بما شرعه الله تعالى. الصمت في الاسلام ان تصمت اياما لا تكلم احد ممنوع. فانت اذا بدك تتقرب الى الله بدك تعرف كيف تتقرب. فهذه زوجه يترجم لها في الاولياء وزوجها ولي من الاولياء، بس هي بدأت تتقرب إلى الله، ما الطريقة في الصباح التقرب إلى الله؟ هل أن تقرأ القرآن الكريم؟ أنه تقوم على العجين بدأت تساوي العجين. حتى زوجها قال لها ما في داعي تحس بحالك، يعني من جبلنا شي مرة بتشتغل الشغلة. قالت له إني تزوجت رياحا القيسي ولم أرني تزوجت جبارا عنيدا. قال فلما كان الليل نام ليختبرها، فقامت ربع الليل ثم نادته قم يا رياح. هلا هو بده يشوف انه هي مرته يعني من اهل قيام الليل، بيقولوا له انه هي من الاولياء الى اوراد بالليل. نام. قال فقامت ربع الليل، لما مضى ربع الليل ثم نادته قم يا رياح. فقال اقوم خليني شوي ثاني. فقامت الربع الاخر ثم نادته فقالت قم يا رياح. فقال اقوم فلم يقم. فقامت الربع الاخر ثم نادته فقالت قم يا رياح. قال اقوم. فقالت مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم، ليت شعري من غرني بك يا رياح. قال وقامت الربع الباقي. يعني هي فعلا التي كانت عم تعجن الصبح هي من أهل أوراد قيام الليل مساء، بس لكل وقت شأنه وعبادته وحاله. وقال عبد الله بن الحارث زوج شميط بن العجلان رياحا القيسي امرأة، فبينا هو قاعد معها إذ نظرت إلى السماء فبكت بكاء شديدا واستأذنته في أن تشتغل في ذكر الله. يعني هذول الأولياء في لهم لحظات، هي قاعدة يعني، بس في لهم لحظات يأتيهم فيها واردات فيجتهدون في الإقبال على الله. وقال رياح اغتممت مرة في شيء من أمر الدنيا، يبدو خلص المصروف تبعه، خلاص ما بين يديه من مال، وبالبيت بدهم طلبات، والمرأة بدها طلبات، والأولاد بدهم طلبات، وجاي الوقت على مدرسة وما في بين إيديه مصاري. نهم. اغتممت مرة في شيء من أمر الدنيا، فقالت أراك تغتم لأمر الدنيا. ثم أخذت هدبة من مقنعتها، يعني خيط، وقالت الدنيا علي أهون من هذه. سبحان الله، المرأة مرات إذا كانت صالحة بتخفف عن زوجها. هلأ في واحدة تانية
هو مهموم لقلة ذات يده وبتزيد عليه الهم في تعييره أو في كلامه أو في وصف ما يملك غيره. قال لي أحد الأساتذة بأنه تزوج امرأة صالحة. هذا الأستاذ وضع المعاش بسيط، بقى هو بيته بيت أهله بجبل قاسيون، اشترى بيتا مؤلف من غرفة واحدة مع منتفعات يعني بالمال الذي بين يديه قبل زواجه، ثم بنى فوق الغرفة غرفة بس مشان يوفر أجور العمال، يعني الشيء اللي لازمه عامل يجيبه، بس اللي بده حمل وعتالي يحملون ويعتلون، ويلي لازم إذا شغلة تدهان من قريبه وطرش هو يدهنه ومن حوله، والشغلات اللي بيقدر يساويها هو وبعض أصحابه ساعدوه، بالجملة ساعدوه بشيء من البناء. المهم بنيت غرفة تانية وغرفة أولى تحت مبنية والمنتفعات، ساوى عرسه. قال لي في يوم عرسي في ذلك العام أول يوم نزلت فيه مطر، قال لي نحن فرحنا أنه الحمد لله بشارة خير يعني نزلت المطر على العرس، قال لي بس بقى طلعت أنا وهالعروس طلعنا على هالبيت، البيت بقى عربي يعني في أرض ديار في مي مو مشكلة، يعني هو نازل المطر على كل الناس. قال لي نمنا في غرفة النوم، بقى غرفة النوم هي الفوقانية لأنه غرفة التحتانية مشان إذا إجا ضيوف بقى القعدة هناك قريبة على المنافع. قال لي لما فقت الصبح لقيت المطر نازل على السجادة بغرفة النوم، يبدو السقف لأنه يعني صناعة مو ناس متخصصين كمان دلف السقف. قال لي والمي فايتة على قلب هالغرفة والسجادة تبع العروس كلها مي. قال لي أنا اضطربت وصرت يعني شو بدي أعمل، ما حلوة العروس يعني البنت كمان بنت العالم، وأدخل وأخرج إلى الغرفة هي زوجته شعرت. هلأ هون المرأة الصالحة بعيدا عن صلاتها وصومها هي محافظة وذكرها وقرآنها، قالت له ليش متضايق؟ لأنه فاتت المي على السجادة، ما تأكل هم، هلأ توقف المطر تطلع الشمس أنا وياك من

ومو لنغني غنية للفيديو كليب. أنت ذاهبة بزواجك لبناء بيت، والبناء بده جهد وبده عرق وبده تعب وبده مكابدة وبده نصب وبده بذل. هكذا تبنى البيوت، سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة. أما لما بدنا نمثل فيديو كليب، لا، بدنا لازم فيلا من فيلا يعفور، ولازم بدلة عرس، ولازم يأنججه وتأنججه، ولازم كمان يعني يبخوا بالجو هيك، هذا البخاخ القطن أو شيء. هذا إذا بدنا نمثل يعني تمثيلي، وإذا بدنا نساوي مقطع تمثيلي كمان هيك لازم نساوي. بس البناء مو هيك، لما بدنا نبني بيوت بدنا نجتهد. فالأخوات أنتن ذاهبات نحو البناء. صحيح في بالزواج أنس، وفي ملاطفة، وفي مسامرة، وفي تواد، وفي تحابب، بس هذا جزء. بس الأجزاء الأكثر هو مسؤولية وهو بناء. فزوجة رياح القيسي لما شافته ضاق ما في يده، قالت: أراك تختم لأمر الدنيا. ثم أخذت هدبة من مقنعتها وقالت: الدنيا أهون علي من هذه، ما تأكل هم، ما تأكل هم، الأمر سهل، الدنيا تغدو وتروح. وعن سيار قال: حدثني رياح فقال: ذكرت لي امرأة فتزوجتها. أي نحن كلنا عم نحكي عن امرأة رياح القيسي. فكانت إذا صلت العشاء الآخرة تطيبت. المغرب يسمى العشاء الأولى، والعشاء اسمه العشاء الآخرة. قال: فكانت إذا صلت العشاء الآخرة تطيبت وتدخنت ولبست ثيابها. تدخن يعني نوع من أنواع الطيب، كانوا مثل البخور هذا الذي يفوح. ولبست ثيابها ثم تأتيني فتقول: ألك حاجة؟ فإن قلت نعم كانت معي، وإن قلت لا قامت فنزعت ثيابها ثم صفت قدميها، يعني لبست ثياب الصلاة هلا بدل ثياب الجلوس مع الزوج، ثم صفت بين قدميها حتى تصبح. قال رياح: فسبقتني والله. يعني هو رياح له اعمال صالحات، بس قال: والله المرأة اللي تجوزتها طلعت احسن مني. بس شايفين يا اخوان، وضعت كل شيء موضعه. يعني اول شيء نظرت في حق زوجها، حتى اذا كان زوجها قضى حاجته منها، هناك التفتت إلى النافلة. العلماء لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا الحديث استنبطوا منه أحكام قيمة جدا. هلأ الصوم شو حكمه بالشريعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا الذي أجزي به. الصوم منزلته كتير عالي، بس صوم النافلة سنة. هو صحيح أجره عالي وهو لله تعالى، بس هو سنة. رعاية الزوج، قضاء المرأة حق زوجها فرض، والفرض أقوى من السنة. لذلك إذا المرأة صايمة صيام سنة، أول شيء لا يجوز لها أن تصوم السنة حتى تسأل زوجها. لا تصوم امرأة وزوجها حاضر. هلأ الزوجة مسافر، إذن لا حاجة له بها الآن. إذا حاضر ممكن يكون له حاجة، لا يجوز لها أن تصوم حتى تستأذنه، مع أنه الصوم رتبته كثير عالي، لكن حق الزوج فرض عليها فتستأذنه، فإن أذن صامت وإلا ما تصوم. فالعلماء استنبطوا من هذا الكلام بأن الفرض أقوى من السنة، وتترك السنة لأجل الفرض. حتى إذا كانت امرأة صائمة صيام سنة ودعاها زوجها إلى نفسه، أفطرت وقامت إلى زوجها. الإسلام يا أخوان صحيح هو دين الذكر والصلاة والقيام والمناجات، بس كمان هو دين حياة. إذا كان حياة زوجية ففي حقوق بين الزوجين، وإذا كان في حياة مالية بالمعاملات المالية في حقوق بين الشريكين، وإذا كنت في محراب عبادتك فأنت مقبل على ربك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب، مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم خرج لهذه الدنيا ليرى أمه آمنة بنت وهب، فيعيش معها 6 سنوات، ثم ينطلق معها إلى المدينة لزيارة أخواله، ويعود صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق تموت أمه، يرى أمه وقد ماتت ووريت التراب، ويعود صلى الله عليه وسلم في 6 من عمره ليعيش حياة اليتم، يكفله جده ثم عمه ثم يكبر ثم يتزوج وينجب، ثم يبعثه الله عز وجل، ثم ينطلق في الدعوة إلى الله عز وجل. وفي 8 للهجرة، وقد شارف النبي صلى الله عليه وسلم على 60 من عمره، يمر مع أصحابه بقبر في بيداء، ثم يتوجه إلى ذلك القبر ويقف عند ذلك القبر ويبكي بكاء شديدا. بكى بكاء شديدا صلى الله عليه وسلم حتى هيج الجيش فبكوا معه صلى الله عليه وسلم. ولما سئل صلوات ربي وسلامه عليه قال: هذا قبر أمي آمنة بنت وهب، استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزوره فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. هذا قبر أمه، تذكر صلى الله عليه وسلم أمه في ذلك الموقف، تذكر الموقف الذي حصل قبل 50 في هذا المكان عندما ماتت أمه، وبكى صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف قيمة الأم، الأم التي تعبت وسهرت ونصبت وقدمت الغالي والنفيس. ولذا كانت الأم حاضرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاعر الأم. يقف صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ويهم صلى الله عليه وسلم بإطالة الصلاة، وقد عزم على ذلك، فلما وقف في محرابه ورفع يديه وكبر وبدأ في الصلاة إذ ببكاء طفل صغير، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقوم للصلاة وهو يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصغير فيخفف مما يجد أو مما يعلم من وجد أمه عليه. هو يستشعر مشاعر الأم التي يتفطر قلبها من بكاء صغيرها، لم يقل من بكاء الصغير على أمه، ولكن مما تجد الأم من بكاء هذا الصغير. يخرج صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، وإذا بقمرية تحوم حول رأسه طائر، يرفع رأسه ثم ينظر لأصحابه ويقول: من فجع هذه بصغارها؟ لقد أخذ أحد الصحابة صغار تلك القمرية. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من فجع الصغار، ولكن من فجع هذه بصغارها، من فجع هذه الأمة المكلومة في أولئك الصغار. وهكذا كانت الأم حاضرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة الأم التي ولدت وأنجبت لها مكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا بكى عند قبر أم آمنة بنت وهب، وقال فيما قال لهم: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. زيارة القبور أيها الأحبة أمر مرغب فيه، لأن القبر يذكرك الآخرة، يذكرك بفناء هذه الدنيا وانتهائها، يذكرك بأن كل أمر أنت الآن مشغول به عن ربك ومولاك سينتهي هذا الأمر. مرد بني آدم إلى تلك الحفرة، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ولذا وقف عثمان رضي الله عنه وأرضاه على قبر قد حفر فبكى رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، نذكرك الآخرة والجنة والنار فلا تبكي وترى القبر فتبكي؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة. إذن هذا هو القبر، تذكرة يذكر الإنسان بالفراق، لكنه فراق للمؤمنين بعده لقاء، أما الكافر فإنهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إذن حبيبنا صلى الله عليه وسلم تذكر بهذا القبر،
وبهذا الرحيل رحيل أمه آمنة بنت وهب التي أنجبته وحملته ووضعته ليرسل للعالمين درسا رايا أن الأمة لها مكانة عظيمة وأن للوالدين منزلة في قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فكيف بكل ابن وكل بنت؟ لا بد أن يكون قدر الأم والأب عظيما في قلوبهم وأن يكون تاجا على رؤوسهم. فهذا منهجه صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي وفداه أنفاسنا صلوات ربي وسلامه عليه.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. كثير من الأهل عم بيسألوا يا ترى إيش أهم العادات اللي ممكن أدرب أبنائي عليها، وبتأثر هاي الهواية لنقول أو الممارسة أو العادة على نموهم بشكل مميز. أقول لكم تقرير لليونسكو، وهو الآن يعني لحد ما صار قديم شوي، عمره تقريبا 3 سنوات. هذا التقرير يؤشر على أهمية عادة القراءة عند الكبار وقبلهم الصغار. وهذه العادة ترى إنه ابني يتقمصها أو يبدأ فيها سهلة جدا، بشرط واحد، القدوة. كل ما كنت أنا كأب وأم أو أحد الوالدين قارئ باعتدال أو بنهم، كل ما تقمص الأبناء هاي الهواية أو هاي العادة، بلاش هواية، العادة أجمل من الهواية، كل ما أخذها طفلي مني. بعض التقارير الدولية تقارن للأسف الشديد بين الطفل في الغرب والطفل في الشرق، وأحد الأسباب اللي من أجلها يقال إلى حد ما أن الطفل في الغرب عنده عمليات ذهنية أعلى وأسرع من الطفل في الشرق هي عادة القراءة. بيحكوا أن الطفل تقريبا عمر 8 سنوات في الغرب لديه حوالي 15,000 مفردة لكثرة القراءة لديه، هي عادة عنده ينمى أو تنمى في البيت وفي المدرسة. بينما الطفل في الشرق في بلادنا تقريبا لديه بعمر 8 سنوات حوالي 6,000 مفردة. شوفوا فرق 15,000 تقريبا ل 6,000. ليش؟ لأنه لم تنمى لديه هواية أو عادة القراءة بشكل صحيح في طفل الشرق للأسف، سواء في البيت أو في المدرسة. وهون بيصير فرق، مع أنه القرآن الكريم كله أحرف وكلمات وآيات وبلاغة، وفي تقصير شديد بقراءتنا ربما نحن عالم الكبار أمام أطفالنا بصورة جاذبة لكتاب الله سبحانه وتعالى. قديما كانت المدارس تؤسس حتى مجموعة من المدارس غير الإسلامية لنقل أو المسيحية، كان قراءة القرآن الكريم شبه يومي صباحا في الصفوف في المدارس. لماذا؟ لأنه فيه لغة فصحى قريبة محببة ودودة بليغة إلى قلب الطفل والكبير. فياريت نشاهد رجوع عادة القراءة لمدارسنا ولبيوتنا. أنا بستغرب، كنت بدخل مدارس في الغرب في أوروبا بالذات، في الحصة الأولى الصباحية هي حصة قراءة يومية، وكل يوم في قراءة منوعة، في يوم قراءة من جريدة، في يوم قراءة من قصة، في يوم قراءة من كتاب فنون، في يوم قراءة من كتاب علوم مختلف عن المنهج اللي عم بدرسوه العلوم والفنون وغيرها. ليش؟ لأنه القراءة كل ما كان في حصيلة مفردات عند الطفل وعند الكبير، كل ما كانت عملياته الذهنية أسرع ونموه أسرع وذكاؤه أعلى وقدرته بالتالي أمهر. في فيديوهات، أعطيكم مثال، في فيديوهات لأطفال صغار كثير منحبها نشوفها على السوشيال ميديا. ليش؟ لأنه عم بحكي بمفردات ليست من عمره. واو، مستغرب، بنحب. ليش؟ لأنه عم بحكي مفردات عالية الجودة، مع أنه كل أطفال الأرض بيقدروا يكونوا بهذا المستوى من الحديث والقدرة عشان أو لو تدربوا بشكل صحيح على عادة القراءة البيتية. يا ريت نقدر نشوف حصة شبه يومية بمدارسنا، ويا ريت نقدر نشوف قراءة يومية مدتها يعني لا تزيد عن ربع ساعة لثلث ساعة في بيوتنا، ونخلي في عنا فقرة قراءة بلاش يومية، خليها يوم بعد يوم بين الأسرة، أحد الوالدين مع أبنائه أو الوالدين مع أبنائهم، لأن القراءة تنمي اللغة، واللغة والمفردات اللغوية تنمي وتزيد من قدرة الطفل الذكائية وثقته بنفسه. إن شاء الله يا رب نشوف جيل جديد مميز بالقراءة.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في نيالي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بك ونفع بك.
0: وبكم سيدي، أكرمكم الله. سيدي، الآية اليوم في سورة إبراهيم، الآية التي تطلب مثلا، وهي قوله تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نريد توضيح هذا المكر وكيف هو من خلال هذه الآية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الحقيقة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ما سواه ممكن الوجود، يعني ممكن أن يكون أو ألا يكون أصلا، أو إذا كان على ما هو كائن أو على خلاف ما يكون. كمناقشة افتراضية، ألم يكن من الممكن أن يكون الكفار في كوكب آخر؟
0: بلى
1: طبعا ممكن، أو في حقبة أخرى أو في قارة أخرى، ولكن شاءت حكمة الله أن نكون معا على أرض واحدة وفي زمن واحد وفي شروط واحدة. في اجتهادي، الحق يقوى بالتحدي، أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية، فهذا قدرنا. مرة إنسان خاطب جهة قوية قال له: أنت قدرنا. فالابتلاء قدرنا، بل هو علة وجودنا، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. والآية الثانية: إنا كنا مبتلين. فالبطولة لا ألا نبتلى، بل أن ننجح في الابتلاء. لذلك في فريق، هناك فريقان: مؤمن وكافر، مستقيم ومنحرف، محسن ومسيء، صادق وكاذب. اجتهادي المتواضع أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء، المحسن مع المسيء، الصادق مع الكاذب، الذي يبني مع الذي يخرب، الذي يعدل مع الذي يظلم، أن يستوي هؤلاء ومع هؤلاء، هذا لا يتناقض مع عدل الله فحسب، بل مع وجوده. لذلك المؤمن واثق بنصر الله ولو تأخر، واثق بعفو الله. ثقة المؤمن بالله أحد أسباب سعادته، وقلق القوي. والحقيقة الدقيقة، الله عز وجل حينما قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يعني كلفتة بلاغية، لو أن الصياغة أولئك الأمن لهم ولغيرهم،
0: تحتمل غيرهم،
1: أما الأمن لهم وحدهم هذا اسمه قصر وحصر. ونحن كتقريب، لو واحد في الصلاة قال: نعبد إياك، صلاة باطلة. مع أن ما بس غير الترتيب، إياك نعبد فيها قصر وحصر، نعبد إياك لا تعني ألا نعبد غيرك. لذلك أولئك لهم الأمن وحدهم، يعني لا يتمتع على وجه الأرض في الخمس قارات من آدم ليوم القيامة بالأمن إلا المؤمن. أولئك لهم الأمن. الآن الطرف الآخر: فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. مهما يكن المشرك قويا متمكنا، يملك سلاح نووي، الله عز وجل يعاقبه معاقبة في الدنيا قبل الآخرة، يلقي في قلبه الخوف
0: بعكس الأمن.
1: فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، ويباء السبب. فمعنى ذلك نعمة الأمن لا يتمتع بها إلا المؤمن. الآن: ومكروا مكرهم، خططوا، برمجوا، هيئوا، افتعلوا، كذبوا، بالغوا، نافقوا ومكروا مكرهم. تصور حاكم قوي جدا، وكم ضابط عنده خططوا لانقلاب وكتبوا أنت وزير داخلية، أنت وزير عدل، أنت وزير دفاع، هذه الأوراق عند الحاكم، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم.
0: كل ما يخططون عند الله،
1: عند الله
0: في علمه.
1: لكن وإن كان مكرهم، دقيق الآن، لتزول منه الجبال. أضرب مثل متواضع، جبل قاسيون في دمشق، هذا تل،
0: جبل صغير جدا،
1: لو اجتمع أهل الأرض على إلغائه ما بيستطيعوا. الله وصف مكرهم يزيل الجبال. الحقيقة الإنسان الآن تخور قواه
0: أمام هذه،
1: بعدها يقول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. لذلك زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. فالمؤمن يتمتع بنعمة الأمن ونعمة السكينة ونعمة التوفيق ونعمة السعادة. أما غير المؤمن في عنده لذة، واللذة آنية واللذة حسية، وتحتاج إلى وقت وإلى صحة وإلى مال. والإنسان لحكمة بالغة بالغة بالغة يفقد إحداها دائما. بالشباب في صحة وفي وقت بس ما في مال، بالمنتصف في مال وفي وقت وفي
0: صحة
1: بس ما في وقت،
0: لا يوجد وقت.
1: في الشيخوخة في صحة في مال وفي وقت بس ما في صحة. أما السعادة لمجرد أن تنعقد للمؤمن مع الله اتصال، هو أسعد الناس. وينبغي أن يقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد
0: سعادته من داخله
1: إلا أن يكون أتقى مني.
0: نعم. إذن شيخنا، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، كما تابعتم الآيات، إن الله عزيز ذو انتقام. لماذا يتأخر أحيانا نصر الله لرسله ولأوليائه؟
1: قلنا للناس ادفع 100 ليرة خذ 1000، يقف أمامك طابور طوله 50 كيلومتر. أما حينما يتأخر الجزاء عن العمل يمتحن الصادق من الكاذب.
0: نعم.
1: إنا كنا مبتلين. وحينما يأتي العقاب عقب المعصية يستقيم الناس لا حبا بالله بس خوف من المعصية.
0: خوف من
1: أما هذه المسافة التي تطول أو تقصر بين الطاعة والثواب والمعصية والعقاب تؤكد الاختيار
0: وتتسع دائرة الممتحنين،
1: لأن الله إذا أجبر عباده على الطاعة بطل الثواب، وإذا أجبرهم على المعصية بطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا.
0: سيدي، في موضوع المكر، في مكر هؤلاء بالمؤمنين، في آية أخرى ويمكرون ويمكر الله، كيف يمكر الله بأعدائه؟
1: الحقيقة أن هذا اسمه في البلاغة مشاكلة. الله لا يمكر، بس رد على مكرهم بتدبير، سمي مكرا للمشاكلة. يعني هو في مثل بالبلاغة مشهور، نطبخ لك طعاما، قال اطبخوا لي جبة وقميصة،
0: هو بحاجة لباس،
1: إنما هي مشاكلة.
0: نعم.
1: وهذا من البلاغة، والقرآن عربي مبين.
0: نعم.
1: الله لا يمكر.
0: إذن مكر الله هو الرد على مكرهم،
1: ردوا على مكرهم، تدبير الله لقمع مكرهم.
0: نعم. نعم.
1: أو لخلاص المسلم من مكرهم.
0: في آية ثانية يبين الله تعالى طريق الخلاص، يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم
1: شيئا. هذا الآن دخلنا بقانون.
0: نعم.
1: أخي الكريم بارك الله بك، الصبر مع الطاعة طريق النصر، والصبر مع المعصية ما بعده إلا القبر. الصبر مع الطاعة طريق النصر، أما الصبر مع المعصية طريق القبر. اصبروا أو لا تصبروا، يعني واحد ارتكب جريمة حكم عليه بالإعدام، نقول له أنت بتحب تترجى، بتحب تخاف، تبكي، تضحك، تسكت، الحكم لا بد من تطبيقه. فالإنسان إياه أن يصل مع الله إلى طريق مسدود، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم. لذلك في بعض الآثار لا توبة لقاتل، المسلم يظل معافا ما لم يسفك دمه.
0: إذا سيدي، يعني هذا الكيد العظيم الذي يكيدونه حله في كلمتين
1: أبدا،
0: الصبر والتقوى.
1: سيدي الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله أعطاك أسلحة فتاكة، أسلحة حاسمة، بس لابد من أن تعتز بالله، أن تلتجئ إليه، أن تدعوه.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبقى لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وسعدنا فيه بكلمات شيخنا الفاضل إلا أن نشكر له وأن نشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال وأهنأ حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار.
2: على شفا جرف هار
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
3: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. على شفا جرف هار، من لا يحترس من الكبائر ولا يحتاط من عظائم الذنوب. هذا البرنامج نتحدث فيه عن الكبائر السبعين، ونخص هذه الحلقة بالحديث عن الكبيرة اللواط، وهو فعل قوم لوط أي الشواذ. واللواط هو من أكبر الكبائر، ففيه مخالفة للطبيعة البشرية التي فطر عليها الإنسان. ولا يقتصر الأمر على الشذوذ، بل على كل من ساندهم وتعاطف معهم. وإن الاعتقاد بكون الإنسان يولد هكذا، أو أن هذا نتيجة مرض طارئ من فساد الفطرة، أو أن مشكلته هذه نتيجة مرض طارئ من فساد الفطرة، وقد ينتج كل ذلك من عدة عوامل. ولكن من أراد أن يعالج نفسه من هذا المرض فبالتأكيد يمكنه ذلك. وجدير بالذكر أن الاعتراف بحقوق المثليين المدنية هو جريمة بحق المجتمع، بل هو من أكبر الكبائر، وقد يصل إلى الخروج من الدين لمن يستحله. ولا ننسى في هذا الصدد ذكر إتيان المرأة في دبرها، ولكن ليس من أكبر الكبائر كاللواط.

وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وجاء في الحديث عن ابن عباس أيضا يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارٍ
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. للأخلاق أهمية بالغة لما لها من تأثير كبير في حياة الأفراد والجماعات والأمم، ولهذا فقد اعتنت السنة النبوية بالأخلاق والمعاملات عناية فاقت كل التصورات، فقد عد بعض العادين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوها 60,000 حديث، 20,000 منها في العقائد، 40,000 في الأخلاق والمعاملات. وهذا بلا شك دليل على عناية السنة بالأخلاق، وبيان مؤكد للمنهج الأخلاقي لرسولنا الكريم. خلق اليوم خلق اجتماعي راق وإنساني لأقصى درجة، فإذا كنت ممن يسهل عليهم العطاء ولا يؤلمهم البذل فأنت سخي، وإن كنت ممن يعطون الأكثر ويبقون لأنفسهم القليل فأنت جواد. أما إن كنت ممن يعطون الآخرين مع حاجتك إلى ما أعطيت لكأنك قدمت غيرك على نفسك، فقد وصلت إلى مرتبة الإيثار. حديثنا اليوم عن تلك الفضيلة المجتمعية الراقية، فالإيثار من أعلى المراتب الأخلاقية، فهو خلق ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة، مع الرغبة في الأجر والثواب وإرضاء الله جل وعلا. قصتنا اليوم تحكي عن رجل غريب كان يمر بالسوق، وقد نال منه الجهد أي الفقر والجوع، فقرر أن يستريح قليلا بجوار أحد الباعة، فألقى السلام وجلس ليلتقط أنفاسه. السلام عليكم يا أخي.
3: وعليكم السلام، من أين الرجل؟
2: إني غريب ضاق بي الحال، وأريد أن أعرف أين أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: ستجدوه يجالس أصحابه بالمسجد.
2: بارك الله فيه. ووصل الغريب إلى المسجد وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له حاله ومعاناته، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهله يسألهن عن شيء يقدمه لهذا الرجل الغريب، فلم يجد عندهن سوى الماء، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه: من يكفل هذا؟
3: أنا أضيفه يا رسول الله.
2: انطلق الرجل إلى بيته وهو في منتهى السعادة، فقد واتته الفرصة أن ينال شرف إكرام ضيف رسول الله. وعندما وصل إلى بيته طرق الباب في لهفة ودخل وأدخل ضيفه، ثم اتجه مسرعا إلى زوجته.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
3: أدركينا بالطعام، فبصحبتي ضيف رسول الله وهو متعب أجهده الجوع.
4: مرحبا بضيف رسول الله. والله يا زوجي ما عندنا من الطعام إلا القليل الذي بالكاد يسد جوع أطفالنا، وقد كنت
3: لا عليك من الأطفال، أشغليهم بأي شيء حتى ينصوا العشاء ويناموا، ثم أحضر الطعام كله لنضعه أمام الضيف، وسوف نصدر أصواتا كأننا نشاركه الطعام، ولكن لا تنسي أن تطفئ السراج حتى لا يلحظ أننا لا نأكل معه فيصيبه الحرج. هيا أسرعي بالطعام.
4: إني آتية خلفك في الحال.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصابني الجهد، أي الفقر والجوع، فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال: ألا رجل يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله وقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج، ونطوي الليل لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله الليلة من صنيع فلان وفلانة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام حياة سعيدة بما يحمل في طياته من سمو في العلاقات ونكران للذات وانخراط في الجماعة. إن حياة يؤثر الناس فيها غيرهم على أنفسهم لهي حياة سعيدة بكل المقاييس والمعايير، لأن القيم المتبادلة هي غذاء الروح الشفيفة والنفس الرهيفة. فهذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يضرب أروع الأمثلة في الإيثار وحب الآخرين. وهذه سجية من سجاياه الحميدة صلى الله عليه وسلم، تلازمه ملازمة المشرق لطلوع الشمس وملازمة النور للقمر.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الإمام عبد الله بن المبارك يقول لك: ما قسم ظهور الرجال إلا الدين. الدين ده فعلا ذل بالنهار وهم بالليل، ذل بالنهار وهم بالليل، ده حقيقة. أكتر حاجة كنت بتشوف، من أكتر الحاجات اللي كنا بنشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها هو الدين. أصل أكرم حاجة للبني آدم إن محدش يطلبه بشيء، إن محدش يقوله عليك شيء. وبيني وبينكم إحنا كلنا محتاجين إن ربنا يفك عنا الدين، ومحتاجين إنه ما يدي الناس. عدم الدين هو الغنى. أنا بقولها لكم بصراحة، عارفين مين الغني؟ مش الغني اللي معاه فلوس، الغني اللي مش مديون. عشان كده ده دعاء أنا لما بسمعه بحب أمن قوي معاه، لأن كلنا محتاجينه. تعالوا نأمن مع الدعاء ده علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيني وينجيكم من شر الدين.

0: اللهم امين اللهم امين اللهم امين. شفت الدعاء جميل ازاي؟ فعلا يا جماعه، يعني اقصى حاجه ممكن تتخيلها ان واحد يبقى فاقد لحريته. الفقدان الحريه ده امر يعني امر شديد جدا. لذلك انت بتلاحظ في الدعاء ثاوى ما بين غلبه الدين وغلبه العدو، وكان الدعاء متوازن توازن عجيب. اللهم اني اعوذ بك من غلبه الدين وغلبه العدو وشماته الاعداء. هي بالظبط كده، يعني الدين بيتساوى مع العداوة بالظبط. العدو بيحاول يذل البني آدم، بيحاول يذل الإنسان، بيحاول يسلبه كرامته، برضو الدين بيعمل كده. بجد الله يكون في عون كل مديون. الدين ده عبء. تخيلوا بقى، شوفوا حضراتكم الدليل ان ربنا هو الرزاق، ان الواحد لو مديون لواحد بمبلغ من المال عمال يفكر يجيبه منين ولا يروح فين. أمال ربنا اللي بيدبر أرزاق كل الناس، في مرة من المرات الناس نازلين وهم يوم النفرة كده من عرفة، واحد بيقول للإمام أحمد بن حنبل سؤال جميل قوي. الناس كتيرة بقى ده في وقتها، يعني والمثل كان وقتها 30,000 40,000 واحد، النهاردة 3 مليون 4 مليون. فالراجل المهم بيقول للإمام أحمد: انظر يا إمام، كل هؤلاء الخلق كيف كيف سيحاسبهم الله في وقت واحد؟ قال له: كما يرزقهم في وقت واحد. زي ما رزقهم يا أخي. كل دول بيتعشوا، كل دول بيفطروا، كل دول بيتغدوا، كل دول بيتعشوا، كلهم بيشربوا مية، كلهم بيتنفسوا هواء. واللي بيدبر كل ده هو ربنا عز وجل. الواحد فينا لو بيجري على عيل ولا عيلين وشايل همهم، أمال بقى ولله المثل الأعلى. خالق السماوات والأرض، رزاق السماوات والأرض، اللي خلق الكون ده كله وجعله مطوي برحمته وبقدرته. ربنا بيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العجيب إن إحنا بنصلي ومش ضمنين إن ربنا يتقبل صلاتنا، إنما بنعمل اللي علينا ونصلي. بنيجي في الرزق وبنخاف، بنيجي في سداد الدين وبنخاف. يا أخي ما تخافش، مو سداد الدين ده طالما في أمر مشروع، بس اوعى يكون الدين في امر غير غير مشروع. يعني واحد يستلف علشان امور طرفيه، لا ما تستلفش عشان امور طرفيه، لانه الدين زي ما قلت لك ذل بالنهار وهم بالليل. وربنا يريد المؤمن يكون عزيز النفس. فعلى العموم لو كان دينك في دواء او في غذاء او في كساء او في
1: ايواء، يعني حد
0: يسكن ولا يعيش ولا يتستر ولا،
1: هذا الكلام امر مقبول جدا جدا جدا، بس استعين بالله.
0: على فكرة الدعاء دوت للناس اللي ناوية تسد. أصل في ناس النهاردة تستلف إنما مش ناوية تسد، ومش ناوية توريك وشها بعد ما تستلف. في ناس كده ربنا يهديهم، لكن اللي ناوي يسد
1: يستعين بالله على السداد.
0: تعال بقى معايا للدعاء التاني، بس هقوله
1: لحبايبنا وأصدقائنا. خد بالك انت بقى معايا من الدعاء اللي جاي ده، الدعاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا من كل الأساليب ومن كل الأشياء ومن كل الوسائل اللي بتصيب الإنسان بالإحباط. يقول: أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من الدين وقهر الرجال. ده كلام مهم جدا. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل، الإنسان المحبط. في واحد محبط تلقاه قاعد كده ولا بيتحرك ولا بيعمل ولا بيحاول ولا بيشتغل
0: ولا ناوي يعمل ده، وعمال طول الوقت
1: انا هغرق انا هضيع انا دوت، عمره ما هيواجه مشاكله وعمره ما هيقف على رجليه.
0: لابد انك تعرف ان ربنا بيقول: انا عند ظن عبدي بي. انت ظنك بربنا ايه؟ انه هيسد دينك ولا لا؟
1: انه هيسد عنك ولا لا؟ انه هيساعدك ولا لا؟ عرفت بقى غلبة الدين وقهر الرجال؟ يعني ايه غلبة الدين؟ ان الديون تكتر على الانسان وما عرفش يسد. وقهر الرجال ان واحد يتحكم في واحد، ان واحد يصيب التاني بالقهر. مش انت بتقرأ سورة الضحى وربنا بيقول: فأما اليتيمة فلا ايه تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى شفت الدعاء اهو: أعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن، الهم اللي هو الشيء المستقر في القلب، الحزن انك تزعل من اي حاجة، وأعوذ بك من العجز والكسل. شوف التناغم في الحديث، كأنه قطعة موسيقية، الدعاء كأنه قطعة معزوفة. الهم والحزن، العجز والكسل،
0: وأعوذ بك من غلبة الدين، وأعوذ بك من الجبن والبخل،
1: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. معاني عظيمة جدا. آخر
0: شابتر أو آخر جزء في الدعاء جميل قوي،
1: لو بصيت في الجزء الاخير من الدعاء هتلقى حاجه في منتهى الاعجاز الكريم في الدعاء. يقول لك ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. كلها امور غيبيات اهي، عذاب القبر ومن اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. يعني اي اختبار صعب وانت عايش، واي اختبار صعب بتتعرض له في سؤالك في القبر، واعوذ بك اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. اجمل حاجه ممكن تسمعها في الدعاء. عارف المأثم يعني ايه؟ يعني اي حاجه تجرك الى الاثم. المغرم اي حاجه تسبب لك تلفيات وخسائر. عشان كده انا دايما اقول للناس، انتوا عارفين يا جماعه يعني الرزق ازاي، ربنا يبارك في الرزق، انك ممكن يكون مرتبك بسيط انما الحمد لله ما بتتحوكش لعمل عمليه جراحيه، ما بتتحوكش لدفع مخالفه، ما بتتحوكش انك تدفع كفاله في محكمه، ما بتتحوكش انك تعوض واحد عن تلفيات سببتها له. كل ده اسمه ايه؟ كل ده اسمه المغرم. يعني حاجات بتسبب غرامات، يبقى حاجة تسبب اسم، حاجة تسبب مغرم. أما بقى إنك تستعيذ بالله من الغيبيات بس، ما ينفعش. الغيبيات والماديات، وقدم الغيبيات على الماديات. فعلا دعاء جميل إن الواحد يستعيذ من المأثم والمغرم. اللهم أمين، اللهم أمين. تعالوا بقى بعد ما فهمنا الدعاء نأمن بلحظة صفاء، عسى أن تكون ساعة إجابة. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب، النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: وين يا ابو الزكا؟
2: حبيبي يا قرن حبيبي.
1: وين رايح؟
2: وين بدي اروح؟ على الورشة.
1: مش قلت لي انت انك خلصت منها؟
2: رجعت. هو انت شايف الشغل مكسر بعضه في هالبلد؟
1: طيب اسمع، عايزك في موضوع ابو الزكا.
2: اصحك تقول لحبوب والله حشيش. انا هلقيت باهل حالي للزواج، بنت عمي يومين ثلاثة بتتزوج وراح تسيب الغرفة، وانا راح ارتب امور علشان اتجوز في الغرفة هذه.
1: طيب انا منعك عن الزواج يعني بتحكي معي هيك؟
2: انا ما قلتش منعني، بس لما الواحد بده يروح يتزوج والناس يسألوا عنه ومسموعاته تكون مش مليحة، يقولوا لهم تبع أطرمال تبع مخدرات، والله ما برضو يعطوني. فأنا قررت ألتزم في حالي، ماليش لا في مخدرات ولا في حشيش.
1: لعلمك أول حاجة أنا متجاه أقول لك ولا مخدرات ولا حشيش.
2: هايش بدك يا قرن؟ انهيني، بدي أروح على الورشة.
1: صراحة جاي أقول لك معك 15 شيكل دين.
2: مش شايفني رايح على الورشة ماشي يعني؟
1: الله أكبر، معقول معكش 15 شيكل؟ طب هات لك 6 شيكل.
2: ولا شيكل بقول لك، ولا حتى نص شيكل معي. لو معي شيكل ركبت فيه على الورشة، ما انت شايفني طالع متأخر.
1: يعني هو صاحب الورش مشغلك خدمة علام؟
2: لا مش خدمة علام، بس لسه ما قبضناش. وتاني حاجة، لو معي مصاري بداينش، بدي أحوش، بدي أشوف مستقبلي. بعدين انت ايش بدك في المصاري يا قرن؟
1: بصراحة والله في الدار مفلسين وفش ولا اشي، وكنت بدي اشتري لهم نص ربطة خبز من العتيق.
2: قرن، نص ربطة الخبز السخن بثلاثة شكل ونص، وانت لسه بتقول بدك تشتريه بارد، يعني بتطلع عليك بشكل. ليش بتطلب 15؟
1: يعني الناس بتاكل خبز لحالها في الدار؟ بدي اشتري لهم شوية بندورة، شوية بطاطا مع بتنجان.
2: مالكاش اللي على سوبر ماركت بول.
1: ايه انت مجنون ابو الزكار؟ بدك ودينا على السوبر ماركت اللي كنا بدنا نسرقه؟
2: هو ايش عرفه يا راجل ان كنا بدنا نسرقه؟
1: يعني بعطيني؟
2: انت روح وحاول، اقصد الله.
1: طب اسمع،
2: احكي يا قرن احكي، اخرتنا عن شغل انت.
1: إيه بدناش نسهر الليلة؟
2: الليلة مش فاضي، خليها لبعد العرس.
1: طيب صحيح بدكوش تعزمونا؟
2: هو احنا اللي بنعزم يا راجل، العريس اللي بيعزم.
1: خلص خلص، انا بروح بدون عزومة على رجب. روح كمل مشيك. روح الله يجيب العواقب سليم. السلام عليكم.
3: هلا هلا.
1: بقول لك السلام عليكم، بتقول لي هلا يا بلبل؟
3: قرن انا مش فضيلة، ايش بدك قول لي؟ انت بيجيش من وراك الا المصايب.
1: الله يسامحك يا بلبل، بتحكي عني هيك؟ وانا عمر قربت عليك؟ انا عمر عملت لك مصايب؟
3: من الاخر ايش بدك؟
1: قبل شوي كنت في الجامع، صليت السنة وبعدين صليت الفرض، وقلت والله ميل اسلم على بلبل وانا هيك نازل عن الدرج.
3: صليت السنة قبل الفرض؟ اسمع يا قرن، معك مصاري بتشتري من السوبر ماركت، معكاش مصاري الله يسهل عليك، انا عارف دواوينك.
1: الله يسامحك يا بلبل، مالك عصبت؟ انا حكيت معاك.
3: قرن انا مش فاضي، بدي اشوف الزباين.
1: طيب تحبش تعمل معروف يا بلبل؟
3: ايش بدك؟
1: بصراحة بدي 10 شيكل.
3: لا والله عن جد، في حدا حكالك انه انا صرف آلي؟
1: عقبضة الشؤون بس بدك اياها دين.
3: ولا انت فيش انصب منك. انت عمرك اتدينت من حدا مصاري ورجعت له اياهن؟
1: طيب انت جربني المرة هذه يا بلبل عشان خاطري، والله ما في ولا حبة بندورة في الدار ولا خبز كمان.
3: قرن انا عارفك، انت بتبلبع حبوب، وايش اللي ضمني المصاري اللي بدك اياهن ما تروح تشتري فيه حبوب؟
1: يا زلمة بقول لك الدار فيش فيها اكل، بتقول لي حبوب ومحبوب؟
3: طب ماشي، انا بدي ادينك 10 شيكل بس مش مصاري.
1: هايش بدك تعطيني ذهب؟
3: بدي اعطيك نص ربطة خبز وعلبتين فول وعلبتين جبنة فيتا، هدول اعتبرهن بعشرة شيكل.
1: لا بديش زي هدول، انا بدي اشتري حاجات تانية للدار، انت اعطيني مصاري وانا بدبر حالي.
3: لو بدك تطول النجوم بايديك بعطيكاش مصاري، يا بتاخذ هدول الاغراض يا ما بتروح. الله يسهل عليك.
1: طب خلص خلص يا عم بلبل اعطيني اياهن، واول ما ناخذ شوين راح اجيب لك اياهن ارد لك اياهن كلهن.
3: بديش ولا حاجة منك، هدول لله. يلا روح.
4: والله واهلا وسهلا بالعريس، وين هالغيبة يا رجب؟
5: ما كنت في العرس تبعنا عشان كتبت الدفتر.
4: كتبت الدفتر؟ يقطع شرك، قصدك الكتاب انت.
5: ما هو دفتر صغير مش كتاب، لا كتاب قراءة ولا حساب. كتبته وأعطيته القاضي نمورة، وعشان أخذت الصحن عضاء كله أكلته.
4: يلا يا رجب نيالك، بدك تصير عريس. يا عيني يا عيني، والله مغير البوت والبنطلون.
5: ما أخوي أبو النسر حرف مليون طريق، قال لي البوت هذا بدك تطخه تخبيه في البحر، قال عشان ريحته مش كويسة. قال بقول لي
4: ما هو بيني وبينك يا رجب، أخوك معاه حق. لما أنت كنت تيجي على المصنع كان العمال يغمى عليهم لما يشموا ريحة البوت تبعك.
5: مش من البوت تبعي، مش من البوت،
4: من رجليك يا رجب، من رجليك. الريحة بتطلع من رجليك وبتيجي على الجرابين، وبعدين بتطلع من الجرابين وبتيجي على البوت.
5: حق مش علي، حق على الجرابين أنا.
4: طيب يلا يا رجب روح على الغرفة تبعتك، غير وعيك واطلع نظف الزبالة كلها في المصنع.
5: أكيد بطلع بنظف كل الدنيا، بس خايف ما بنظف ترن على خطيبتي.
4: لا يا رجب ما اتفقناش هيك، انت في الشغل ما فيش حد برن عليك.
5: طب اذا قالت علي ايش اقولها؟
4: اعمل لها سي يا رجب، افصل عليها افصل.
5: بقدرش بتزعى، بضل اطعيط طول الليل، بضل افتح على عبد الحليم حافظ اي دمعة حزني. لا لا لا لا.
4: طيب يا رجب اذا رنت عليك رد عليها وقولها انا في الشغل هلقيت.
5: او انا كيف تكلمني؟ ما معي جوال انا.
4: وإلك ساعة بتقولي بدها ترن عليك وبالآخر بتقولي معيش جوال. خلاص روح اطلع اطلع على الشغل روح.
6: ادخل.
5: السلام عليكم. عليكم السلام. قد منك بوز، قد منك تيتشا.
6: أهلا يا رجب، مبارك. وقتيش الأخذ؟
5: يوم الخميس.
6: اها بدك تجيب لنا كرت ولا كيف؟
5: ما فيش عندي لك كرت واحد، كرت المؤن بس، ما اقدرش اعطيك اياه.
6: ولك مش كرت المؤن، العزومه تبعت فرحك.
5: بدك تجيبكم، ما احنا مش عاملين كروت، احنا عاملين ورق صغير نصوره على الماكينه، كل 10 ورق بنص شكل.
6: مش عيب يا رجب مش عيب، لانه وضع الناس صعب. المهم يا رجب زبطت شغلك؟
5: كله تمام، زبطت 100 100. وعيني جاي عشان بتدخل صرفة.
6: تاخذ ايش؟
5: بدي اخذ صرفة عشان بدي اروح خطيبتي، خاف ترن علي هالقيت.
6: انت وقت ايش قبضت يا رجب؟ الاسبوع اللي فات قبضت لسه.
5: ما اخوي ابو النسر باخذ المصاري بحطها محوشن، عشان نصهم بجيب اكل الي واكل الحمار، وبعدش نصهم بحوش عشان نشتري ذهب وخواتم وحياية وتعبين لهبة.
6: اوبا اوبا اوبا اوبا اوبا، اسم خطيبتك هبة. يا عمي عيش، اوبا عليك عيش. اي والله بكفي اسمها يا رجب، هاوس بهوس.
5: بقولك تحكيش على هبة ولا كلمة، ممنوع تعرف اسمها، اسم خطيبتي محدش بعرفه. تي تقول هبة ومش هبة، ممنوع تجيب سيرتها على لسانك بالمرة، مش هتعرف اسمها. هاي بقولك.
6: مالك يا رجب مالك، انا زي اخوك الكبير وانا متجوز.
5: طيب خلاص هات السلفة.
6: طب احكيلي احكيلي يا رجب، ليش بدك السلفة؟
5: ما اخوي قال لي بدك تروح تجيب لها الجوال، وأخاف ترن علي هالقيت.
6: عادي يا رجل، إذا رنت عليك رد عليه وقولها تقلقيش راح أجيب لك أحلى جوال. ولا أقول لك يا رجب رن عليها رن.
5: إيش رن؟ ترن ترن ترن ترن.
6: مش من طمك ولك ترن، من جوالك رن.
5: ما معي جوال.
6: أنت قاعد تتابل علي ولا؟ روح روح كمل كناسة والله يسهل عليك.
5: مش بدك تعطيني صلفة عشان العراس، ما بعد بكرة العراس تبعي. عشان جاء اطلب اذن عشان بدي اخذ 15 عسل.
6: 15 يا رجب؟ لسان بالمره يا حبيبي.
5: طب يلا اعطيني صلفه، بدي اشتريها جوال انكشاف.
6: احلى انكشاف يا رجب 60 شيكل وكبيرها 70 شيكل. انا بدي اعطيك صلفه 100 شيكل. بتجيب لها جوال بالشريحتين وسماعات للراديو، بتجيب لها كمان احلى بيت حريمي للجوال.
5: خلاص يلا هات المصاري.
6: امسك يا رجب خذ.
5: السلام عليكم. معكم السلام.
6: الله يسهل عليك يا رجب، الله معاك. سكر الباب وراك.
2: يا ابو الديب يا ابو الديب.
7: ايوه يا ابو الذكر، ايش فيه؟
2: وين جوزك؟
7: ما انت عارف على السياره بيشتغل طالع.
2: اها ماشي ماشي.
7: ايش بدك اشي؟
2: لا لا، كنت بدي اساله مشي حاله في امور الزواج، والله بده مساعده بده شيء.
7: اي هو انتم مدورين عليه؟ ما هو شايل الملف لحاله.
2: انت برضو زي جوزك، بنيجي بنشيل معاه بقول خليكوا عشقة، ما بنشيلش معاه بقول هو انتو شايلين معاه حاجة. تاني حاجة، ايش بده يشيل لما يشيل هو؟ ما هو بالنسبة له يوم السعد لما اجوا خطبوا هبة لرجب، وهلقيت جاي تقولي لي جوزي وما جوزي.
7: والله انت شكلك عامل مشكلة مع صاحب الورشة وجاي تتفشش فينا.
2: يا نهيل، بدي الزبط جوزك علشان قص الغرفة تبعت هبة، بديش اخسر اخويا وائل لانه انت عارفة وائل عينه عليها.
7: طب ما انت إلى غرفة وهو شاب مسكين بنام في الصالون قاعد.
2: انت الثانية كلكو قارين على شيخ واحد؟ ايش قصتكو؟ بدي اتجوز انا، بدي اتجوز، كل ولاد جيل اتجوزوا وخلفوا.
7: وحدا ماسكك لما تتجوز؟ اتجوز يا اخويا.
2: ولك افهمي افهمي يا بنت الناس، الغرفة تبعت هبة بدك سمها نصين، جزء مطبخ وجزء حمام. افهمت ليش بدي انا الغرفة؟
7: واخوك وائل المسكين وين يروح؟
2: اخويا وائل لساته بتعلم، لما يجي معاه الزواجه يا بيبنى على السطة 10 سنتي يا اما في ورا الدار حكورة بنبني له فيها غرفة مطبخ وحمام.
7: والله هذا الكلام اخوك اللي ببيت فيه مش انا.
2: طيب ماشي ماشي، وين هبة وينها؟
7: هيها في المطبخ.
2: كيف حالك يا بنت عم؟
8: الله يسلمك يا ابو الذكر.
2: كيف استعداداتك للعروس؟ يومين ضيله
8: كسينا وجبنا الذهب والأواعي وكل شيء.
2: يلا مبارك مبارك. اسمعي هبة يا بنت عم.
8: أيوة يا أبو الذكر.
2: بدي إياك تحكي لوائل، لأنه أنت علاقتك مع وائل كويسة، احكي له أنه هذه الغرفة لأبو الذكر علشان بده يعمل فيها حمام ومطبخ علشان بده يستر حاله. بعدين وائل ما بسمعش إلا منك، وأنا بصراحة بديش أخسر أخويا.
8: أول حاجة هاي الغرفة مش إلي، ولما أنا أطلع منها ما بقدرش أنا أوزحها فلان وعلان.
2: يا عم عارف عارف والله عارف، بس أنا جايلك علشان أنت تحكي مع وائل، لأنه وائل بسمعش إلا مني.
8: خلص أنا بحكي له.
5: يا رجب. أيوة أبو النصر، أنا هاني موجود. إيش فيه؟
9: بعد بكرة العرس يا رجب.
5: طيب أنا عارف بعد بكرة العرس، لا نخبط قنابل في الحفلة.
9: مش قصة قنابل، ركز معاي.
5: أما مركز.
9: بتجيب أصحابك كلهم اللي بشغالين معاك في البلدية وبتنظفوا لي كل المكان هذا، بديش أشم أي ريح على أي حمار. ماشي؟
5: طيب وين أحط الحمار؟ طيب
9: ولك مش بدنا ننصب الحفل هنا؟ مش بدنا نجيب المسرح؟
5: وإيش دخلهم الحفل هنا؟ ممنوع حد يجي بمراعة دارنا، ممنوع حد بدي يجي أنا بخبطه بالسكينة.
9: ولك الحفل إلك يا منكوب على عينك، الحفل إلك إلك.
5: وليش إلي؟ ما قلت لك بدي حفل أنا، بس تجيب الحفل تقعد ترقصه وأنا ضلني قاعد هناك.
9: ولك ما احنا بنرقص إلك وبدنا نفرح إلك عشان أنت تتجوز وتتنيل.
5: طبعا بدي أتجوز، أنا بدي كلكم الخطوة ضاقكم واقفين معايا وأنا بدي أتجوز. ها
9: ولك هادي حفلة، الناس بدها تفرح لك، بدها تيجي تجاملك، عشان هيك بدنا ننظف المكان عشان الناس يقعدوا وينبسطوا.
5: طب وين بدي احط الحمار تبعي؟
9: حطه، اقول لك وين تحطه، حطه في غرفه النوم هناك عند الطقم الجديد.
5: طب وين بدي احطه عند الطقم الجديد وش اسمه؟ وين بدي انام؟ انام عند التلفزيون تحت؟
9: نم في جهنم الحمراء اللي تاخذك، امشي روح يلا.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذا أحب الله عبدا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيكون؟ ينادي ربي عز وجل جبريل عليه السلام، وهو سيد الملائكة، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر. فينادي جبريل فيقول: يا جبريل، إن الله يحب فلاناً.

فأحبه، يأمره سبحانه وتعالى أن يحب من أحبه الله سبحانه وتعالى. جبريل عليه الصلاة والسلام يستقبل هذا الأمر فيحب هذا العبد لحب الله، ويحب هذا العبد بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم ينادي جبريل في عالم السماء فيقول: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ومحبة أهل السماء لهذا العبد أيضا هو بأمر الله عز وجل، ويحبونه لأن الله أحبه. وسؤال ربي عز وجل: أي العبيد يحبهم؟ هل من كفر به؟ هل من نافق؟ هل من وقع في الشرك؟ هل من يرتكب الكبائر؟ هل من يجاهر في المعاصي؟ فهل من يترك فرائضه؟ هل من يقتحم محارمه؟ إن الله عز وجل يحب المحسنين، يحب الطائعين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتصدقين. ذكر الله عز وجل سلسلة من يحبهم في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قائمة بمثل ذلك. فإذا تعرف عليها العبد ثم تلبس بها، ما بين عقيدة في قلبه وما بين تطبيق قولي أو عملي لهذه الصفات، نقول له: أبشر بأنك أتيت الباب الذي يحبه الله، وهنيئا لمن أحبه الله عز وجل. ينادي ربي جبريل ليحبه، وينادي جبريل أهل السماء ليحبونه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيوضع له القبول في الأرض. القبول في الأرض الثناء عليه، القبول في الأرض يحبه أهل الإيمان، القبول في الأرض أن يرضى الناس من أقواله وأفعاله. أن يوضع له القبول في الأرض تذكر أقواله وأعماله الصالحة حيا وميتا. يوضع له القبول في الأرض أن يثنى الناس ويمدحونه خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من يثني عليه الناس خيرا وهو يسمع. وهذه من دلائل محبة الله عز وجل لهذا العبد في الدنيا. فمن نسمع عنهم وما يتكلم عنهم من العلماء ومن أهل العلم ومن أهل الطاعة والخير عبر التاريخ المديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ما هي إلا بشارات لمن يذكرون بالخير، سواء من كان منهم أحياء أو من كان قد مات. فرحمة الله على من مات، وبارك الله في الأحياء، وهنيئا لمن أحبهم الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
3: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
2: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: خلق الله.
1: هذا خلق الله.
0: خلق الله
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تتأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: خلق الماء الجزء الأول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. نحن معكم على موعد بإذن الله تعالى لنتحدث سويا عن خلق الماء،
1: حلقة مهمة مستمعين الكرام، عن مخلوق مهم وغير عادي من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون، وهو الماء.
0: الماء هذا السائر النفيس الذي يعتبر عنصرا مهما للغاية في هذه الحياة، بل هو أحد أهم العناصر على الإطلاق، ومنه كانت البداية.

0: بل كان الماء موجودا قبل خلق الكون بما فيه من أرض وسماوات، ومصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى:
1: وهو

0: وفي الصحيحين روى البخاري ومسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا.
1: ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله.
0: قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض.
1: فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحسين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. لقد شكل وجود مصدر نقي لمياه الشرب يتم الحصول منه على الماء بسهولة، شكل أمرا مهما لنشوء المدنية والحضارة الإنسانية على مر الزمن. ولذلك نجد أن معظم الحضارات عبر التاريخ نشأت حول أودية الأنهار، كنهر النيل ودجلة والفرات وغيرها من الأنهار. فما هو يا ترى سر هذا السائل العجيب؟
0: كيميائيا يعد الماء أشهر المركبات الموجودة على الإطلاق، ويتألف جزيء الماء من ثلاث ذرات: ذرتين اثنتين من عنصر الهيدروجين، وذرة واحدة من عنصر الأكسجين. وترتبط هذه الذرات ببعضها بما يسميه الكيميائيون بالرابطة التساهمية.
1: والماء سائل شفاف لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ويوجد في الكرة الأرضية في المسطحات المائية من جداول وأنهار وبحيرات وبحار ومحيطات، أو يتساقط عليها من السماء على شكل أمطار.
0: تتغير صورة الماء في الطبيعة باستمرار بين الحالات الثلاثة المعروفة للمادة على سطح الأرض، وذلك من خلال ما يعرف باسم الدورة المائية أو دورة الماء.
1: وتتضمن دورة الماء هذه حدوث عملية تعرف بالبخر والنتح أو النتح التبخري، مكونة السحب بقدرة الله تعالى، ثم تحرك الرياح السحب فتحدث عملية تكثيف لبخار الماء المتصاعد في السماء، يعقب ذلك هطول الأمطار. ثم تتجمع مياه الأمطار هذه وتواصل جريانها حتى تصل إلى المسطحات المائية ثانية، فتكتمل بذلك دورة الماء بقدرة الله تعالى.
2: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.

وهذا الماء الذي تكتمل دورته بذهاب كميات منه إلى المسطحات المائية، يذهب جزء منه إلى الأرض المقفرة الجرداء، فتنبت النباتات وتدب فيها الحياة بأمر الله تعالى.

0: يقول العلماء إنه باستثناء الماء الموجود على سطح كوكب الأرض، فإن معظم الماء الموجود في الكون هو ناتج ثانوي لولادة النجوم، والتي يترافق حدوثها بنشوء رياح تندفع خارجا بقوة حاملة معها الغاز والغبار.
1: عندما يصطدم ذلك الدفق من المواد بالغاز المحيط بالجرم المولود، يؤدي ذلك إلى نشوء أمواج صدمية، ما يعمل على تسخين الغاز، وبهذه الطريقة يتشكل الماء الملاحظ في الكون بشكل سريع جدا في ذلك الغاز الساخن المتكاثف.
0: ومنذ سنوات قليلة، وتحديدا في عام 2011 للميلاد، ظهر تقرير عن اكتشاف سحابة هائلة من بخار الماء في الكون بكميات هائلة تفوق الكمية الموجودة على الأرض بنحو 140 تريليون مرة في محيط نجم زائف يبعد حوالي 12 مليار سنة ضوئية عن الأرض.
1: وقد استنتج العلماء منذ ذلك أن الماء موجود قبل بداية خلق الكون، وقد سبقت النصوص الشرعية هذا الاكتشاف العلمي في الإشارة إلى أن الماء كان موجودا قبل خلق الكون على النحو الذي ذكرناه سابقا.
0: ويوجد الماء في الكون في حالاته الثلاثة المعروفة: الصلبة على هيئة ثلوج وجليد، والحالة السائلة، وبخار الماء، وهو الحالة الغازية.
1: ويقول العلماء بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك إمكانية افتراضية نظريا لوجود الماء على شكل يدعى الماء فائق التأين، حيث يتبلور الأكسجين وتبقى أيونات الهيدروجين عائمة بشكل حر داخل الشبكة البلورية للأكسجين.
0: ويوجد هذا الشكل افتراضيا تحت ضغط ودرجة حرارة هائلين للغاية، كما هي الحال في البنية الداخلية لكوكبي أورانوس ونيبتون.
1: ويؤكد العلماء أن وجود الماء بالحالات الثلاث في نفس الوقت أحد أهم الأسباب التي هيأها الله تبارك وتعالى لتساعد على وجود الحياة على سطح كوكب الأرض.
0: ويرجع ذلك لوقوع الأرض وتموضعها بأمر الله تعالى في النطاق الصالح للحياة في النظام الشمسي، بحيث لو أنها كانت أقرب إلى الشمس أو أبعد منها بنسبة ضئيلة، فإن الظروف التي تسمح بوجود الأشكال الثلاثة لن تكون متوفرة، مما سيؤثر على وجود الحياة.
1: مستمعين الكرام، إلى هنا ننهي حديثنا عن خلق الماء في الجزء الأول من هذا الحديث، على وعد بلقاء قادم نفصل ونسهب الحديث عن خلق الماء. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة هو تعامله مع أحد المصلين الذي أساء في صلاته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ده كان الحديث. الرجل دخل صلى بسرعة جدا من غير ما يركز، عمال بيحط دماغه على الأرض في السجود لحظة ويقوم بسرعة، بيركع لحظة ويقوم بسرعة، بيرى الفتحة بسرعة. جي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له ارجع صلي تاني، انت ما صليتش. كنوز كتيرة في الحديث ده. الكنز الأول مبدئيا دي من اختصاصات النبي مش من اختصاصاتنا، يعني انت ما تروحش تقول لواحد انت ما صليتش روح صلي تاني. الذي يعلم قبول الأعمال من عدم قبولها الله ويعلم النبي الكلام ده عليه الصلاة والسلام. لكن احنا ملناش حكم على بعض مين صلاته مقبولة أو مش مقبولة. لكن هذا الرجل كان بيصلي بطريقة خلت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقوله مش دي الصلاة إلا ربنا بيحبها، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليست هذه الصلاة المفروضة من الله للعبد، لأن الصلاة حالة فيها صلة بين العبد والرب، مش حمل تقيل انت عايز ترميه من على كتفك وتخلص ومحدش يقول لي صلي تاني. لا، الصلاة هي حضور مع الله عز وجل، كأنك بتاخد قلبك من انشغالات الحياة وتلاحق الأحداث وانشغال القلب بتاخده من الدنيا وتوقفه بين يدي الله في حضور مع الله عز وجل، عشان تطلع من الصلاة وانت أثناء تصرفات حياتك وأحداث حياتك لسه قلبك في حضور مع الله. فما تكذبش وانت بتشتغل، وما تغشش وانت بتبيع، وتبقى إنسان حنين على اللي حواليك وطائع لأبوك وأمك، كل ده من أثر الصلاة، لأنك حاضر مع الله في الصلاة، فبتحاول تكون متعلما من الصلاة الحضور مع الله كمان في الحياة. فالحضور في الصلاة يجيب حضور في الحياة مع الله عز وجل. فالإنسان اللي داخل يصلي بسرعة كأن الصلاة حمل تقيل وتكليف غير مرغوب فيه وعمال يصلي بسرعة خلاص خلصت، مش هي دي الصلاة. فسيدنا محمد قال له لأ، كده هتصلي وتغش، كده هتصلي وتكذب، كده هتصلي وتبقى عاق، مش هتنتفع بصلاتك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن الشيء الجميل قوي تواضع هذا الإنسان اللي النبي قاعد يقول له صلي انت ما صليتش، صلي انت ما صليتش 3 مرات، والراجل يقول له حاضر يا رسول الله، ويرجع يصلي لانه عايز يتعلم، عايز يوصل لربنا، عايز يفهم ويرتقي. على فكرة الشخص اللي بينتقدك او بيعدل عليك او بيصلح لك او بينصحك اجعله مستشارك، كأنه يهدي اليك هدية اسمها عيب من عيوبك او خطأ من اخطائك. ما تتشدش، ما تتنرفزش، ما تحسش ان هو بيغلط فيك انت، ده بيوصل لك نصيحة لعلها من الله سبحانه وتعالى. كنز النهاردة الصلاة صلة مع الله حتى تكون في حضرة الله في الصلاة وفي حضرة الله في الحياة. ثم الكنز الثاني تواضع لو في حد بينصحك او بيعلمك حتى تنتفع من النقد والنصيحة. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام المعلمين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
1: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان علم الله وبديع صنعه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مكان يوضع في المكتبات العالمية من كتب ومجلدات ومؤلفات، اليوم يمكن أن يوضع في أسواني بحجم الكف أو نصف الكف. يعني كل الإنتاج البشري من العلم والمعرفة يمكن أن يوضع أسواني أو أسوانتين، ويغنيك عن مساحات من المباني والمكتبات العامة. هذا اللي توصل له العقل الإنساني اللي رب العالمين خلقه. العقل الإنساني اليوم بيقول لك شو بدك معلومات؟ 1000 معلومة، 1,000,000 معلومة، 100,000,000 معلومة، حط لك اني كاسية ثلاثة. لذلك العصر اللي نحن فيه والعصر القادم عصر جمع المعلومات بأقل كلفة ممكن وبأكثر دقة من كل الكتب اللي بيوقع فيها أحيانا خطأ بالطباعة وبالتأليف، ويأكل العت بيأكل العت والإرضة. اليوم أي كتاب ما بيقدر هذا يعيش أكثر من 100 سنة 200 سنة يهترف، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل، والعقل هو أكبر نعم الله على الإنسان، ولولاه لما قبل الإيمان. الإيمان ما بيصير إيمان إلا إذا كان العقل والقلب أدرك معنى الإيمان. رب العالمين سبحانه وتعالى أخبر بأنه فيجمع كل المعلومات عن كل إنسان، كل المعلومات. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كانوا الناس بالأول يتعجبوا، معقول إنسان من يوم ما بيخلق حتى يموت كل المعلومات محصاة عليه؟ أحصاه الله ونسوه، احنا بننسى. لكن يا أخوان، لما الإنسان نفسه يستطيع يجمع مليارات المعلومات على شريط صغير أو على أسطوانة صغيرة، صرنا نقدر ندرك معنى القدرة الإلهية اللي خلقت العقل الإنساني. إذا العقل الإنساني بيقدر يجمع مليارات المعلومات بأسطوانات، وبيقدر تأخذ المعلومة اللي بدك إياها كبسة زر، تطلب أي معلومة في الفقه، في الجغرافيا، في الفلك، في الرياضيات، في الأخلاق، في الفلسفة، كبسة زر تطلع لك كل المعلومات بدك إياها. تقدر تقرأ كتاب وأنت جالس أمام مرآة الكمبيوتر. لما رب العالمين بيحدثنا عن إحصاء أعمالنا، إحصاء حسناتنا وسيئاتنا، تصبح الآن الإيمان بها سهل كثير، لأن الإنسان اللي الله خلقه قادر يجمع كل المعلومات، طبعا إلا معلومات القلوب. هذه معلومات القلوب ما بيعرفها غير رب القلوب. يعني احنا كل ظاهر البشر فينا نسجله بواسطة التكنولوجيا الحديثة أو العلم الحديث. لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا يعني كيف تشهدوا علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون يعني ممكن يكون سمعك أسطواني تسجل على كل اللي سمعته تستخرج هيدي سمعك شاهد عليك هيدا أسطواني كل شيء سمعته مسجل والله سيخرجه لك وسيكون شاهد عليك سمعك كل شيء شافته عينك بيتسجل في عينك كل شيء فكرت فيه مسجل في عقلك بدليل انك تقدر تعمل كمبيوتر وتقدر تسجل فيه كل معلومات البشر بطريقة مادية مش طريقة انسانية مش بطريقة الهية الطريقة الالهية قدرة الله ليست بقدرة البشر فاذا كان الانسان اللي الله خلق له عقل وهذا العقل استطاع ان يجمع كل شيء في معلومات من ايام ما كتب التاريخ الى ان تقوم القيامة بيقدر يسجله رب العالمين رح ينسى شيء وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها جلدك مسجل عليه كل عمله لأن الإنسان ما بيفعل شيء إلا ويبقى أثره عليه بيبقى أثره ملتصقا به لذلك ما تظنوا أن الكلام القرآني كلام معنوي لا كلام حسي انت سيسجل عليك كل شيء كل جسمك مسجل بتعرف كم عضو فيك انت وكم خلية من خلاياك اذا كان الانسان استطاع يصنع جهاز رأسه رأس الدبوس بيستطيع يلتقط فيه كل كلام بيكون على مسافات كذا وكذا أدرك. شو رأيك باللي خلق عقل الانسان واللي خلق هذا الانسان قديش عنده قدرة على أن يسجل علينا معلومات لذلك يا أخوان كل عمل بتعمله مسجل بسمعك وببصرك وبجسمك وكل هذا جسمك شاهد عليك يوم القيامة كل عضو في جسمك يشهد عليك يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أنت بتسجل عليك إجريك وإيديك سمعك وبصرك لذلك رب العالمين قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم شفتوا أنتم قدرة الإنسان على التسجيل ليش بتساوي قدرة الإنسان أمام قدرة الله يا أخوان كم تساوي قدرة العاجز أمام قدرة القوي العاجز علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا أمام من أحاط بكل شيء علما ليش بده الإنسان يكون حذر من خطاياه ليش نحن بدنا نكون متنبهين من ذنوبنا وديش لازم نعمل حسنات حتى تسجل في هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وين عم يسجل هل هذه المسجلة عم تسجل كل كلمة يقولها أو لقدرة الله على التسجيل أكثر من هذه ولا أقل هذا صنع الإنسان هذه المسجلة قال كل كلمة كل صح وكل غلط قولوا راح يسجل على هذه المسجلة وبعد شوية تفتح المسجلة تقول لك أصبت وأخطأت أنت بتسمع اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اسمع كلامك اقرأ كتابك اسمع كلامك هلا يا شيخ يثقف برجع بعيد التسجيل يقرأ كل كلمة قالها فشو رأيك بالمسجل الإلهي ها يلي نحن صنعناه وحيرنا فكيف اللي رب العالمين صنعه وصنع الإنسان الذي صنع كل هذه الأجهزة التي نحسبها علما كثيرا وهي علم قليل في علم الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لذلك يا أخوان عندما ينظر الإنسان في آيات الله في الأرض وفي السماوات وفي الإنسان نفسه عندما ترى الإنسان الآية التي خلقها الله عند ذلك هل قدر كم هي قدرة الله أمام قدرة هذا المخلوق العاجز إذا كان اليوم بيحطوا أجهزة تنصت بيسمعوا ماذا تجري داخل غرف البيوت، داخل غرف النوم، في مسجلات تدس في غرف البيوت، في القيادات العسكرية، في غرف العمليات العسكرية، في البرلمانات العالمية، في قطع من أجل التنصت. بتلاقي العدو بيسمع شو عم بيقولوا في البرلمان الفلاني، شو عم يقول الرجل لزوجته في البيت، ماذا يقول المعلم لتلميذه في المدرسة. المعلومات كلها تسجل بواسطة أجهزة صنع الإنسان. فما قولك بمن خلق الإنسان وعلمه القرآن وعلمه البيان وعلم الإنسان ما لم يعلم؟ لذلك يا أخوان، العلم يدعو للإيمان. العلم آية من آيات الله. كل المخترعات اللي صنعها الإنسان هي من آيات الله الدالة على عظمة الخالق الذي خلق الإنسان وخلق له هذا العقل وعلمه وعلم آدم الأسماء كلها. فلذلك عندما نعمل فلنعلم أن كل عمل مسجل في عيوننا وفي آذاننا وعلى جلدنا وفي كل عضو من أعضائنا وفي كل خلية من خلايا جسدنا مسجلات لا خطاب غير الملك غير الحفظة الكاتبين. فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذا الكرام الكاتبين أنت معك إذن شهودك، الله أول شاهد عليك. قل الله شهيد بيني وبين الرسول شاهد، وأنت نفسك شاهد على نفسك، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بكل هذا حتى لا يغيب عنك أنك تحت سمع وبصر الله. لما موسى وهارون صلوات الله عليهما قال يا ربنا إننا نخاف أن يخرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا معكم، أنا سامع، أنا ماني تارك حدا، ما حدا متروك يا أخوان. إنني معكما أسمع وأرى. فالإنسان لما بيؤمن بكلام الله يا أخوان ما بيكون غير صالح، ما بيكون غير مصلح، ما بيكون غير تقي. أما الإنسان الذي يشك في الله هذا الإنسان الشقي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا سلام، في أوصاف من هذا الكلام. اقرأ بقى اليوم ماذا اكتشف الإنسان من تسجيل، وقس ذلك على قدرة الله التي لا تقاس بها قدرات. إن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. عند ذلك تفهم جيدا معنى كلام الله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أبصارنا وأسماعنا وجلودنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم اجعلنا من أهل اليقين بأنك ربنا ورب العالمين، وأنك قد أحط بكل شيء علما، وأننا سنقف بين يديك لتسألنا. اللهم هون علينا السؤال، اللهم تداركنا برحمتك ولا تداركنا بعدلك، لأن رحمتك وسعت كل شيء. اللهم بصرنا بآيات الله في الدنيا في السماوات وفي الأرض وفي أنفسنا حتى يتبين لنا أن كلامك الحق وأن كتابك الحق وأن نبيك الحق اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان علم الله وبديع صنعه.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان

هو الذي يسيركم في البر والبحر

ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

0: له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، من أغرب ما مر معي في القرآن العظيم يعني آية أستطيع أن أعنون لها بأن أقول شفاعة الخالق عند المخلوق. انظروا كم هو غريب الأمر، شفاعة الخالق عند المخلوق، يعني ربنا جل جلاله يتشفع لعبد من عبيده عند عبد من عبيده، يقول له سامحه من أجلي، سامحه من أجلي. هذا من أغرب الأمور. هذا الأمر هو في قصة حديث الإفك الذي نقرأها في سورة النور. لقد أخطأ صحابي جليل هو سيدنا مصطح ابن أثاثة قريب سيدنا أبي بكر الصديق، وهو من الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وشهد بدرا، شهد معركة بدر. ومع ذلك لما تحدث أهل النفاق عن السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق بالإفك وبالزور، هذا الصحابي لأمر يريده الله شارك في هذا الموضوع على جلالة قدره وكونه ممن شهد بدرا. ومن غريب الأمر أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه لأنه فقير، ويعطيه من ماله سيدنا أبو بكر، يعطي مصطح ابن أثاثة من ماله لأنه فقير، وإذا به يقابل هذا الإحسان بأنه لما تكلم أهل الإفك على السيدة عائشة وقالوا ما قالوا شارك معهم في هذا الحديث. فلما بلغ الأمر سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه تألم ألما شديدا، أعطيك من مالي وتتكلم على ابنتي، تتكلم على زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم من أمهات المؤمنين؟ فأقسم يمينا ألا ينفق على مصطح بعد اليوم أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتلي، يأتلي يعني يحلف، من الألية التي هي اليمين، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني سامحه يا أبا بكر، سامح مصطح من أجلي، هذا هاجر في سبيل الله وحضر بدرا، غلط يا أخي غلط. فكونه غلط ليس معنى ذلك أن نلغي تاريخه كله. فلما نزلت هذه الآية وتشفع الله عز وجل في هذه الآية عند سيدنا أبي بكر من أجل سيدنا مصطح ابن أثاثة، قال له وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني ألست أنت يا أبا بكر تريدون أن أغفر لك؟ سامح عبدي هذا، لقد شهد بدرا، لقد هاجر في سبيل الله. فلما نزلت هذه الآية قال سيدنا أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، وأرجع إلى سيدنا مصطح النفقة التي كان ينفقها. يا سبحان الله العظيم، يعني هذه الآية تعلمنا أيها الإخوة إذا غلط واحد منا ممن حولنا ليس معنى هذا أن نلغي تاريخه. إنسان له 100 حسنة ثم غلط غلطة يا أخي، هل معنى هذا أن نلغي تاريخه كله من أجل غلطة؟ لماذا لا نقول 100 ناقص 1 يساوي 99؟ فليتنا نتخلق بهذا الخلق الذي دعا الله عز وجل إليه في القرآن العظيم سيدنا أبا بكر. اللهم خلقنا بالأخلاق المحمدية المرضية، إنك على ما تشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. للأخلاق أهمية بالغة لما لها من تأثير كبير في حياة الأفراد والجماعات والأمم، ولهذا فقد اعتنت السنة النبوية بالأخلاق والمعاملات عناية فاقت كل التصورات، فقد عد بعض العادين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوها 60,000 حديث، 20,000 منها في العقائد، 40,000 في الأخلاق والمعاملات. وهذا بلا شك دليل على عناية السنة بالأخلاق، وبيان مؤكد للمنهج الأخلاقي لرسولنا الكريم. خلق اليوم خلق اجتماعي راق وإنساني لأقصى درجة، فإذا كنت ممن يسهل عليهم العطاء ولا يؤلمهم البذل فأنت سخي، وإن كنت ممن يعطون الأكثر ويبقون لأنفسهم القليل فأنت جواد. أما إن كنت ممن يعطون الآخرين مع حاجتك إلى ما أعطيت لكأنك قدمت غيرك على نفسك، فقد وصلت إلى مرتبة الإيثار. حديثنا اليوم عن تلك الفضيلة المجتمعية الراقية، فالإيثار من أعلى المراتب الأخلاقية، فهو خلق ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة مع الرغبة في الأجر والثواب وإرضاء الله جل وعلا. قصتنا اليوم تحكي عن رجل غريب كان يمر بالسوق وقد نال منه الجهد أي الفقر والجوع، فقرر أن يستريح قليلا بجوار أحد الباعة، فألقى السلام وجلس ليلتقط أنفاسه. السلام عليكم يا أخي.
2: وعليكم السلام، من أين الرجل؟
1: إني غريب ضاق بي الحال وأريد أن أعرف أين أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: ستجدوه يجالس أصحابه بالمسجد.
1: بارك الله فيك. ووصل الغريب إلى المسجد وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له حاله ومعاناته، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهله يسألهن عن شيء يقدمه لهذا الرجل الغريب، فلم يجد عندهن سوى الماء، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه: من يكفل هذا؟
2: أنا أضيفه يا رسول الله.
1: انطلق الرجل إلى بيته وهو في منتهى السعادة، فقد واتته الفرصة أن ينال شرف إكرام ضيف رسول الله. وعندما وصل إلى بيته طرق الباب في لهفة ودخل وأدخل ضيفه، ثم اتجه مسرعا إلى زوجته.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: أدركينا بالطعام، فبصحبتي ضيف رسول الله وهو متعب أجهده الجوع.
3: مرحبا بضيف رسول الله. والله يا زوجي ما عندنا من الطعام إلا القليل الذي بالكاد يسد جوع أطفالنا، وقد كنت
2: أن... لا عليك من الأطفال، أشغليهم بأي شيء حتى ينصوا العشاء ويناموا، ثم أحضر الطعام كله لنضعه أمام الضيف، وسوف نصدر أصواتا كأننا نشاركه الطعام، ولكن لا تنسي أن تطفئ السراج حتى لا يلحظ أننا لا نأكل معه فيصيبه الحرج. هيا أسرعي بالطعام.
3: إني آتية خلفك في الحال.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصابني الجهد، أي الفقر والجوع. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال: ألا رجل يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله وقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج، ونطوي الليل لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله الليلة من صنيع فلان وفلانة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام حياة سعيدة بما يحمل في طياته من سمو في العلاقات ونكران للذات وانخراط في الجماعة. إن حياة يؤثر الناس فيها غيرهم على أنفسهم لهي حياة سعيدة بكل المقاييس والمعايير، لأن القيم المتبادلة هي غذاء الروح الشفيفة والنفس الرهيفة. فهذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يضرب أروع الأمثلة في الإيثار وحب الآخرين. وهذه سجية من سجاياه الحميدة صلى الله عليه وسلم، تلازمه ملازمة المشرق لطلوع الشمس وملازمة النور للقمر.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الإمام عبد الله بن المبارك يقول لك: ما قسم ظهور الرجال إلا الدين. الدين ده فعلا ذل بالنهار وهم بالليل، ذل بالنهار وهم بالليل، ده حقيقة. أكتر حاجة كنت بتشوف، من أكتر الحاجات اللي كنا بنشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها هو الدين. أصل أكرم حاجة للبني آدم إني محدش يطلبه بشيء، إني محدش يقوله عليك شيء. وبيني وبينكم إحنا كلنا محتاجين إن ربنا يفك عنا الدين، ومحتاجين إنه ما يدي الناس. عدم الدين هو الغنى. أنا بقولها لكم بصراحة، عارفين مين الغني؟ مش الغني اللي معاه فلوس، الغني اللي مش مديون. عشان كده ده دعاء أنا لما بسمعه بحب أأمن قوي معاه، لأن كلنا محتاجينه. تعالوا نأمن مع الدعاء ده علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيني وينجيكم من شر الدين.

0: اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. شفت الدعاء جميل إزاي؟ فعلا يا جماعة يعني أقصى حاجة ممكن تتخيلها إن واحد يبقى فاقد لحريته. الفقدان الحرية ده أمر يعني أمر شديد جدا. لذلك أنت بتلاحظ في الدعاء فاوم بين غلبة الدين وغلبة العدو، وكان الدعاء متوازن توازن عجيب. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. هي بالضبط كده، يعني الدين بيتساوى مع العداوة بالضبط. العدو بيحاول يذل البني آدم، بيحاول يذل الإنسان، بيحاول يسلبه كرامته. برضو الدين بيعمل كده بجد. الله يكون في عون كل مديون. الدين ده عبء. تخيلوا بقى، شوفوا حضراتكم الدليل ان ربنا هو الرزاق، ان الواحد لو مديون لواحد بمبلغ من المال عمال يفكر يجيبه منين ولا يروح فين. امال ربنا اللي بيدبر ارزاق كل الناس. في مرة من المرات الناس نازلين وهم يوم النفرة كده من عرفات، واحد بيقول للامام احمد بن حنبل سؤال جميل قوي. الناس كتيرة بقى ده في وقتها، يعني والمثل كان وقتها 30,000 40,000 واحد، النهارده 3 مليون 4 مليون. فالراجل المهم بيقول للامام احمد: انظر يا امام، كل هؤلاء الخلق كيف كيف سيحاسبهم الله في وقت واحد؟ قال له: كما يرزقهم في وقت واحد. زي ما رزقهم يا اخي. كل دول بيتعشوا، كل دول بيفطروا، كل دول بيتغدوا، كل دول بيتعشوا، كلهم بيشربوا ميه، وكلهم بيتنفسوا هواء. واللي بيدبر كل ده هو ربنا عز وجل. الواحد فينا لو بيجري على عيل ولا عيلين وشايل همهم، امال بقى ولله المثل الاعلى. خالق السماوات والارض، رزاق السماوات والارض، اللي خلق الكون ده كله وجعله مطوي برحمته وبقدرته. ربنا بيقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين. العجيب ان احنا بنصلي ومش ضامنين ان ربنا يتقبل صلاتنا، انما بنعمل اللي علينا ونصلي. بنيجي في الرزق وبنخاف، بنيجي في سداد الدين وبنخاف. يا اخي ما تخافش، مو سداد الدين ده طالما في امر مشروع. بس اوعى يكون الدين في امر غير مشروع، يعني واحد يستلف علشان امور طرفيه. لا، ما تستلفش عشان امور طرفيه، لانه الدين زي ما قلت لك ذل بالنهار وهم بالليل. وربنا يريد المؤمن يكون عزيز النفس. فعلى العموم لو كان دينك في دواء او في غذاء او في كساء او في
1: ايواء، يعني حد
0: يسكن ولا يعيش ولا يتستر ولا،
1: هذا الكلام امر مقبول جدا جدا جدا، بس استعين بالله.
0: على فكرة الدعاء دوت للناس اللي ناوية تسد. اصل في ناس النهاردة تستلف انما مش ناوية تسد، ومش ناوية توريك وشها بعد ما تستلف. في ناس كده ربنا يهديهم، لكن اللي ناوي يسد
1: يستعين بالله على السداد.
0: تعال بقى معايا للدعاء التاني، بس هقوله
1: لحبايبنا واصدقائنا. خد بالك انت بقى معايا ان الدعاء اللي جاي ده الدعاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا من كل الاساليب ومن كل الاشياء ومن كل الوسائل اللي بتصيب الانسان بالاحباط. يقول: اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من الدين وقهر الرجال. ده كلام مهم جدا. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل. الانسان المحبط، في واحد محبط تلقاه قاعد كده ولا بيتحرك ولا بيعمل ولا بيحاول ولا بيشتغل
0: ولا ناوي يعمل ده، وعمال طول الوقت
1: انا هغرق، انا هضيع، انا دوت، عمره ما هيواجه مشاكله وعمره ما هيقف على رجليه.
0: لابد انك تعرف ان ربنا بيقول: انا عند ظن عبدي بي. انت ظنك بربنا ايه؟ انه هيسد دينك ولا لا؟
1: انه هيسد عنك ولا لا؟ انه هيساعدك ولا لا؟ عرفت بقى غلبة الدين وقهر الرجال. يعني ايه غلبة الدين؟ ان الديون تكتر على الانسان وما عرفش يسد. وقهر الرجال ان واحد يتحكم في واحد، ان واحد يصيب التاني بالقهر. مش انت بتقرأ سورة الضحى وربنا بيقول: فاما اليتيمة فلا ايه تقهر، واما السائلة فلا تنهر، واما بنعمة ربك فحدث. يبقى شفت الدعاء اهو: اعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن، الهم اللي هو الشيء المستقر في القلب، الحزن انك تزعل من اي حاجة، واعوذ بك من العجز والكسل. شوف التناغم في الحديث، كأنه قطعة موسيقية، الدعاء كأنه قطعة معزوفة. الهم والحزن، العجز والكسل،
0: واعوذ بك من غلبة الدين، واعوذ بك من الجبن والبخل،
1: واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. معاني عظيمة جدا. اخر
0: شابتر او اخر جزء في الدعاء جميل قوي،
1: لو بصيت في الجزء الاخير من الدعاء هتلقى حاجه في منتهى الاعجاز الكريم في الدعاء، يقول لك ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. كلها امور غيبيات اهي، عذاب القبر ومن اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. يعني اي اختبار صعب وانت عايش، واي اختبار صعب بتتعرض له في سؤالك في القبر، واعوذ بك اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. اجمل حاجه ممكن تسمعها في الدعاء. عارف المأثم يعني ايه؟ يعني اي حاجه تجرك الى الاثم. المغرم اي حاجه تسبب لك تلفيات وخسائر. عشان كده انا دايما اقول للناس، انتوا عارفين يا جماعه يعني الرزق ازاي ربنا يبارك في الرزق، انك ممكن يكون مرتبك بسيط انما الحمد لله ما بتتحوكش لعمل عمليه جراحيه، ما بتتحوكش لدفع مخالفه، ما بتتحوكش انك تدفع كفاله في محكمه، ما بتتحوكش انك تعوض واحد عن تلفيات سببتها له. كل ده اسمه ايه؟ كل ده اسمه المغرم. يعني حاجات بتسبب غرامات، يبقى حاجه تسبب اسم، حاجه تسبب مغرم. اما بقى انك تستعيذ بالله من الغيبيات بس، ما ينفعش. الغيبيات والماديات، وقدم الغيبيات على الماديات. فعلا دعاء جميل ان الواحد يستعيذ من المأثم والمغرم. اللهم امين اللهم امين. تعالوا بقى بعد ما فهمنا الدعاء نأمن بلحظة صفاء، عسى ان تكون ساعة إجابة. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: هنا إلى لقائه. من الذي يقول فإني قريب؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى الكريم العظيم الحليم الغفار الجواد المعطي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اكتبوها يا أيها الإخوة والأخوات، أعيدوها على ألسنتكم، أمروها على مسامعكم، أدخلوها في قلوبكم أن ربنا سبحانه وتعالى القادر على كل شيء قريب من عبده. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب من كل أحد من كل خلقه إذا هم صدقوا معه، إذا هم اقتربوا منه، إذا هم طرقوا بابه، إذا هم لجأوا إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. فإني قريب، وكأنها دعوة لهذا العبد أن اقترب من ربك سبحانه وتعالى القريب. اقترب منه بالإيمان، اقترب منه بالدعاء، اقترب منه بالاستغفار، اقترب منه بالحمد، اقترب منه بالثناء، اقترب منه بالتمجيد، اقترب منه بكثرة ذكره وشكره، اقترب منه بكثرة ذكر نعمائه وعطائه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله سبحانه وتعالى القريب يحب من عبده أن يقترب منه، يحب من عبده أن يثني عليه، يحب من عبده أن يحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى فلذلك مدح نفسه. فإذا علمت أن ربي قريب زاد ذلك من طمعي في فضله، زاد ذلك من إزالة اليأس من قلبي، زاد ذلك من رجائي فيما عنده. إذا علمت أن ربي قريب أحببته، أن هذا الإله الذي أعبده قريب مني، قريب مني بإعانته، قريب مني بتيسيره، قريب مني بغفرانه إن أذنبت، قريب مني بمضاعفة الأجر إن بذلت وأعطيت. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكأن هذه الآية تقول فقط ادعوا الله. ادعوا الله بماذا؟ بكل شيء، بالصغير وبالكبير، لك ولإخوانك، لك على أعدائك. ادعوا الله بالعافية، ادعوا الله بالتوفيق، ادعوا الله بالسداد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله. أسأله ماذا؟ اسأله كل شيء. إياك أن تكون ممن لا يسأل الله عز وجل إلا في الأمور العظيمة، فإذا كان المرض يسيرا لا أظن أني أحتاج إلى أن أدعو ربي سبحانه وتعالى. هذا المعنى غير صحيح، بل اسأل الله بالمرض اليسير، اسأل الله بالمرض العظيم، اسأل الله بالارتباك اليسير الذي مر في حياتك، اسأل الله عز وجل حتى بالارتباك العظيم. كل ذلك من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة الدعاء والتقرب إليه. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا أردت أن يقترب الله عز وجل منك بعطائه بإحسانه بفضله فكن من المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتقرب إلى الله بالنوافل، بل تقرب إلى الله بالفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أردت من القريب أن يقترب منك اقترب منه. على ماذا اتفقنا يا فؤادي إذا ضاقت عليك فمن تنادي؟ تنادي الله خلاق البرايا، تنادي من ينادي يا عباد.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع. النهي عن إخفاء العيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. أخرجه مسلم. النهي عن الحلف في البيع وصدقة التجار لكثرة الحلف. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخرجه مسلم. وعن ابن أبي غرزة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. أخرجه الترمذي. النهي عن تلقي الركبان. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. أخرجه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. أخرجه البخاري ومسلم. الشروط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم. فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال. قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه. فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال: بعنيه. فقلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال: فذلك. فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله. أخرجه البخاري. عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أخرجه الترمذي. في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة ونحوهما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. أخرجه البخاري. وعن زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. حين نكون صغارا نظن أن اللذة في الأخذ، فإذا كبرنا اكتشفنا أن اللذة في العطاء. كثير من الناس يظن أنه كلما جمع أكثر كلما صار أسعد، وعلى هؤلاء أن يذهبوا إلى الأثرياء الكبار ليروا أن علاقتهم بالجزء الأكبر من ثرواتهم هي علاقة وهمية، أموال تدخل إلى الحسابات وأموال تخرج دون أن ينتفعوا بها أو دون أن يستطيعوا أن ينتفعوا بها في حياتهم الشخصية أو في أخراهم. قلت وما زلت أقول، لو أن 100 من كبار أثرياء العالم الإسلامي اكتفى الواحد منهم بالمليار الأول، اكتفى بالمليار الأول وأوقف الباقي لينفق منه على الأسر الفقيرة وعلى طباعة المصاحف وبناء المساجد وإيواء الأيتام وتعليم الطلاب الفقراء، إذن لتغيرت حال عشرات الملايين من الأسر. 100 فقط يكتفي الواحد منهم بالمليار الأول، ولا أقول بالمليون، بالمليار، لتغيرت حياة عشرات الملايين من الأسر الإسلامية ولدعوا لهم، ولبارك الله لهم أيضا فيما أنفقوا. أموال كثيرة العلاقة بها وهمية، وهناك في المسلمين من هم في أمس الحاجة إليها. هل من وقفة للمراجعة وللتأمل؟ أرجو ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة هو تعامله مع أحد المصلين الذي أساء في صلاته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. تكن الحديث. الرجل دخل صلى بسرعة جدا من غير ما يركز، عمال بيحط دماغه على الأرض في السجود لحظة ويقوم بسرعة، بيركع لحظة ويقوم بسرعة، بيرى الفتحة بسرعة. جي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له ارجع صلي تاني، انت ما صليتش. كنوز كتيرة في الحديث ده. الكنز الأول مبدئيا دي من اختصاصات النبي مش من اختصاصاتنا، يعني انت ما تروحش تقول لواحد انت ما صليتش روح صلي تاني. الذي يعلم قبول الأعمال من عدم قبولها الله، ويعلم النبي الكلام ده عليه الصلاة والسلام. لكن احنا ملناش حكم على بعض مين صلاته مقبولة أو مش مقبولة. لكن هذا الرجل كان بيصلي بطريقة خلت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقوله مش دي الصلاة إلا ربنا بيحبها، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليست هذه الصلاة المفروضة من الله للعبد، لأن الصلاة حالة فيها صلة بين العبد والرب، مش حمل تقيل انت عايز ترميه من على كتفك وتخلص ومحدش يقول لي صلي تاني. لأ، الصلاة هي حضور مع الله عز وجل، كأنك بتاخد قلبك من انشغالات الحياة وتلاحق الأحداث وانشغال القلب، بتاخده من الدنيا وتوقفه بين يدي الله في حضور مع الله عز وجل، عشان تطلع من الصلاة وانت أثناء تصرفات حياتك وأحداث حياتك لسه قلبك في حضور مع الله. فما تكذبش وانت بتشتغل، وما تغشش وانت بتبيع، وتبقى إنسان حنين على اللي حواليك وطائع لأبوك وأمك. كل ده من أثر الصلاة، لأنك حاضر مع الله في الصلاة، فبتحاول تكون متعلما من الصلاة الحضور مع الله كمان في الحياة. فالحضور في الصلاة يجيب حضور في الحياة مع الله عز وجل. فالإنسان اللي داخل يصلي بسرعة كأن الصلاة حمل تقيل وتكليف غير مرغوب فيه، وعمال يصلي بسرعة خلاص خلصت، مش هي دي الصلاة. فسيدنا محمد قال له لأ، كده هتصلي وتغش، كده هتصلي وتكذب، كده هتصلي وتبقى عاق، مش هتنتفع بصلاتك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن الشيء الجميل قوي تواضع هذا الإنسان اللي النبي قاعد يقول له صلي انت ما صليتش، صلي انت ما صليتش 3 مرات، والراجل يقول له حاضر يا رسول الله، ويرجع يصلي لانه عايز يتعلم، عايز يوصل لربنا، عايز يفهم ويرتقي. على فكرة الشخص اللي بينتقدك او بيعدل عليك او بيصلح لك او بينصحك، اجعله مستشارك، كأنه يهدي اليك هدية اسمها عيب من عيوبك او خطأ من اخطائك. ما تتشدش، ما تتنرفزش، ما تحسش ان هو بيغلط فيك انت، ده بيوصل لك نصيحة لعلها من الله سبحانه وتعالى. كنز النهاردة الصلاة، صلة مع الله حتى تكون في حضرة الله في الصلاة وفي حضرة الله في الحياة. ثم الكنز الثاني تواضع لو في حد بينصحك او بيعلمك حتى تنتفع من النقد والنصيحة. وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام المعلمين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بك ونفع بك.
0: وبكم سيدي، أكرمكم الله. سيدي، الآية اليوم في سورة إبراهيم، الآية التي تطلب مثلا، وهي قوله تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نريد توضيح هذا المكر وكيف هو من خلال هذه الآية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الحقيقة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ما سواه ممكن الوجود، يعني ممكن أن يكون أو ألا يكون أصلا، أو إذا كان على ما هو كائن أو على خلاف ما يكون، كمناقشة افتراضية: ألم يكن من الممكن أن يكون الكفار في كوكب آخر؟
0: بلى
1: طبعا ممكن، أو في حقبة أخرى أو في قارة أخرى، ولكن شاءت حكمة الله أن نكون معا على أرض واحدة وفي زمن واحد وفي شروط واحدة. في اجتهادي، الحق يقوى بالتحدي. أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية، فهذا قدرنا. مرة إنسان خاطب جهة قوية قال له: أنت قدرنا. فالابتلاء قدرنا، بل هو علة وجودنا، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. والآية الثانية: إنا كنا مبتلين. فالبطولة لا ألا نبتلى، بل أن ننجح في الابتلاء. لذلك في فريق، هناك فريقان: مؤمن وكافر، مستقيم ومنحرف، محسن ومسيء، صادق وكاذب. اجتهادي المتواضع أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء، المحسن مع المسيء، الصادق مع الكاذب، الذي يبني مع الذي يخرب، الذي يعدل مع الذي يظلم، أن يستوي هؤلاء ومع هؤلاء. هذا لا يتناقض مع عدل الله فحسب، بل مع وجوده. لذلك المؤمن واثق بنصر الله ولو تأخر، واثق بعفو الله. ثقة المؤمن بالله أحد أسباب سعادته، وقلق القوي. والحقيقة الدقيقة، الله عز وجل حينما قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يعني كلفتة بلاغية، لو أن الصياغة أولئك الأمن لهم ولغيرهم،
0: تحتمل غيرهم،
1: أما الأمن لهم وحدهم هذا اسمه قصر وحصر. ونحن كتقريب، لو واحد في الصلاة قال: نعبد إياك، صلاة باطلة، مع أنه بس غير الترتيب. إياك نعبد فيها قصر وحصر، نعبد إياك لا تعني ألا نعبد غيرك. لذلك أولئك لهم الأمن وحدهم، يعني لا يتمتع على وجه الأرض في الخمس قارات من آدم ليوم القيامة بالأمن إلا المؤمن. أولئك لهم الأمن. الآن الطرف الآخر: فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. مهما يكن المشرك قويا متمكنا يملك سلاح نووي، الله عز وجل يعاقبه معاقبة في الدنيا قبل الآخرة، يلقي في قلبه الخوف
0: بعكس الأمن.
1: فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، ويباء السبب. فمعنى ذلك نعمة الأمن لا يتمتع بها إلا المؤمن. الآن: ومكروا مكرهم، خططوا، برمجوا، هيئوا، افتعلوا، كذبوا، بالغوا، نافقوا ومكروا مكرهم. تصور حاكم قوي جدا وكم ضابط عنده خططوا لانقلاب وكتبوا أنت وزير داخلية، أنت وزير عدل، أنت وزير دفاع، هذه الأوراق عند الحاكم، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم.
0: كل ما يخططون عند الله،
1: عند الله
0: في علمه.
1: لكن وإن كان مكرهم، دقيق الآن، لتزول منه الجبال. أضرب مثل متواضع، جبل قاسيون في دمشق، هذا تل،
0: جبل صغير جدا،
1: لو اجتمع أهل الأرض على إلغائه ما بيستطيعوا. الله وصف مكرهم يزيل الجبال. الحقيقة الإنسان الآن تخور قواه
0: أمام هذه،
1: بعدها يقول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. لذلك زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق عوده للمؤمنين. فالمؤمن يتمتع بنعمة الأمن ونعمة السكينة ونعمة التوفيق ونعمة السعادة. أما غير المؤمن في عنده لذة، واللذة آنية واللذة حسية، وتحتاج إلى وقت وإلى صحة وإلى مال. والإنسان لحكمة بالغة بالغة بالغة يفقد إحداها دائما. بالشباب في صحة وفي وقت بس ما في مال، بالمنتصف في مال وفي وقت وفي
0: صحة
1: بس ما في وقت،
0: لا يوجد وقت.
1: في الشيخوخة في صحة في مال وفي وقت بس ما في صحة. أما السعادة لمجرد أن تنعقد للمؤمن مع الله اتصال هو أسعد الناس. وينبغي أن يقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد
0: سعادته من داخله
1: إلا أن يكون أتقى مني.
0: نعم. إذن شيخنا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله كما تابعتم الآيات إن الله عزيز ذو انتقام. لماذا يتأخر أحيانا نصر الله لرسله ولأوليائه؟
1: فرضنا قلنا للناس ادفع 100 ليرة خذ 1000، يقف أمامك طابور طوله 50 كيلومتر. أما حينما يتأخر الجزاء عن العمل يمتحن الصادق من الكاذب.
0: نعم.
1: إنا كنا مبتلين. وحينما يأتي العقاب عقب المعصية يستقيم الناس لا حبا بالله بس خوف من المعصية.
0: خوف من
1: أما هي المسافة التي تطول أو تقصر بين الطاعة والثواب والمعصية والعقاب تؤكد الاختيار
0: وتتسع دائرة الممتحنين،
1: لأن الله إذا أجبر عباده على الطاعة بطل الثواب، وإذا أجبرهم على المعصية بطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا.
0: سيدي في موضوع المكر، في مكر هؤلاء بالمؤمنين في آية أخرى ويمكرون ويمكر الله، كيف يمكر الله بأعدائه؟
1: الحقيقة أن هذا اسمه في البلاغة مشاكلة. الله لا يمكر، بس رد على مكرهم بتدبير. سمي مكرا للمشاكلة، يعني هو في مثل بالبلاغة مشهور نطبخ لك طعاما، قال اطبخوا لي جبة وقميصة،
0: هو بحاجة لباس،
1: إنما هي مشاكلة.
0: نعم.
1: وهذا من البلاغة، والقرآن عربي مبين.
0: نعم.
1: الله لا يمكر،
0: إذن مكر الله هو الرد على مكرهم،
1: ردوا على مكرهم، تدبير الله لقمع مكرهم.
0: نعم. نعم.
1: أو لخلاص المسلم من مكرهم.
0: في آية ثانية يبين الله تعالى طريق الخلاص، يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم
1: شيئا. هذا الآن دخلنا بقانون.
0: نعم.
1: أخي الكريم بارك الله بك، الصبر مع الطاعة طريق النصر، والصبر مع المعصية ما بعده إلا القبر. الصبر مع الطاعة طريق النصر، أما الصبر مع المعصية طريق القبر. اصبروا أو لا تصبروا، يعني واحد ارتكب جريمة حكم عليه بالإعدام، نقول له أنت بتحب تترجى، بتحب تخاف، تبكي، تضحك، تسكت، الحكم لا بد من تطبيقه. فالإنسان إياه أن يصل مع الله إلى طريق مسدود، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم. لذلك في بعض الآثار لا توبة لقاتل،

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.